نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله غيلان من سورتي الروم ولقمان.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله غيلان من سورتي الروم ولقمان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله ولي الصالحين. الحمد لله غافر الذنب. الحمد لله قابل التوب. الحمد لله الأول فليس قبله شيء. الحمد لله الآخر فليس بعده شيء. الحمد لله عالم الخفيات. الحمد لله دافع البليات. الحمد لله كاشف الكربات. الحمد لله غافر الزلات. الحمد لله مقيل العثرات. والصلاة والسلام على الهادي الأمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أعذنا من طردك وإبعادك. اللهم اجعلنا من أصلح عبادك وأخلص عبادك. اللهم ألهمنا ذكرك في السراء والضراء. اللهم ألهمنا ذكرك في الليل والنهار. اللهم ألهمنا ذكرك في السر والعلن. اللهم لا تخلنا من حمايتك ولا تعرنا من رعايتك. اللهم نجنا من الهلكات وجنبنا اللهم الآفات. اللهم إنا نعوذ بك من الفسوق والشقاق. اللهم إنا نعوذ بك من السمعة والرياء. اللهم إنا نعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من كيد الحاسدين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تستجيب لنا دعوتنا وأن تعطينا رغبتنا وأن تغنينا عمن أغنيته عنا من خلقك. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نعوذ بك من كل ماكر، إن رأى حسنة دفنها وإن رأى سيئة أذاعها. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم واحفظ بلادنا بحفظك، ووفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، وأيدهم بالحق يا سميع الدعاء. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين.
2: دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الرياض.
3: الله أكبر.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله

الصلاة خير من النوم. الصلاة

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي من سورة التحريم وحتى سورة نوح.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة الفجر من رحاب المسجد الحرام. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال، لك الحمد كله، ولك الثناء كله، أنت أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك أسلمنا، وعليك توكلنا، وبك آمنا، وإليك أنبنا، وبك خاصمنا، وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم يا حي يا قيوم، نسألك أن تكون خير معين لنا على طاعتك. اللهم لا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم اجعل ما بقي من أعمارنا خيرا من أولها، واجعل خير أيامنا آخرها. اللهم بارك لنا في أحوالنا كلها، واختم لنا بخير. اللهم امنن علينا برحمتك وجودك وإحسانك، فأنت أجود الأجودين وأكرم الأكرمين. اللهم اجعلنا ممن تفاءل بخيرك فأكرمته، وتوكل عليك فكفيته، ولجأ إليك فأعطيته، واستغاث بك فأغثته، واستنصرك فنصرته، واستغفرك فغفرت له. اللهم إنا نسألك يسرا ليس بعده عسر، وغنى ليس بعده فقر، وأمنا ليس بعده خوف، وسعادة ليس بعدها شقاء. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. واجعلنا شاكرين لنعمك، مثنين بها عليك، قابلين لها، وأتممها علينا.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: استووا أقيموا صفوفكم واعتدلوا. الله أكبر
1: الله أكبر.
0: الحمد لله رب العالمين،

فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم

0: أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله

0: فحدث. الله
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: أذكار الصباح.
1: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره، ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.

0: حمد.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر من سورة البقرة.

وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر من سورة البقرة.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا،
2: تنفس الصباح بيوم جديد.
3: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: اللهم بك أصبحنا، رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم اليوم عند 7:30 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. محاضرة الأسبوع.
4: محاضرة الأسبوع. محاضرة
5: الأسبوع. علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة.
1: ينتقي فريق البرنامج من الندوات والمحاضرات أكثرها فائدة ويقدمها للمستمعين بأسلوب إذاعي. محاضرة الأسبوع يأتيكم اليوم عند 4:10 عصرا.
6: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المخيمر من سورة الكهف.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
9: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات

حديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف

رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه

الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المخيمر من سورة الكهف.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب ما جاء في الإيمان. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وستون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. رواه البخاري. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قالوا يا رسول الله، أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ فقال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. رواه البخاري. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وكان شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وحوله عصابة من أصحابه: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عقبه. فبايعناه على ذلك. رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل أهل الجنة الجنة، وأهل النار النار، ثم يقول الله تعالى: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، فيخرجون منها قد اسودوا، فيلقون في نهر الحياء أو الحياة شك مالك، فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل، ألم تر أنها تخرج صفراء ملتوية؟ قال وهيب: حدثنا عمرو الحياة، وقال: خردل من خير. رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي، وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي، ومنها ما دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب، وعليه قميص يجره. قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين. رواه البخاري. وصدق المصطفى الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز التركي من سورة المجادلة وحتى سورة الممتحنة.

من لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله

لونها فبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر.

أطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون.

أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا.

وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، ولهم في الآخرة

الظالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد.

الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز

فعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. قد كانت لكم أسوة

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز التركي من سورة المجادلة وحتى سورة الممتحنة.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير،
2: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير يأتيكم اليوم عند 10:00 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن.
3: مجالس العقيدة، حوارات عن أهم قضايا وموضوعات العقيدة الإسلامية. مجالس العقيدة مع الدكتور صالح سندي يأتيكم اليوم عند 1:00 ظهرا
1: من برامجنا في إذاعة القرآن. محاضرة الأسبوع.
4: علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة.
1: ينتقي فريق البرنامج من الندوات والمحاضرات أكثرها فائدة ويقدمها للمستمعين بأسلوب إذاعي. محاضرة الأسبوع يأتيكم اليوم عند 4:10 عصرا.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى

0: ناشئ في رحاب القرآن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله على صدى إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية مع حلقة جديدة من حلقات برنامجكم ناشئ في رحاب القرآن. في هذه الحلقة نحن مع حلقات مجمع البواردي الخيري بحي العزيزية التابع لجمعية مكنون الخيرية. يسعدنا أن نرحب بهم، وأيضا نرحب بضيفنا الذي سنستمع إلى تلاوته ونتعرف عليه بإذن الله. قبل البدء رحبوا بالأستاذ نصار صالح الخضر المجاز بالقراءات العشر، حيث سيكون معنا في التعليق على تلاوة الطالب. حياكم الله.
2: حياكم الله وإياكم. الشكر موصول لهذه الإذاعة المباركة لما تقدمه من نشر كتاب الله عز وجل وللعلم الشرعي. بارك الله فيكم.
1: جزاك الله خير. دعونا الآن نتعرف على ضيفنا. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أهلا ومرحبا بك، حياك الله. تعرفنا باسمك؟
3: ريان عبد الغني الفقير.
1: الله يحييك يا ريان، أهلا ومرحبا. في أي صف دراسي؟
3: الصف الثالث متوسط.
1: ما شاء الله. وكم تحفظ من كتاب الله؟
3: أحفظ من كتاب الله 9 أجزاء ولله الحمد.
1: ما شاء الله، وفقك الله وزادك من فضله. ما السورة التي تريد أن تقرأ منها الآن؟
3: سورة ياسين.
1: ما شاء الله، استعذ بالله وابدأ.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب رحيم، وامتاز اليوم أيها المجرمون، ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان،

0: مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون.
1: أحسنت أحسنت، ما شاء الله، تلاوة طيبة، بارك الله فيك ووفقك لكل خير. هذه تلاوة الطالب ريان عبد الغني الفقير، قرأ من سورة ياسين. نوجه أسئلة للطالب ريان.
2: ما الحكم التجويدي في قوله تعالى شغل فاكهون؟
3: إخفاء حقيقي وتنوين بعد حرف الفاء.
2: تنوين أتى بعده حرف الفاء، أحسنت. ما معنى قوله تعالى ولقد أضل منكم جبلا؟
3: جبلا معناها خلقا كثيرا.
2: أحسنت، بارك الله فيك ونفع بك الإسلام والمسلمين.
1: بارك الله فيك وشكر الله لك على هذه الإجابات الطيبة. كان هذا هو الطالب ريان عبد الغني الفقير، قرأ من سورة ياسين. شكرا له وشكرا للأستاذ نصار صالح الخضر المجاز بالقراءات العشر، كان معنا في التعليق على تلاوة الطالب. كنا هنا أيها الكرام في مجمع البواردي الخيري بحي العزيزية بمدينة الرياض، نشكرهم على استضافتهم، وهذا شكر أيضا لكم على طيب استماعكم وإنصاتكم. إلى أن نلتقيكم بإذن الله تعالى في حلقة جديدة مع ناشئ جديد، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: ناشئ في رحاب القرآن.

0: ناشئ في رحاب القرآن.
1: إخراج خالد بن إبراهيم الجربون.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي جابر رحمه الله من سورة النساء.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي جابر رحمه الله من سورة النساء.
1: قال تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. السعي بين الصفا والمروة من شعائر الله، أي من أعلام دينه الظاهرة التي تعبد الله بها عباده، وذلك يدل على أن السعي بهما فرض لازم للحج والعمرة كما عليه جمهور أهل العلم، ودلت عليه الأحاديث النبوية، وفعله النبي صلى الله عليه وسلم وقال: خذوا عني مناسككم. وصفة السعي أن يخرج إلى الصفا فيرقاه أو يقف عنده، والرقي على الصفا أفضل إن تيسر، ويقرأ عند ذلك: إن الصفا والمروة من شعائر الله. ويستحب أن يستقبل القبلة ويحمد الله ويكبره ويقول: لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو رافعا يديه بما يتيسر من الدعاء، ويكرر هذا الذكر والدعاء 3 مرات، ثم ينزل فيمشي إلى المروة حتى يصل إلى العلم الأول، فيسرع الرجل في المشي إلى أن يصل إلى العلم الثاني، وأما المرأة فلا يشرع لها الإسراع بين العلمين. ثم إذا صعد المروة صنع عليها كما صنع على الصفا، ويفعل ذلك 7 مرات، ذهابه سعيه ورجوعه سعيه، والمفرد والقارن عليه سعي واحد، أما المتمتع فعليه سعيان، سعي لعمرته وسعي لحجه. وبعض الحجاج قد يقع في بعض الأخطاء في السعي، أنبه على أهمها، فمنها أن بعض الحجاج يعد الذهاب والإياب بين الصفا والمروة شوطا واحدا، فيسعى بناء على ذلك الاعتقاد الخاطئ 14 شوطا، وقد وقع في ذلك الخطأ بعض الفقهاء من أصحاب الشافعي كما في المغني. ومنها أن بعض الساعين لا يعتقد أن سعيه تام إلا إذا صعد إلى آخر الجبل، وفي مقابل ذلك بعضهم يرجع ولما يصل إلى الجبل. ومنها أن بعضهم إذا أقيمت الصلاة أثناء سعيه وصل ولم يصل مع جماعة المسلمين، والصواب أن يصلي ثم يواصل السعي. ومنها أن بعضهم يسعى وهو مضطبع، والصواب أن الاضطباع في طواف القدوم فقط.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ يحيى الأركاني من سورة الكهف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له

افقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت

ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو

0: حمد.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ بندر بليلة من سورة الأنبياء.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ بندر بليلة من سورة الأنبياء، ذكرى للذاكرين، إحسان وخيرات في عشر مباركات. الكبرياء والعظمة وصفان عظيمان، فلا يبلغ أحد كنههما ولا يقدر أحد قدرهما إلا الرب تبارك وتعالى، فهو المتصف بالكمال والجلال والكبرياء والجمال. فكيف نعظم الله الكبير حق التعظيم؟ أن تعتقد وتؤمن أن الله أكبر من كل شيء فهو تعظيم له. أن تسعى لمعرفة الله ومحبته وتتلمس رضاه عنك، ذاك تعظيم لله. أن تخضع لأوامره وشرعه وحكمه، ذاك تعظيم لله. أن تجتنب عما نهى عنه وتبتعد عن كل معصية تغضبه فهو تعظيم لله. ألا تركن إلا إليه في المصائب ولا تستعين إلا به في الشدائد، ذاك تعظيم لله. أن تشكر الله وتحمده في السراء والضراء على نعمه الظاهرة والباطنة فهو تعظيم لله. أن تجعل ذلك وانكسارك بين يديه وحده، ذاك تعظيم لله. فوحده سبحانه المستحق للتعظيم والإجلال والخضوع، تبارك الله رب العالمين.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله صنعان من سورتي الفاتحة والبقرة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط.

قل ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا

وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا

تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم

هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم. بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم، والتي نبث موجاتها من استوديوهاتنا بحضرموت. تستمعون لنا وعلى مختلف منصات التواصل الاجتماعي على الإنترنت، حيث تتجلى عظمة الكلمة وتسمو الأرواح بروح الإيمان. صباحكم نور، وبداية يومكم بركة وهدى وعمل صالح. في هذا الصباح الجميل نلتقي معا، وكما عودناكم على أثير إذاعتنا، لنستهل يومنا بأجمل التلاوات القرآنية الخالدة، ولتكون معاني السكينة والطمأنينة والعمل هي عنوان بثنا لهذا اليوم. كما يصاحب يومنا برامج متنوعة تلامس أذواق كافة المستمعين وتجاوب على تساؤلاتهم، منها شرحا لأحكام بعض الآيات الكريمة وتفاسير مفرداتها، ومقتطفات من بساتين أحاديث رسولنا الكريم، كما أننا نبحر في وقفات تأملية وبرامج في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث الاهتمام بالفكر والاجتماع والاقتصاد تأخذ حيزا كبيرا من برامجنا. فتابعونا وكونوا معنا، نسأل الله أن نوفق في رضاكم. والآن نترككم مع تلاوة خالدة، استماعا طيبا. هذه إذاعة ذكركم للقرآن الكريم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من أذكار الصباح. إعداد وتقديم ناصر ابن صالح الصالح، إخراج عبد الله ابن شويش الشويش.
1: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يا حي يا قيوم بك أستغيث، فأصلح لي شأني ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: استفهامات قرآنية. فضيلة الشيخ الدكتور خالد المصلح، يحاوره عبد الرزاق العلاوي، تنفيذ عبد الرحمن بن فهد الخنفري.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتنا في الله في حلقة متجددة من برنامجكم استفهامات قرآنية. في مطلع هذا البرنامج المبارك يسرنا أن نرحب بضيفه صاحب الفضيلة الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، الأستاذ في قسم الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم شيخنا الكريم.
3: حياكم الله، أهلا وسهلا بك وبالأخوة والأخوات، وأرحب بالجميع وأسأل الله تعالى أن يجعله لقاء نافعا مباركا.
2: اللهم أمين. شيخنا الكريم، استفهامنا القرآني في هذه الحلقة ورد في آية عظيمة، أإله مع الله؟ لو تحدثنا أحسن الله عليكم عن سياق الاستفهام في هذه الآية الكريمة.
3: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، هذا الاستفهام جاء في آيات كريمات وقد تكرر في 5 مواضع، وهو في خضم استفهامات عديدة. يقول الله تعالى: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، ثم قال: أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. وهلم جر في الآيات التاليات، كلها تستفتح باستفهام ثم تختم باستفهام أيضا: أإله مع الله، ثم يأتي بعد ذلك التعقيب الإلهي في إبطال أن يكون معه إله. فهو سبحانه وتعالى قرر في هذه المواضع التي ذكر فيها ألوهيته أنه لا إله غيره جل في علاه. فتكرار هذه الاستفهامات في هذه الآيات الكريمات كله لتأكيد هذا المعنى، وفي كل موضع يختم بختام يناسبه لبيان أن دلالة الخلق على ألوهية رب العالمين لا تخفى على ذي بصيرة.
2: الله أكبر، أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. ما يتعلق أيضا بأدوات الاستفهام المستخدمة في هذه الآية العظيمة؟
3: كلها استخدم فيها أداة أساس في الاستفهام، وهي الهمزة، أإله مع الله، وفي صدر الآية: أمن خلق السماوات والأرض، أمن جعل الأرض قرارا، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر، أمن يبدأ الخلق ثم يعيده.
2: نعم، أحسن عليكم شيخنا الكريم. ما يتعلق كذلك بغرض الاستفهام
3: في قوله تعالى أإله مع الله، في كل هذه المواضع هو من الاستفهام الإنكاري، فإن الله تعالى أنكر أن يكون معه إله يعبد سواه، وذاك لكونه جل وعلا المنفرد بالعبادة الذي لا يستحق العبادة غيره جل في علاه. فقوله أإله مع الله أي أإله مع الله فعل ذلك. فقوله جل وعلا: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، يقول أإله مع الله أي هل هناك إله مع الله يفعل هذا، ليس استخبارا إنما إنكار. ولهذا من قال من المفسرين إن قوله تعالى هل مع الله إله آخر في تفسير هذه الآية قد غلط، فإنهم لم يكونوا يثبتون إلها غير الله عز وجل يفعل ويخلق ويصنع ويكون منه ما ذكر الله تعالى في هذه الآيات، بل كانوا يقرون بأن الله هو رب العالمين ولكنهم يشركون معه غيره، كما قال تعالى: أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ قل لا أشهد. فكانوا يعبدون غيره ويثبتون الإلهية لسوى الله عز وجل، لكنهم لا يمكن أن يثبتوا خالقا غير الله. ولذلك كانوا إذا سئلوا من خلق السماوات والأرض وما إلى ذلك مما يتعلق بالخلق فسيقولون الله، لا جواب لهم إلا أن الله تعالى هو المنفرد بفعل ذلك. ولهذا كان الاستفهام في هذه الآية ليس استعلاما واستخبارا عن هل يوجد آلهة مع الله غيره جل في علاه، إنما كان حقيقة الاستفهام إنكار أن يكون معه إله آخر جل في علاه. فقوله في ختم هذه الآيات في نحو قوله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله يفعل هذا؟ لا يوجد إله يعبد يفعل هذا. وإذا كان كذلك، إذا كان لا يخلق إلا هو ولا يرزق إلا هو ولا يملك إلا هو ولا يجيب دعوة المضطر إلا هو ولا يهدي في الظلمات البر والبحر إلا هو ولا يبدأ الخلق ولا يعيده ولا يرزق إلا هو، فكيف يعبد غيره؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين.
2: الشيخ الكريم، يعني ربما يتأكد المعنى لهذا الاستفهام الذي أورده الله عز وجل في كتابه الكريم من خلال المعنى الإجمالي للآية.
3: نعم، هي آيات كريمات قرر الله تعالى فيها ربوبيته واستدل بالربوبية وأنه رب العالمين على أنه لا يستحق العبادة سواه، وهذا طريق قرآني جلي واضح يستدل فيه الله تعالى ويثبت إلهيته وانفراده بأنه إله العالمين لا رب سواه ولا يعبد غيره بربوبيته جل في علاه. وهنا نحتاج أن نقف مع كلمة الإله والرب. الرب هو الخالق الرازق المالك المدبر، فالربوبية تقوم على هذه الأمور الأربعة: الخلق وأنه لا خالق إلا الله، والملك لا مالك غيره والتدبير لا يدبر سواه، والرزق لا يرزق غيره جل في علاه. هذا الانفراد بالخلق والملك والتدبير والرزق يثبت في قلب كل عاقل بصير أنه لا يستحق العبادة إلا من كملت فيه هذه الأوصاف. قل من يرزقكم من السماء والأرض أما يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله.
2: إذن هذا التأمل والتدبر في الاستفهامات القرآنية شيخنا الكريم في كتاب الله العظيم يرسخ التوحيد في قلب المؤمن.
3: نعم بالتأكيد، القرآن العظيم جاء مقررا لما أقرت به الفطر ولما دلت عليه الشواهد والأدلة التي يقر بها الخلق من أن الله خالق كل شيء وأنه مالكه وأنه مدبره وأنه رازقه وأنه لا يملكه سواه جل في علاه. فإذا كان كذلك، ما السبب لصرف العبادة إلى غيره؟ ولهذا يقول: أإله مع الله؟ كيف تقرون، كيف تثبتون إلها مع الله وهو المنفرد بخلق السماوات والأرض وإنزال المطر وإنبات الحدائق؟ ولذلك قال تعالى بعد هذا الاستفهام: بل هم قوم يعدلون. الإشكالية التي تورطوا فيها بالشرك هو أنهم عدلوا الله بغيره، عدلوا غير الله بالله، سووا غير الله بغيره جل وعلا. والله تعالى يقول: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يعني يسوون به غيره. وفي الآية الأخرى قال تعالى: أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون، أي لا يمتثلون لما قام في قلوبهم من العلم بأنه الخالق فيهتدون بهذا العلم إلى أنه لا يستحق العبادة سواه. وفي الآية الثالثة قال: أإله مع الله قليلا ما تذكرون، أي بسبب غفلتكم وعدم بصيرتكم غفلتم عن أنه لا يستحق العبادة سواه. وفي الآية الأخيرة وفي الآية الرابعة قال: أإله مع الله تعالى الله عما يشركون، تنزه جل وعلا أن يكون له شريك أو نظير أو سمي أو ند، فهو الذي لا ند له ولا سمي جل في علاه. وفي الآية الأخيرة قال: أإله مع الله قل هاتوا برهانكم، تحدي
2: الله.
3: أعطونا حجة، أعطونا دليل تستندون إليه في إثبات أن غير الله يستحق العبادة. لا إله إلا هو الذي لا يستحق العبادة سواه، لا معبود حق إلا الله جل في علاه. هذا ما دلت عليه هذه الآيات الكريمات استدلالا بانفراده بالخلق، بانفراده بالملك، بانفراده بالرزق، بانفراده بالتدبير سبحانه وبحمده.
2: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم على هذا البسط المبارك والحديث عن هذا الاستفهام القرآني الكريم، أإله مع الله، مع ما فيه حقيقة من دلالات وهدايات وكنوز مذخورة ترسخ التوحيد في قلب المؤمن، فشكر الله لكم.
3: أشكرك وأسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، وأن يرزقنا الإخلاص له وتحقيق العبودية له وحده لا شريك له.
2: اللهم آمين. وصلنا وإياكم سمعينا الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم استفهامات قرآنية، شكر وتقدير لضيفنا الكريم صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور خالد المصلح الأستاذ بجامعة القصيم. الشكر يتواصل لمسجل هذه الحلقة عثمان الجويبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: استفهامات قرآنية. فضيلة الشيخ الدكتور خالد المصلح، يحاوره عبد الرزاق العلاوي، تنفيذ عبد الرحمن بن فهد الخنفري.
4: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM، نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. متفق عليه.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله تعالى وليس في وجهه مزعة لحم. رواه البخاري ومسلم والنسائي. المزعة هي القطعة. وعن سمرة ابن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما المسائل كدوح يكدح بها الرجل وجهه، فمن شاء أبقى على وجهه ومن شاء ترك، إلا أن يسأل ذا سلطان أو في أمر لا يجد منه بدا. رواه أبو داود والنسائي والترمذي. وعنده: المسألة كد يكد بها الرجل وجهه، الحديث. وقال: حديث حسن صحيح. الكدوح آثار الخموش.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المسألة كلوح في وجه صاحبها يوم القيامة، فمن شاء استبقى على وجهه. الحديث، رواه أحمد، ورواته كلهم ثقات مشهورون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس في غير فاقة نزلت به أو عيال لا يطيقهم، جاء يوم القيامة بوجه ليس عليه لحم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فتح على نفسه باب مسألة من غير فاقة نزلت به أو عيال لا يطيقهم، فتح الله عليه باب فاقة من حيث لا يحتسب. رواه البيهقي، وهو حديث جيد في الشواهد. وعن عائذ بن عمرو رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله فأعطاه، فلما وضع رجله على أسكفة الباب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلمون ما في المسألة ما مشى أحد إلى أحد يسأله. رواه النسائي.
1: من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم، ننتقل وإياكم الآن إلى أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية لنقل برنامج نور على الدرب، فكونوا معنا.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الرحمن السديس من سورتي القصص والعنكبوت.
1: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم إبراهيم بن محمد الشايع، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى لقاء جديد في برنامجكم نور على الدرب. هذه هي الحلقة التي يسعد فيها بلقاء معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق، عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي. معالي الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بك.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وحيا الله إخواني المستمعين وأخوات المستمعات، والله تعالى أسأل أن يجعل هذا اللقاء مباركا، وأن يلهمنا فيه السداد، وأن يعيننا على نفع إخواننا وأخواتنا.
2: اللهم أمين، حياكم الله. ولعلي أبدأ بهذا السؤال معالي الشيخ، بعد أن أفاض الحجاج صلى الله عليه وسلم تقبل وقفتهم وأن ييسر لهم بقية نسكهم، يعني فيما يتعلق شيخ عبد الله يعني أبرز الأخطاء التي يقع فيها الحاج فيما يتعلق بالرمي في أيام التشريق.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الأخطاء التي يقع فيها الحجاج في الرمي كثيرة، من أهمها اعتقاد بعضهم أنه يرمي الشيطان، فيرمي بحماس وغضب وربما يلعن، بعضهم يقول خذ يا إبليس الله يلعنك، وهذا خطأ، فإن هذه مشاعر مقدسة ومحترمة، والإنسان يكبر عندها. أنت الآن عندما ترمي ماذا تقول؟ تقول الله أكبر، أنت تكبر من هذا، ولهذا ينبغي أن يعني يرمي الإنسان وهو يقيم هذه الشعيرة التي بدأها إبراهيم عليه السلام وسنها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال خذوا عني مناسككم. فلا يجوز الرمي يا إخواني بالحصى الكبيرة ولا النعال ولا غير ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الحصى الذي على قدر حب الفول ورمى به، قال بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو. بعض الحجاج في طريقه إلى الجمرات يسير بعنف أو بشكل جماعي يؤذون من يمرون به، وهؤلاء يفقدون السكينة. النبي أمرنا أن نمشي وعلينا السكينة، ويفقدون الخشوع والتذلل لله، ويفقدون أيضا استغلال المشي إلى الجمرات بالتكبير والذكر، وهذا شيء مهم جدا أن نستغل رمي الجمرات بما يقربنا من الله تعالى. وقد صح عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أمه قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة من بطن الوادي وهو راكب يكبر مع كل حصات ورجل من خلفه يستر، فسألت عن الرجل فقالوا هذا الفضل بن عباس بن عم النبي صلى الله عليه وسلم. وازدحم الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس لا يقتل بعضكم بعضا، رواه أبو داود. ومن الأخطاء التي يقع فيها بعض الحجاج عند رمي الجمرات رمي الحصى كله دفعة واحدة بكف واحدة، وهذا خطأ، فإن الإنسان يرمي كل حصاة مفردة ويكبر معها، وإن بسملة في الأول فطيب قال في الأولى بسم الله والله أكبر، ثم قال بعد ذلك الله أكبر الله أكبر الله أكبر. فهذا هو السنة. أما الذين يرمون الحصى مجتمعا فهم إنما يرمون حصاة واحدة. كذلك أحبتي في الله ترك التكبير عند الرمي. بعض الناس الآن يصل الرمي وهو يسولف ويرمي وهو يسولف بعد ما يسر الله هذه الساعة وهذا المشاريع العظيمة، صار بعض الناس يغفل. كذلك بعض الناس يزيد في التكبير الله أكبر إرضاء للرحمن وإغضابا للشيطان، هذا لم يكن يعني ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من الأخطاء، وهذا شيء مهم، إهمال سنة الدعاء بعد الجمرة الصغرى والوسطى. فإن الإنسان إذا انتهى من الجمرة الصغرى يتقدم قليلا ثم يأخذ ذات اليمين ثم يدعو الله تعالى ويكثر في الدعاء ويبتعد عن الزحام، لا يضر بالقادمين للرمي. ثم إذا رمى الوسطى بعد ذلك أسهل، يعني أبعد قليلا بحيث يبعد عن الذين يرمون، ودعا وذكر الله تعالى قدر سورة البقرة في الحديث، لكن ذا الحين ما، لكن يكفي الآن بشيء يعني يحيي القلب ويدعو لنفسه ولمن أوصاه وللمسلمين، وأن الله يعز دينه ويعلي كلمته، وأن الله تعالى يجزي القائمين على أمور الحج وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين وولي عهده خير الجزاء. ومن الأخطاء أن بعض الناس يتوكل، يكون وكيلا عن زوجته من غير علمها، ثم يأتيها في المخيم ويقول ترى رميت عنك وما وكلت. هذا لا يجوز يا إخواني، الرمي عبادة، الأصل أنه لا يجوز فيه التوكيل، لكن إذا مرض الإنسان أو تعب ونحو ذلك جاز. يظن بعض الناس أنه لا بد في الرمي أن يرمي العمود، لا بد أن يرمي العمود، المهم في الرمي أن يرمي في الحوض، أما العمود فلا يشترط ذلك. من الأخطاء أيضا في طواف الوداع النزول من منى قبل رمية الجمرات، رمي الجمرات لطواف الوداع، ثم العودة مرة أخرى للرمي ثم المغادرة. وهذا يا إخواني وضع طواف الوداع في غير محله، فطواف الوداع إنما يكون بعد نهاية الحج إذا انتهى. ومن الناس من يقدم نساءه عند المسجد الحرام، ومن حرص النساء يذهبن للطواف قبل أن يتصل عليهن الرجل فيقول ترى خلصنا الرمي، فيقع الطواف قبل الرمي. والحقيقة أن هذا الاستعجال لا مبرر له، لأن النساء اللاتي يتقدمن أغلبهن قادر على الرمي، ومع القدرة على الرمي لا ينبغي أن يستعجل الإنسان أو أن تتخلى المرأة عن هذه العبادة التي تختم بها حجها. بعض الناس إذا خرج من البيت يمشي على ظهره ويضع البيت مقابل لوجهه، يسمونها مشية القهقراء، ويظن أن ذلك من احترام البيت، والحقيقة أن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا من يعتد بعمله أو بقوله من الصحابة والتابعين والأئمة الفقهاء المجتهدين.
2: نعم، حسن الله إليكم معالي الشيخ. فيما يتعلق بالطواف الشيخ عبد الله، طواف الوداع بالنسبة لأهل المكة ربما البعض يعتقد بأنه عليه أن يطوف الوداع.
3: طواف الوداع إنما يكون لمن بينه وبين مكة مسافة قصر يعني 80 كيلو، وثمانين كيلو الآن لا توجد لأهل مكة ولا لأهل الطائف، لأن بعد الآن أهل جدة عن مكة قريب جدا يعني في 50، وكذلك أهل الطائف. فالذي ينبغي يعني أن أن هؤلاء يوسعون على إخوانهم في الحج ولا يزاحموهم، وإن أرادوا أن يوادعوا فإن بإمكانهم بعد مضي وقت يتنفس فيه الموقف عن الزحام أن يأتوا ليطوفوا، ونحن نعرف أن أقل من ساعة بين مكة وجدة وبين مكة والطائف، فيكون ذلك أيضا تيسيرا على إخوانهم الحجاج، مع أنني أنا لا أرى عليهم وداع. لماذا؟ لأنهم يذهبون متى أرادوا إلى مكة، خلال أقل من ساعة سيكونون عند البيت. نعم.
2: والمرأة إذا أصابها الحيض عليها طواف وداع شيخ؟
3: المرأة إذا حاضت يسقط عنها طواف الوداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له إن صفية حاضت قال عقرى حلقى حابستنا هي، قالوا يا رسول الله إنها قد أفاضت، قال فلتنفر إذن، يعني أجاز لها النفير بعد أن طافت طواف الإفاضة وأكملت أعمال الحج وأسقط عنها طواف الوداع.
2: نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ، بارك الله في علمكم. من الأسئلة الواردة هذا الأخ المستمع جمال من اليمن يقول: ما تفسير قوله تعالى فإذا أحصنا فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم؟ ويسأل عن ما هو معنى العنة في هذه الآية.
3: هذه الآية يا إخواني في زواج الأحرار بالإماء، أن يتزوج الحر أمة، فإن الله تعالى منع من ذلك لئلا يسترق ولده، لئلا يسترق ولده. لكن بعض الناس ما عنده قدرة على زواج الحرة، فإذا لم يكن عنده قدرة على زواج الحرة فإن الله تعالى أباح له أن يتزوج الأمة. قال تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا، يعني من باب الغنى، أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. فإذا أحصن هنا بمعنى أسلمنا، وقيل بمعنى تزوجنا. فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة زنا فعليهن يعني عقوبتهن نصف ما على المحصنات من العذاب، خفف الله عنها لأنها يعني تكون تختلط بالرجال وما تعظم ولا تنال المكانة التي تنالها الحرة، ولذلك خفف الله عنها الحد، حد الزنا. قال: ذلك لمن خشي العنة منكم. العنة هنا هو المشقة. بعض الناس إذا لم يجد زوجة حرة سيقع في مشق، فالله تعالى أباح له في هذه الحال أن يتزوج أمة، وهذا رخصة من الله تعالى لمن لقي العنت. فينبغي لنا أن نبين أنه لو تزوج أمة فإن ولده سيكون عبدا لسيدها، وهذا هو السبب أن الإنسان لا يرق ماءه، لا يرق أولاده، فلا يقدم على هذه إلا في حال شدة الحاجة. نعم،
2: أحسن الله إليكم معالي الشيخ. من الأسئلة الواردة هذا المستمع يقول: هل يجوز شرعا إعطاء زكاة مالي للسائق الخاص الذي يعمل تحت كفالتي؟
3: إذا كان سائقك الخاص فقيراً فهو من أولى الناس بزكاتك، لأنه يدخل في تفسير والصاحب بالجنب، عندما قال الله والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب، فهذا صاحب قريب منك يعلم ما عندك من الأموال وما عندك من نعم الله تعالى، فحري بك أن تنيله شيئا مما أوجب الله عليك من الزكاة. فإذا كان فقيرا فادفع إليه الزكاة، لكن لا تحسبها من الراتب ولا تعتبرها مكافأة. إذا طلبت منه يعمل عملا ليس واجبا عليه قلت له أنا يا أخي معطيك الزكاة، أنا لا، هذه تدفع له من أجل فقره، ولا يجوز أن يترتب عليها عائد ينفع المزكي من عوائد الدنيا. نعم
2: نعم، جزاكم الله خير. هذا المستمع الكريم يسأل يقول: ما هي المدة المشروعة لهجر الزوجة وما صفتها الشرعية والحقوق المترتبة للمرأة خلالها؟
3: الهجر ينقسم إلى قسمين: هجر الفراش للتأديب عند يعني ما يظن الإنسان أن زوجته في حاجة إلى التأديب، وهذا ينبغي ألا يطول، إذا كان هجر الفراش للتأديب، وإن طال فإنه لا يجوز أن يزيد على مدة الإيلاء الذي قال الله فيها: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والثاني أجر الكلام فقط، وحده الأقصى 3 أيام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لمسلمين أن يهجر أخاه فوق 3 أيام يلتقيان، يعني إذا كانوا يلتقون، فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. وهناك شيء نسميه بعض العلماء هجر، وهو ليس هجر، وهو بعد الرجل عن زوجته بسبب المرض أو السفر أو العمل، فهذا كله جائز متى ما رضيت الزوجة ولم يزد على حد 4 أشهر، وإلا فإنه يجوز للمرأة حينئذ أن تطالب لدى القضاء بحقها. نعم
2: نعم، أحسن الله إليكم. أختم بهذا السؤال شيخنا الكريم، يقول المستمع: هل يجوز للمسلم تقسيم إخراج الزكاة الواجبة على دفعات متفرقة أم أنها تجب دفعة واحدة؟
3: إذا رأى المزكي أن من المصلحة تقسيم زكاته على دفعات فإن له ذلك، ويكون مأجورا أيضا. ومثل ذلك من كان ينفق على بعض قرابته الأيتام أو الذين لا يحسنون التصرف ويدفع لهم مرتب شهريا يدفع لهم مثلا 3,000 5,000 إلى غيره، فإنه حينئذ يجوز ويحتسبها من الزكاة، وينبغي أن يكون ذلك داخل الحول، يعني من أول الحول إلى آخره، فإذا انتهى الحول يصفي المزكي زكاة تلك السنة، ثم يبدأ مع السنة القادمة ابتداء من أول الحول حتى ينتهي عطاؤه في نهايتها. وإذا عجز المزكي عن الزكاة فهل تقسط عليه؟ نعم، لأن الله يقول: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، يعني إنسان الآن كان عنده أموال وقصر في دفع الزكاة، ثم بعد ذلك ذهبت الأموال وهو يشعر بأن الزكاة هذه دين في ذمته ولكنه لا يستطيع سداده، حينئذ تصبح مثل دين المعسر، والله تعالى هو الدائن وهو يعلم غناك من فقرك، فعليك حينئذ أن تجتهد في إيصال حقوق الفقراء إليهم. نعم.
2: جزاكم الله خير وأحسن الله إليكم معالي الشيخ. إذن بهذه الإجابة مستمعينا الكرام نصل إلى ختم هذه الحلقة من برنامجكم نور على الدرب. أجاب فيها معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي. معالي الشيخ جزاكم الله خير وأحسن الله إليك.
3: وفقك الله ووفق إخوانك القائمين على هذا البرنامج، والله تعالى أسأل أن يغفر لنا جميعا ولإخواننا المستمعين وأخواتنا المستمعات. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وأصلح قلوبنا. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا واجعلهم هداة مهتدين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله
4: هذه إذاعة ذكركم إذاعة القرآن الكريم.
5: أكمل الهدي مع عبد الله الحنيشل.
6: عبادته صلى الله عليه وسلم لم تكتحي العين الدنيا بإنسان أكمل عبادة منه صلى الله عليه وسلم، ولقد قام لله عز وجل حتى تفطرت قدماه وحين رأت عائشة رضي الله عنها من عبادته صلى الله عليه وسلم وقيامه الليل ما أدهشها، قالت لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ ويقول صلى الله عليه وسلم إني لأتقاكم لله وأخشاكم له. وصدق صلى الله عليه وسلم، فما من طاعة لله عز وجل أو قربة إليه أو مرضاة له إلا وجاءت من طريقه صلى الله عليه وسلم قولا وعملا وصفة وتعليما، فهو الأسوة الحسنى في العبادة والقدوة العظمى في الطاعة والمثل الأعلى في التقوى.
4: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
7: رحلة بناء. يعيش الإنسان ما كتب له أن يعيش، يتقلب بين الحياة ودروبها وينسج أحلامه التي يرومها، وبين ذلك تتقلب تلك الرحلة ضوءا لا ينفد وإرشادا لا يتوقف. رحلة بناء برنامج يتناول فيه الدكتور صالح الدقلة طريقة بناء الإنسان وتطوير ذاته انطلاقا من سيرة النبي الكريم الذي علم العالم كيف يكون البناء. رحلة بناء في الحوار والتقديم طلال الزايدي، وفي الإخراج عبد المجيد اللهابي. رحلة بناء.
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام. هذا طلال الزايدي يحييكم من خلف المايك وعبد المجيد الحربي من الإخراج في برنامجكم رحلة بناء. واليوم موضوعنا موضوع جميل ورائع وموضوع فيه الكثير من المشاعر، وضيفنا هو أحسن من يتحدث عن المشاعر، عنوان هذه الحلقة وترجعون برسول الله عليه الصلاة والسلام. دعوني باسمكم جميعا أرحب بضيفنا الدكتور صالح. حياك الله يا دكتور صالح.
9: حياك الله، أهلا وسهلا بك وبالسادة المستمعين والمستمعات وزملائنا في طاقم العمل.
8: العنوان وترجعون برسول الله، أين قيلت ولمن قيلت وما هي الأجواء التي عاشوا فيها؟
9: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بعد انتهاء غزوة حنين وجد المسلمون من الغنائم ما لا يخطرهم على بال، ومن المال
8: أظن أكبر معركة،
9: يعني لم يحصلوا على غنيمة أكبر منها. لا أدري هل يعني غنائم خيبر من حيث النخل قيمته ربما يكون أكثر، لكن أقصد غنائم من هذا النوع من المال الذي هو الشاء والبعير لم يحصل على مثل هذا من قبل، ولم يحصل مثله، ولله عز وجل في ذلك حكمته. انتهى أي قضية، انتهى أي مغامرة، دائما التوقعات هي ردود الأفعال. لما تنتهي من مغامرة وتنجح فيها تبغى تشوف الناس ايش قالوا. الآن لما تنزل تغريدة تطالع اللايكات كم عددها وتطالع كذا، لما تنجز إنجازا عظيما تريد أن ترى الشكر، تريد أن ترى المكافأة، تريد أن ترى الجائزة. هذه طبيعة في النفس أنها تتوق إلى هذه الأمور. ولما جاءت هذه الغنائم قسمها النبي عليه الصلاة والسلام.
8: اللهم
9: أولا، فبالنسبة للأسراء من النساء والسبايا فقد جاءوا إليه عليه الصلاة والسلام، فشاور النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في ذلك. لماذا؟ لأنها أصبحت حقا للناس وليست له عليه الصلاة والسلام. وهذه مرة، هذه ليست المرة الأولى التي يشاور فيها النبي الصحابة في أمور هي من حقهم أن يقبلوا فيها أو لا يقبلوا. فإنه شاورهم حينما أراد أن يرد الفداء لزوج ابنته زينب حينما أرسلت عقد خديجة رضي الله عنها، وشاورهم يوم بدر، وشاورهم في نصف ثمار المدينة يوم الأحزاب، وهو الآن يشاورهم في إعادة السبي. وكان لهم رحما لأن منهم حليمة السعدية وقد جاءت وأكرمها عليه الصلاة والسلام، ويليق به أن يكرمها عليه الصلاة والسلام، هذا هو الذي عليه نبينا صلى الله عليه وسلم. لكن حينما وزعت الغنائم أعطيت لأغلب من أخذ من الغنائم المؤلفة قلوبه،
8: اللي هم الآن توهم،
9: لأنه باختصار عند تأهيل الناس أو عند محاولة تأهيل الناس هناك قانون يسمونه قانون الجذب. ما هو قانون الجذب المعروف الآن؟ قانون الجذب أنك تجذب الناس بالرغبات من أجل أن تلبي لهم الحاجات، فتأتي للطفل وتعلن له عن مكافأة، هذا جذب من أجل أن يتعلم، هذا تشبع حاجته للتعليم. لا يريد أن يأكل الطعام المفيد، فتضع الطعام المفيد في حلوى أو تخلطه مع عسل
8: شكل
9: لأنها رغباته، فيتناول الطعام الذي يحتاجه ولا يرغبه. هو أخذ لأنه يرغب بطعم العسل أو في لون الطعام أضيف عليه شيء لون كذا يرغب فيه. بعض الأدوية للأطفال بنكهات مراعاة لرغبات الإنسان، فهي من خلال رغباته يجذب، من خلال رغباته لتحقق له حاجات. وهذه لها طريقتين، طريقة أخلاقية وطريقة غير أخلاقية. الإعلانات التجارية تستخدمها أحيانا بطريقة غير أخلاقية، فتستخدم رغباتك من أن تحقق حاجاتهم هم لا حاجاتك أنت، وتبقى مستهلكا طوال عمرك. إنما المصلحون والصالحون والمربون والقائمون على أمور الناس من المسؤولين ومن العاملين في أي قطاع، هؤلاء يأتون بالناس يجذبونهم من رغباتهم من أجل أن يحققوا لهم احتياجاتهم، احتياجاتهم المالية واحتياجاتهم النفسية وغيرها. فرغبهم النبي عليه الصلاة والسلام بالمال، إنهم لا يرون إلا المال، لا زالوا إلى الآن لا يدركون في هذه القضية غير قضية الغزو والغنيمة. فأخذوا من المال الشيء الكثير، يعطي بعضهم يعطي مالا بين جبلين، أترى هذا المال الغنم كله لك،
8: مئات من الأغنام،
9: يعني لم يخطر لو كد عمره كله ما حصل عليه. فوجد الأنصار في نفوسهم شيئا،
8: وهذا طبيعي،
9: هذا طبيعي جدا. هنا قاعدة يجب أن نعرفها، إذا كنا نراعي، إذا كان الله يراعي بشرية الرسل فمن باب أولى أن تراعى بشرية أتباع الرسل.
8: كيف هذه نشرحها؟
9: نعم، بشرية الرسل تراعى. فإن الله عز وجل حينما قال موسى أريد أن يصدقني، أبغى واحد يساعدني، فراعى بشريته وحاجته وأردفه بهارون، وراعى كذلك بشرية يعقوب حينما قال يا بني لا تدخلوا من باب واحد ادخلوا من أبواب متفرقة. قال الله عز وجل وما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حدث في نفس يعقوب قضاه وراعى بشرية إبراهيم. فإنه حينما وعد ربه أباه بالاستغفار ولم يكن له ذلك قال الله عز وجل بعدها إن إبراهيم لحليم أواه منيب، يعني كان يقول ترى هذه طبعه، فهذه الطبيعة هي التي كانت غالبة لا قضية أنه يحبه من دون الله، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. وراعى بشرية النبي عليه الصلاة والسلام في بدايات الدعوة حين كان يحصل ما يحصل، فتأتيه خديجة فتواسي ويأتيه بعد ذلك ورقة بن نوفل فيوضح له، ويأتي جبريل ويأمره بأن يطلب الشجرة فتشق الأرض من أجله، كل هذا مراعاة لبشرية عليه الصلاة والسلام. ويحزن النبي عليه السلام ويأتيه ملك الجبال ويقول هل أطبق عليهم الأخشبين، مراعاة لحاله عليه الصلاة والسلام. هذا وهم رسل، فكيف بمن هو غير رسل؟ فلا بد أن تراعى بشريته. وذاك المرأة لما جاءت فقالت ادعو الله لا تكشف، راعى بشريتها فدعا الله لا تكشف ولم يلغي لها مسألة وعدها بالجنة، بقيت موعودة بالجنة رغم الاستثناء الذي استثنته، لأن هذا أمر لا تستطيع تحمله، ومقبول منها أنها تتألم من مثل هذا الجانب حفاظا على ستر عورتها. نعود إليهم، فكان في بشريتهم هذا الأمر طبيعي جدا ووقف في نفوسهم، فبلغ الأمر إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. بلوغ الأمر إلى رسول الله لم يكن شائعا حتى لا يفهم الناس غلط. الذي أبلغ النبي قال لهم قال والله لو أبلغنا رسول الله يعني أعلنا لهم أمر الله، يعني وهو من سمى اليوم من باب رفع التقارير عن الواقع حتى يتم معالجته.
10: صح.
9: فوصل الخبر إلى النبي.
10: يعني هذا قلاقل في الجيش.
9: صحيح. هناك نقطة مهمة جدا في تأهيل الناس. الخطاب العام لا يؤهل الجميع. الخطاب العام يؤهل فئة وفئة لا يؤهلها.
10: تحتاج.
9: مثال. عندما تتكلم عن عدم التهاون في الوضوء، إسباغ الوضوء، هذا الخطاب عندما تقدمه الآن من يحتاجه؟ الذين يتساهلون في الوضوء.
10: صحيح.
9: الموسوسين ماذا يصنع لهم هذا الخطاب؟
10: خطاب آخر.
9: يزيدهم. صحيح. يزيدهم وسوسة. فذلك الخطاب العام يجب أن يخصص بعد ذلك بخطاب، يعني الخطاب العام يأتي من يقدم الخطاب العام، على الناس أنهم يساعدون بعض الأفراد أن لا يتأثروا بهذا الخطاب، أنه لا يعنيكم وليس موجها لكم. وعندما تأتي لمسألة الترشيد والحرص والاستعداد للمستقبل، البخيل كيف يتعامل مع هذا الخطاب؟ يزيده بخلا.
10: إيه يقول لك صح أنا صح
9: أنا صح أنا ممتشفته. ها فهمت الآن. وعندما نتكلم عن السخاء والبذل والعطاء، المسرف والعابث والمبذر لماله، قال هذا الكرم، شفت الكرم كيف، هذا اللي أقصده أنا. فخطاب الآن سوف يكون لهؤلاء الناس من أجل تأهيلهم، هل يصلح أن يسمعه المؤلف قلوبه؟
10: لا.
9: هل يصلح أن يسمعه غير هؤلاء؟ لا. لن يكون تأهيلا لهم، بالعكس ربما يؤدي إلى إجهاض ما تم تأهيلهم به، هم أهلوا عن طريق العطايا،
10: بمعنى أنه ربما لا يستوعبوا
9: ولا يستوعبون، وستفسد ثمرة ما أعطي لهم من الإبل والشاء من أجل تأليف قلوبهم. فلا بد من خطاب التأهيل أن يوجه إلى الفئة التي تحتاجه وباللغة التي تفهمها. فجاء إليهم
10: اللغة التي تفهمها، كأن هناك لغة لكل ناس،
9: لكل ناس لهم لغة يفهمونها. وانظر إلى خطاب النبي ما أحسنه وما أروعه، وإلى أي مدى لامس شغاف القلوب، ليس فقط لامس شغاف القلوب، بل خطاب النبي مع ملامسة شغاف القلوب فهو خطاب يقتنع به العقل ويحترمه، ليس استغفالا. فقال عليه الصلاة والسلام ما مقالة بلغتني عنكم، قال هو ما سمعت. انظر إلى أدبهم، ما استطاعوا أن يعيدوها
10: يا سلام.
9: أمام النبي عليه الصلاة والسلام هو ما سمعت يا رسول الله. فسأل بعضهم قال وما أنت؟ قال ما أنا إلا واحد من قومي، تراني مثلهم أعيش نفس الشعور. يعني
10: شو له الشفافية؟
9: شوف الكبار ما تنصل، لأنه الوحدة قال ترى والله أنا كلمتهم وأنا قلت لهم، بس شو تبغى نسوي، أنا معك ترى، بس ما هذا العمل، هذا الأسلوب لا يفعله الصحابة، والكبار لا يفعلونه، يتحملون مسؤولياتهم. فقال ما أنا إلا أحد من قومي. فقال عليه الصلاة والسلام انظر إلى البدء في التأهيل، إذا كان بدأ بذكر ما فعلوه والاعتراف به. أحيانا إذا شعر الإنسان بأن أفعاله ما نقول ليست معتبرة، وإن شعورا أنها غابت أو نسيت أو تناساها أحد، هو بحاجة إلى من يثبتها ويعيدها له. هناك جانب في قضية الحوار وفي جودة التأثير، هو أن تتقمص شخصية الخصم. هؤلاء ليسوا خصوما ولكنهم طرف آخر. فقال أما والله لو قلتم أتيتنا طريدا فأويناك، قالوا المنة الله ورسوله. أتيتنا مخضوب. شوف العبارة التي في حقه عليه الصلاة والسلام، لا يجرى أحد أن يقولها إلا هو. من يجرى أن يقول النبي كنت مطرودا؟ وأتيتنا مخذولا فنصرناك، وأتيتنا فقيرا فأغنيناك. هكذا النبي ينصف من نفسه إلى أعلى درجة. ثم قال منة الله ورسوله، قال ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي. لم يقول أنا هديتكم، قال منة الله ورسوله ألم تكونوا أعداء فألف الله بين قلوبكم بي. ثم ذكر لهم ما ذكر، ثم قال يا معشر الأنصار، الناس دثار وأنتم شعار.
10: الله
9: أنتم
10: الله.
9: اللباس الذي يلاصق الجسد، والدثار هو الثوب الخارجي، والشعار مثل الفنيل الآن اللي في داخل تحت الملابس. والله والله لو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعب الأنصار، ولولا الهجرة لكنت امرأة من الأنصار.
10: الله.
9: اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار، يا معشر الأنصار أما ترضون. هنا جاء الآن بالمقارنة، وجاء في وقتها بعد كل هذا التمهيد، قال ما ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعير وتعودوا برسول الله إلى حالكم. فبكوا وقالوا رضينا رضينا أن نعود برسول الله عليه الصلاة. ثم قال هنا أعظم تأهيل يتلقاه الإنسان كل من يدعي في الحياة أنه صاحب تضحية، هذه العبارة هي أعظم تأهيل له. قال إنكم ستلقون بعدي أثره. الأثر أن الناس يأخذون الكثير يعطونكم القليل، عكس الإيثار. إنكم ستلقون بعدي أثرا فاصبروا حتى تلقوني على الحوض.
10: شوف
9: هناك صبرا على ياسر في موعدكم الجنة، وهنا فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. ولقد صبروا وانتظروا ذلك الموعد وسيلقون إلى كل يعني من فاته شيء هو يراه حقا. إلى كل من ضحى ولم يشكر ولم يذكر اسمه ولم يعطى حقه الذي يراه، اصبر حتى تلقى رسولك على الحوض.
10: يا رب ونريد وإياك والمستمعين الكرام حوضه عليه الصلاة والسلام. شكرا للدكتور صالح، شكرا لعبد المجيد الحربي، وأنا طلال الزايدي أحييكم وألقاكم في حلقة قادمة في أمان الله.
7: رحلة بناء، رحلة بناء. يعيش الإنسان ما كتب له أن يعيش، يتقلب بين الحياة ودروبها، وينسج أحلامه التي يرومها، وبين ذلك تتقلب تلك الرحلة ضوءا لا ينفد وإرشادا لا يتوقف. رحلة بناء، برنامج يتناول فيه الدكتور صالح الدقلة طريقة بناء الإنسان وتطوير ذاته، انطلاقا من سيرة النبي الكريم الذي علم العالم كيف يكون البناء. رحلة بناء، في الحوار والتقديم طلال الزايدي، وفي الإخراج عبد المجيد اللهابي. رحلة بناء.

0: مع بداية إشراقة هذا العيد المبارك، تتمنى لكم إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت عيداً مليئاً بالخير والسلام.
1: تابعونا في أجواء إيمانية وبرامج خاصة
0: تحمل لكم الفرحة والفائدة. ذكركم صوت يضيء دروبكم،
1: صوت يضيء دروبكم.
2: يعيد ذا تكبيرنا تهليلنا، ضجت حناجرنا به يا عيد.
1: عيدكم سعيد،
0: عيدكم سعيد، وكل عام
1: وأنتم بخير.
0: في كل آية نور ورحمة.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.

0: كم مشينا وفي العيون بريق،
1: يعرف الخطو شوقنا والطريق،
0: إذ نلبي وفي صدى الحب معنا،
1: وإذا زمزم بنا يستفيق.
0: نحو موطن ينضح بالتاريخ، فكل موضع يحمل حكاية، وديار تفيض بالخير، فكل خطوة لها غاية. موطن الأشواق،
1: موطن الأشواق،
0: همس القلب ونبض المكان ونفح الأدب،
1: في سياق يصور الحنين ويفضي بالمشاعر،
0: في رحلة الحج الملأى بالذكرى والإيمان.
1: موطن الأشواق،
0: موطن الأشواق.
1: تقديم
0: خالد المصري،
1: إبراهيم الشايع،
0: إخراج
1: محمد بن سعد الفرشان. كتب هذه الحلقة خالد المصري. همس القلب.
2: إلهي، جئتك مذنبا ذليلا، غارق في هوى نفسي عليلا. يا رب، يا رب، مع جموع الناس أتيت، لا يعلمون خطأي وأنت تعلم، سهلت دربي لك وأنت أحكم. أرى الناس ترفع الأيادي تطلبك، وأنا خجل منك أتلعثم. يا سامع النجواي، هل أتكلم؟ يا رب، تعبت، نار المعصية تستعر في وجداني ولهبها آذاني. أود لو أخلعني من نفسي لأبتعد من الدنس، وألقى في جوارك ورضاك السكينة والأنس. يا رب، لا أحد سواك يقبلني على عللي، أنت يا رب من جاي وأملي. يا رب، هل لي من توبة تجب زللي الكثير؟ يا رب، قبل أن يأتي أجلي وألقى المصير. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، لا تقنطوا من رحمة الله.

0: الرحيم.
1: بك أستجير فمن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. إني ضعيف أستعين على قوى ذنبي ومعصيتي ببعض قواك. أذنبت يا ربي وآذتني ذنوب ما لها من غافر إلاك، فاقبل دعائي واستجب لرجاوتي، ما خاب يوما من دعا ورجاك. يا رب اقبل توبتي واجعلني مع الذين يولدون من جديد.
2: موطن الأشواق،
3: موطن الأشواق، نبض المكان.
4: على مر الزمان شعر بهم، خطوات أقدامهم، ضربات حوافر الخيل، وأخفاف الإبل على تلك الطريق التي يذرعونها جنوبا شمالا، ذلك الطريق الذي يربط بين الحبيبتين مكة والمدينة. راقب الطريق باهتمام ذلك الإيقاع الذي يتزايد في كل عام، الأعداد التي بدأت تتكاثر، والأحداث التي وقعت في تلك الأعوام التي تلت دعوة النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. سمع ذلك الطريق أن النبي عليه الصلاة والسلام هاجر من مكة إلى المدينة من طريق آخر.

0: أن النبي هاجر من خلاله. مرت السنون وما لبث أن شاع الخبر واندلعت الفرحة في ذلك الدرب، ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير عليه ومعه الآلاف المؤلفة من صحابته الكرام. كان عليه الصلاة والسلام في حلة من البياض يتجه من طيبة الطيبة لمكة المكرمة يحج حجته الأولى والأخيرة. يود الطريق أن يبوح بالمحبة والإجلال لأجل من وطئ ثراه وسار في ثناياه.
1: موطن الأشواق
2: نفح الأدب.
3: عشر أتت فيها من الخيرات واليمن والأفضال والبركات، هي خير أيام الدنا ما مثلها في سائر الأيام والسنوات. إن كنت لم تستع زيارة مكة للحج حج بصادق الدعوات، سر للمشاعر بالمشاعر إنه ليس المهم السير بالخطوات. سر بالمحبة وأت كل فضيلة، لا تستهن بفضيلة الأوقات. أحرم بقلبك عن ذنوبك مثلما لو كنت بين الناس في الميقات. وإذا خلوت فكن أمير جوارح، لا تخرجن بالخزي والحسرات. واذكر مراقبة الإله كأنما لم تخل وحدك في دجى الغرفات. وإلى العبادة سر بكل عزيمة لتنال ما فيها من الرحمات. إن لم تجد دربا يفيض إلى منى وطريق حجاج إلى عرفات، أو أرض مزدلف لتقضي ليلة فيها وثم تسير للجمرات، لا بأس حالك مثل حالي، إنما بعض العزى في الشعر والأبيات. كن شاعرا مثلي فما من شاعر وتغيب عنه منافذ الغايات. هيا نحج مع الحجيج بحملتي، وحي الخيال وأمتع الحملات. طر في السماء بقلب عبد هائم، ما كنت محتاجا لدرب مشاتي. إما استطعت تحج بيت إلهنا، أفلا أريك بدائل الحجات. زر بيت أمك أو أبيك وحجه والزمهما، هذا طريق نجاتي. أتتوق سعيا بالصفا وبمروة كي يطمئن القلب بالنفحات، وتريد أيضا أن تطوف بكعبة سبعا وتسكب عندها العبرات. طف حول بيت للأرامل واليتامى واستتر عن سائر النظرات. قم واسع للمحتاج والمسكين بالمعروف حتى تقضي الحاجات. طف واسع سبعا في صروف الخير بادر فيه، بل كن واثق الوثبات. صم في النهار وكن بليلك قائما، وابكي الذنوب أخي في الخلوات. واحلق بقلبك كل غل، لا تنم إلا وأنت مخفف الجنبات. قصر عيونك عن محارب ربنا، لا تنظرن أخي للحرمات. واعهد بخير المال واشر ضحية لله، تلكم أصدق القربات. وإذا أتى العيد المجيد فأظهرن السعد بالأفراح والبسمات. وسع على أهليك، تلك عبادة، وابذل عن الأحياء والأموات. وإذا وقعت بأي محظور فلا تعجل، فليس عليك ذبحة شاتي. سبح وهلل ثم كن مستغفرا لله في خشع وفرط ثبات. كبر لربك كل حين في الصباح وفي المساء، في النور والظلمات. الله أكبر، أي سعادة تجتاحني بعد البلاء العاتي. الله أكبر، أي نور جاءني من بعد ليل النائبات الشاتي. الله أكبر، من زمان قاهر يقتات من حزني ومن آهاتي. الله أكبر، من بلاء وانقضى. الله أكبر، من بلاء آتي. الله أكبر، من صراع داخلي وتلعثمي وتقهقري وشتاتي. الله أكبر، لذة وسكينة تجتاح قلبي بل تلف بذاتي. الله أكبر، من حياتي كلها من مولدي حتى تحين وفاتي. الله أكبر، كبروا واستبشروا ولتملأ الطرقات بالأصوات. الله أكبر، يسر الحج الذي أحتاجه والله طول حياتي، ولكم حججت على الحقيقة إنما حج

0: الخيال مضعف اللذات، والله أرجو أن يقابل حجتي باللطف والإحسان والحسنات، ويثيبني عن كل حرف قلته، ولوالدي أعالي الجنات، ولكل من قرأوا لقاء محمد ضجوا عليه بأعطر الصلوات.
1: عبد الإله خليل هوساوي، موطن الأشواق،
2: موطن الأشواق.
1: وفي الختام تقبلوا تحيات فريق العمل
2: خالد المصري
1: ومحمد التركي
2: وإبراهيم الشايع،
1: ومن الإخراج
2: محمد ابن سعد الفرشان،
1: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.

0: مع بداية إشراقة هذا العيد المبارك، تتمنى لكم إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت عيداً مليئاً بالخير والسلام.
1: تابعونا في أجواء إيمانية وبرامج خاصة
0: تحمل لكم الفرحة والفائدة. ذكركم صوت يضيء دروبكم،
1: صوت يضيء دروبكم.
2: يعيد ذا تكبيرنا تهليلنا، ضجت حناجرنا به يا عيد.
1: عيدكم سعيد،
0: عيدكم سعيد، وكل عام
1: وأنتم بخير.
3: نداءات ربانية،
4: نداءات ربانية.
3: يحفل كتاب ربنا جل وعلا بنداءات ربانية عظيمة يخاطب بها ربنا جل في علاه البشرية كافة، منها نداءات موجهة للمؤمنين خاصة.

0: يتقون.
1: والبعض منها موجه للرسول صلى الله عليه وسلم خاصة.
2: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم.
1: نداءات ربانية.
3: نداءات ربانية.
4: والمؤمن يستفيد من كل هذه النداءات، حتى النداءات الموجهة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الغرض والهدف الأساس من هذه النداءات شد الانتباه لما يتضمنه الخطاب الرباني من خير نؤمر به أو شر ننهى عنه.
3: من خير نؤمر به أو شر ننهى عنه.
1: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إذا سمعت الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا، فرعها سمعك، فإنه خير يؤمر به أو شر ينهى عنه. نداءات ربانية.
3: نداءات ربانية.
1: مع طلال الزايدي والدكتور محمد بن مطر السهلي.
5: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا دائما. نحييكم إخوتنا الكرام في الدرس الأسبوعي في ملكوت الله، وفي هذا البرنامج نسلط الضوء على آيات الله سبحانه وتعالى وما أودع في هذه المخلوقات من أسرار هي إعجاز لنا كمخلوقين. علينا أن نتفكر في خلق الله سبحانه وتعالى وأن نتقرب إليه عز وجل بالعبادة الحقة والمطلقة له. يسرنا في هذا الدرس أن يكون معنا ضيفا كريما الدكتور محمد الشمراني، عضو اللجنة العلمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة. السلام عليكم دكتور محمد وحياكم الله.
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخي محمد وحيا الله السادة المستمعين.
5: حياكم الله. أيضا هذه أطيب التحايا من فريق العمل من التنفيذ الإذاعي عبد العزيز عسيري، من الإخراج ماهر ناظرة، ولكم مني محدثكم محمد القرني تحية طيبة. وكما قرره ضيفنا الكريم، سوف يكون الحديث في هذا الدرس عن الرياح البحرية. ما هي الرياح البحرية ولماذا تم نسبتها إلى البحر؟ ما هي أوقاتها؟ ما هي أنواعها؟ ولعلكم دكتور محمد تأتون في صدارة هذا الدرس إلى النص الشرعي الذي يعرف بهذه الرياح البحرية. تفضلوا، فتح الله عليكم.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله القائل سبحانه: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. نقول بالله التوفيق، لقد أيد الله سبحانه وتعالى خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم بالمعجزة القرآنية الخالدة، وجعل هذا القرآن أجل وأعظم برهان على صدق رسالته، فهو نبي أمي لا يعرف القراءة ولا الكتابة ولا يعرف أن يفك حرفا عن حرف حتى آخر حياته صلوات الله وسلامه عليه. وهذا ما أكده القرآن الكريم في صفة هذا النبي العظيم حين قال سبحانه: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. ولقد أبهر القرآن علماء الكون حين رأوا فيه بعض ما توصلوا إليه بعد جهد جهيد من مكتشفات رائعة سبقهم إليها القرآن الكريم، سواء كان ذلك في علوم الطبيعة أو الطب أو الفلك أو الأجنة أو في علوم الجيولوجيا أو علم الأرض. وحقيقة حديثنا اليوم عن حقيقة علمية وردت في كتاب الله، ألا وهي أنواع الرياح البحرية، ولقد ورد ذكرها في النص الشرعي التالي. سنذكر ثلاث نصوص شرعية ثم بعد ذلك إن شاء الله نكمل حديثنا. يقول الله سبحانه وتعالى في النص الأول: إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ويقول الله سبحانه وتعالى: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءها الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. وقال الله سبحانه وتعالى: أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. هذه ثلاث آيات ورد فيها أنواع الرياح أو ذكر لأنواع الرياح إن شاء الله كما سنرى أو نتعرف عليه إن شاء الله لاحقا بمشيئة الله سبحانه وتعالى.
5: نعم، إذن هكذا أوردتم النص الشرعي الدال على وجود هذه الرياح من خلال هذا المصدر العظيم وهو القرآن العظيم. ماذا عن دلالة هذه النصوص؟
6: يقول الإمام الطبري في تفسير الآية 33 من سورة الشورى واللي أوردناها: إن يشاء يسكن الريح إن يشاء الله الذي قد أجرى هذه السفن في البحر ألا تجري فيه أسكن الريح التي تجري بها فيه فيثبتنا في موضع واحد ووقفنا على ظهر الماء لا تجري فلا تتقدم ولا تتأخر. إذن كان الإمام الطبري عليه رحمة الله يشير إلى أن الله سبحانه وتعالى أشار إلى معلومة أو إلى قضية، وهي إن يشاء الله سبحانه وتعالى أن يسكن هذه الريح التي تقوم بتحريك السفن، فلو شاء الله لأسكنها أو أوقفها فإن هذا سوف يؤدي إلى إيقاف هذه السفن وعدم حركتها. كما أيضا ورد أيضا في تفسير الإمام الطبري للآية 22 من سورة يونس أيضا أن الله الذي يسيركم، أي أيها الناس، الله سبحانه وتعالى هو الذي يسيركم في البر على ظهر الأرض وفي البحر في الفلك حتى إذا كنتم في الفلك وهي السفن وجرينا بهم، أي جرت الفلك بالناس أو تحركت الفلك بالناس بسبب هذه الرياح الطيبة في البحر وفرح الناس بهذه الحركة الانسيابية وبهذه الريح بعد ركوبهم لتلك الفلك التي يسيرون بها، فجأة جاءتها ريح عاصف. يقول جاءت الفلك ريح عاصف وهي الشديدة، كما ورد في تفسير الإمام القرطبي في تفسير الآية 69 من سورة أيضا الإسراء: فيرسل عليكم قاصفا من الريح، من الريح القاصف. طبعا الريح القاصف هي الريح الشديدة التي تكسر بشدة، وهي مأخوذة من قصف الشيء يقصفه، أي كسره بشدة، والقصف يعني الكسر، يقال قصفت الريح السفينة يعني حطمتها، وريح قاصف أي شديدة، ورعد قاصف شديد الصوت يقال قصف الرعد وغيره قصيفا، والقصيف هشيم الشجر، والتقصف اللي هو التكسر أو المقصود به التكسر. ويستنبط من التفاسير السابقة أن كل آية قرآنية تذكر نوعا معينا من الرياح البحرية كالرياح الساكنة والطيبة والريح العاصف والريح القاصف. إذن كأنه في هذه الآيات التي أوردناها قبل قليل والتفسير لها أشير إلى الأنواع المختلفة من الرياح البحرية التي إن شاء الله نعرف كثير مزيدا من المعلومات حولها إن شاء الله بعد قليل بمشيئة الله سبحانه وتعالى.
5: نعم، ذكرتم دكتور محمد النص الشرعية ودلالة هذه النصوص الشرعية في معاني الرياح البحرية وأن القصف هو الكسر وبالتالي تكون هنا قوة لله سبحانه وتعالى على عباده وعلى خلقه بالإطلاق من خلال إرساله لهذه الرياح. لكن إذا سألنا عن شيء من المعلومات العامة عن هذه الرياح فماذا تكون؟
6: بداية لعلنا نعطي تعريف. نحن نسمع دائما رياح وذيح، لعلنا نعطي تعريف مبسط للرياح أو الريح، بأنها هي حقيقة عبارة عن انتقال أو تحرك للكتل الهوائية، تحرك وانتقال للكتل الهوائية من منطقة إلى أخرى بشكل أفقي في الجو، وذلك تبعا لاختلاف قيم الضغط الجوي من منطقة إلى أخرى، بحيث تتحرك الرياح دائما حركة تسارعية من المناطق ذات الضغط الجوي المرتفع إلى المناطق ذات الضغط الجوي المنخفض. لعله يسأل سائل من الأخوة المستمعين الكرام، ما هي مصدر هذه الرياح، أو من أين تأتي هذه الرياح، أو كيف نشأت هذه الرياح؟ طبعا كلنا يدرك أنه تتوزع الحرارة الصادرة من الشمس إلى سطح الأرض بصورة متفاوتة، فالأشعة الشمسية بمعنى آخر كأننا نقول أنه مصدر هذه الرياح هي الأشعة الشمسية التي تعمل على تسخين الهواء الملامس والقريب من اليابسة بمعدل أعلى مما هو عليه فوق التجمعات المائية مثل البحار والمحيطات. بمعنى أن أشعة الشمس عندما تسقط على سطح الأرض فإن المناطق اليابسة يتم تسخينها بشكل أسرع من تسخين المسطحات المائية سواء كانت البحار والمحيطات، ويمكن تسير ذلك زي ما قلنا بأن الحرارة النوعية للماء أكبر بكثير من الحرارة النوعية لليابسة، أي أن كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة كتلة من الماء أعلى من الكمية اللازمة لرفع كتلة من طبعا حرارة كتلة من اليابسة، وبالتالي تصبح كثافة الهواء على اليابسة أقل مما هي عليه فوق التجمعات المائية، لأن الهواء الدافئ أخف وزن مقارنة بالهواء البارد. وتؤدي هذه الفروق الحرارية بين طبقات الأجزاء السفلى والعليا للغلاف الجوي أثناء النهار إلى توليد طاقة قادرة على تحويل القدرة الحرارية الناتجة عن سقوط أشعة الشمس إلى قدرة حركية تمتلكها جزيئات الهواء، بمعنى أنه حولنا الطاقة الحرارية الصادرة من الشمس إلى طاقة حركية تمتلكها جزيئات الهواء، وتتمثل هذه القدرة الحركية بانتقال الهواء الدافئ الموجود أعلى اليابسة إلى طبقات الجو ذات الضغط المنخفض ليحل محل الهواء البارد الملامس لمياه البحار والمحيطات، ويحدث عكس ذلك عند غياب أشعة الشمس أي في أثناء الليل، حيث يظهر الهواء الملامس لسطح الأرض أكثر برودة مقارنة بالهواء على سطح البحار والمحيطات، وينتقل الهواء من خط الاستواء إلى قطبي الأرض الشمالي والجنوبي بسبب اختلاف مستويات الضغط الجوي، حيث تتعرض المناطق الواقعة على خط الاستواء إلى معدل أعلى من الحرارة الصادرة من الشمس مقارنة بالمناطق القطبية، وبالتالي يسخن الهواء القريب من سطح الأرض في المناطق الاستوائية وتقل كثافته، لينتقل الهواء من مناطق الضغط المرتفع اللي هي المناطق الاستوائية إلى مناطق الضغط المنخفض اللي هي في منطقة القطبين. وتتشكل طبعا الرياح حقيقة نتيجة لثلاث عوامل رئيسية. العامل الأول الاختلاف بين حرارة المناطق الاستوائية والقطبية، ولعلنا سبق الحديث عنها قبل قليل. أيضا الاختلاف بين حرارة سطح الأرض والمسطحات المائية، وهنا مثل ما أورد قبل قليل أنه يمتاز الماء بسعته الحرارية العالية مقارنة باليابسة، حيث ترتفع درجة حرارة اليابسة خلال ساعات النهار بسرعة أكبر عما هو الحال عليه لدى الماء، مما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة طبقة الهواء القريبة من اليابسة وانخفاض كثافتها وارتفاعها نحو الأعلى لتحل محل طبقة الهواء الموجودة فوق سطح الماء والتي تكون أقل حرارة وأعلى كثافة وضغط، في حين يحصل عكس ذلك خلال ساعات الليل حيث تنخفض درجة حرارة اليابسة بسرعة أكبر من انخفاض درجة حرارة الماء، مما يؤدي إلى تحرك الرياح من فوق سطح المسطحات المائية باتجاه اليابسة. كأننا نقول إنه اليابسة تكتسب الحرارة بسرعة وتفقدها بسرعة، والبحار تكتسب الحرارة بشكل بطيء وبالتالي أيضا تفقدها بشكل بطيء. أيضا من الأسباب اللي تؤدي أيضا إلى تشكل الرياح الاختلاف بين حرارة الأودية والتلال والجبال، أيضا تتشكل في هذه المناطق بشكل مشابه لتشكلها في الطريقة السابقة اللي هي الأودية بتمثل المسطحات المائية والتلال والجبال بتمثل اليابسة. هذه بتكتسب الحرارة وتفقدها بشكل سريع، تكتسبها اليابسة بشكل سريع وتفقدها بشكل سريع، والمياه بتكتسبها بشكل بطيء وبتفقدها بشكل بطيء أيضا.
5: نعم، أيضا هنا دكتور محمد فيما يتعلق بنشأة الرياح، لعل سائل يسأل ويقول هل لي نشأة الرياح علاقة بدوران الكرة الأرضية أو بالقمر من خلال ظهور المد والجزر وتحرك الرياح ما بينهما، أقصد بين الأرض والقمر؟
6: بالنسبة للقمر والأرض، القمر تقريبا سدس جاذبية الأرض، تأثيره الوحيد بيكون على المسطحات المائية الضخمة وتحديدا على ما يسمى بالمد والجزر، بيتحكم في حركة المد والجزر وبالتالي حركة الأمواج البحرية الموجودة عندنا. لكن بالنسبة لدوران الأرض بيكون له نوع من أو نعتبره نوع من القوى التي تتحكم في حركة الرياح في ما يسمى بقوة كورليوس، والتي تحدث نتيجة دوران كوكب الأرض، فتنحرف الأشياء بما في ذلك الرياح والطائرات والطيور وغيرها عن الحركة المستقيمة، ويكون مقدار الانحراف أقل ما يمكن عند خط الاستواء وأكبر ما يكون حول القطبين، بيسبب نوع من التوازن وقوة الاحتكاك مع قوة تدرج الأفق للضغط، إحداث توازن الغلاف الجوي، وهو الذي يفسر الحركة اللولوبية للرياح بدلا من الحركة المستقيمة إلى الداخل أو إلى الخارج حول أنظمة الضغط المنخفض والعالي. فالقمر تأثيره على الأمواج، ولكن مثل ما قلت إن قوة الدوران أو اللي يطلقون عليها قوة كورليوس بكل لها طبعا تحدث نتيجة لدوران الأرض وبيؤدي إلى انحراف في الرياح والطائرات والطيور عن الحركة المستقيمة.
5: أحسنتم دكتور. ننتقل إلى موضوع آخر في ترادف الكلمات، مثلا الرياح الريح، وكذا كلمة ثالثة حول الأعاصير أو الإعصار البحري وما إلى ذلك، نريد الحقيقة التفريق ما بين هذه الكلمات.
6: بس إن سمحتوا لي وسمح لي السادة المستمعين قبل أن نبدأ أو نتحدث، هو حقيقة هناك فرق بين الرياح والريح في القرآن الكريم، يعني نوردها بشيء من التفصيل، لكن حقيقة أردت أني أتحدث قبل عن مقياس أو سلم يستخدم أو له ارتباط بحالة البحر من حيث ارتفاع أمواجه وقوة الرياح. هذا المقياس يسمى مقياس بيفورد. طبعا هذا المقياس مرتبط مثل ما قلت بحالة البحر، من حيث ارتفاع امواجه وقوه الرياح، وطبعا سمي واشتق اسمه من اسم مخترعه السير فرانسيس بوفورت، وكان طبعا ضابط في البحريه الايرلنديه، وهو مقياس يستخدم لتحديد قوه الرياح عند مستوى 10 متر فوق سطح الارض، استناد الى درجه فعاليه الرياح في تاثيرها على بعض المظاهر العامه، بمعنى انه هذا المقياس صمم لملاحظه حاله البحر، واذا كانت في رياح على سطح البحر هذه مدى تاثيرها وفعاليتها على الاجسام اللي موجوده، وتحديدا السفن البحريه عندما يكون حاله سطح البحر هادئه، فانه بالتالي بتكون حركه السفن هادئه وبتكون الامواج هادئه، وكلما تغيرت حاله البحر وبدات الامواج ترتفع فانه بالتالي راح تتغير يتغير تاثير هذه الحاله ينعكس على السفن الموجوده عندنا الموجوده عندنا فوق سطح البحر. اذا هذا المقياس له درجه او تعامل مع فاعليه الرياح في تاثيرها على بعض المظاهر العامه اللي هي موجوده فوق سطح البحر والخاضعه لتاثير المياه هذا. طبعا هذا المقياس يتالف من 12 درجه بالاضافه الى درجه السكون، وبذلك بدا يكون يبدا من الهواء الخفيف اللي هي الدرجه الاولى، وانتهاء بالاعصار المدمر او اللي يطلق عليه الهوريكين، وبتكون الدرجه في 12 درجه من 1 الى 12 بتظهر عندنا مدى تاثير الرياح على السفن وعلى الامواج البحريه. وداخل هذا التقسيم ان شاء الله لما نجي نتكلم عنه بعد قليل، داخل التقسيمات هذه بتظهر عندنا الانواع المختلفه من الرياح او الريح التي تحدث عنها القران الكريم في الايات الثلاثه السابقه الذكر. اما بالنسبه للفرق بين الرياح والريح في القران الكريم، طبعا ورد لفظ الرياح في القرآن الكريم 10 مرات في 10 مواضع مختلفة في كتاب الله تعالى. أما لفظ الرياح فورد في القرآن 18 مرة في 17 موضع، لأنها تكررت مرتين في آية واحدة في سورة يونس. طبعا لعله الآيات هنا اللي نحن وردناها أخذنا فقط المسمى الصريح للرياح، لكن قد وردت بمسميات أخرى. طبعا المشهور عند المفسرين أنه لفظ الرياح إذا جاء في القرآن فإنه يأتي في موضع الرحمة، وإذا جاء لفظ الريح فإنه يأتي في موضع العذاب، وعللوا ذلك بأن ريح العذاب شديدة ملتئمة الأجزاء كأنها جسم واحد، وريح الرحمة لينة متقطعة. طبعا قال أيضا المفسر والفيلسوف أبو الحسن الرماني جمعت رياح الرحمة لأنها ثلاث لواقح: الجنوب والصبا والشمال، وأفردت ريح العذاب لأنها واحدة لا تقلع وهي الدبور لا تلقح طبعا وهي الدبور. طبعا الريح ريح عذاب ليس فيها تلقيح، ليس فيها سوى التكسير والتحطيم. وأكثر المفسرون من الاستدلال بحديث ابن عباس، أكثر المفسرين كانوا أو استدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: ما هبت ريح قط إلا جثى النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه وقال: اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا، اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا. وهو حديث ضعيف طبعا من باب الإشارة أنه ضعيف، لكن هذه القاعدة كثرتها آية واحدة في قول الله تعالى: وجرينا بهم بريح طيبة. وعللوا ذلك بأن الريح لو اختلفت على السفينة لكانت كارثة، فكان لابد أن تأتي الرياح إلى السفينة من اتجاه واحد، ولذلك لم يترك الله كلمة ريح مطلقة، وإنما وصفها بأنها ريح طيبة. وفي قول آخر يقول الحق سبحانه وتعالى: وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف، أيضا في سورة يونس، إنه سبحانه يلفتنا إلى قدرته حتى لا يعتقد أحد أن الله خلق الخلق وخلق لهم قانونا ثم تخلى عن حكمهم، لا، إنه سبحانه هو ما يزال قيوم السماوات والأرض وله مطلق القدرة. يعني هكذا التفريق كله مبني على الأغلب في القراءات، لكن كما تقدم أن هناك قراءات أخرى، لذلك قيل أيضا في التفريق بين استعمال لفظي الرياح والريح أن من واحد أن من وحد الريح فلأنه اسم للجنس يدل على القليل والكثير، ومن جمع فالاختلاف الجهات التي تهب منها الرياح. إذن إذا كان وحدنا فلأنه اسم جنس، وإذا كان طبعا يدل على التقليل اللي هو الاسم الجنسي هنا والكثير، ومن جمع فالاختلاف الجهات، جرينا بريح بمعنى أنه جاءتها الرياح من أماكن مختلفة، مثل ما ورد في بداية الآيات عندما قلنا إيش دعوا الله مخلصين عندنا في وجاءها الموج من كل مكان، الريح هذه أتت بالموج من كل مكان، وبالتالي كأنها تعددت الاتجاهات عليها.
5: نعم، الحديث شيق حول هذه الرياح ومفهومها وأنواعها. لعلكم دكتور محمد بعد الفاصل القصير نأتي أيضا إلى الاستفاضة في هذا الدرس إذا أذنتم. بارك الله فيكم.
0: حينما نقلب أبصارنا في هذا الكون الفسيح نقف مشدوهين أمام عظمة وإبهار وإعجاز، عظمة في تعليق الأجرام السماوية العملاقة، عظمة في خلق تعقيدات الجسم البشري، عظمة في مهابة البحار والجبال.
7: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت.
0: الإعجاز يحيط بنا من كل مكان ويوصلنا لمعنى عميق واحد، أن لهذا الكون إله عظيم صنع فأبدع وأعجز.

0: ذاته عجب العجاب لو ترى عيناك
1: في ملكوت الله.
2: في ملكوت الله.
3: حياكم الله مرة أخرى مستمعينا الكرام، وحيا الله ضيفنا الكريم الدكتور محمد الشمراني، عضو اللجنة العلمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة. حياكم الله شيخ محمد مرة أخرى.
4: حياكم الله شيخ،
3: أهلا وسهلا بكم.
4: حيا الله السادة المستمعين.
3: حياكم الله. الحديث عن الرياح وكيف أن القرآن العظيم تحدث باستفاضة في مواقع عدة. قبل الفاصل ذكرتم هذه الآيات العظام وتفصيلا في شيء من معانيها، فلعلكم شيخنا تأتون أيضا إلى ما يتعلق بهذا الدرس حول الرياح البحرية والحقيقة العلمية التي تفسر معنى هذه الرياح. لكن قبل أن نأتي إلى هذه الحقيقة العلمية، ذكرتم الريح والرياح، فماذا عن العاصفة أو الإعصار؟ أيها درجة يكون أعلى في المرتبة من حيث السرعة، من حيث القوة، من حيث أيضا قطر الافتراضي لها؟
4: نعم، لعله أثناء حديثنا في الحقيقة العلمية لعلها تتضح الصورة عندنا أيضا أكثر، لكن إجمالا بصورة عامة، عادة الريح مثل ما قلنا أنها هي بتكون عادة بتصحب العذاب، فعادة بيكون فيها التكسير والدمار والتحطيم. طبعا في الحقيقة العلمية لعلنا نستعرض إن شاء الله الأنواع المختلفة للرياح البحرية حسب ما تم تصنيفها من قبل علماء الأرصاد الجوية. طبعا قاموا بعملية تصنيف للرياح حسب سرعتها ومواصفاتها، وسأورد هذه الأنواع مع النص الشرعي مع كل نوع من أنواع الرياح. طبعا معتمدين فيها طبعا على بعض المعلومات، ويمكن تتذكرون احنا عندما تكلمت على البي فور وقلنا انه هو اللي بيعطيني او مقياس بيعطيني حالة السطح البحر. طبعا النوع الاول من انواع الرياح اللي هي الرياح الساكنة. الرياح الساكنة يقول الله سبحانه وتعالى: إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. النوع الأول إذن هي الريح الساكنة، وهي ليس لها أي دور في تحريك السفن، فقوتها تساوي صفر بي فورد. طبعا تذكرون البي فورد قلنا اللي هو المقياس بيبدأ من 1 إلى 12، واحد أو صفر عفوا، من صفر إلى 12. طبعا الصفر ما بيكون له أي تأثير، طبعا بتكون السرعة أقل من 1 عقدة، والبي فورس حقه بيكون صفر، وحالة البحر بتكون ساكنة. إذن النوع الأول من أنواع الرياح التي ذكرت في النص الشرعي: إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهري، وقلنا هي ليس لها أي دور في تحريك السفن، فقوتها تساوي صفر بفورت، وسرعتها أقل من 1 عقدة، ولا يوجد التيار السطحي الذي يساهم في تحريك السفن، ويبدو سطح البحر كأنه مرآة. أحيانا نجلس على الشاطئ ونشوف سطح البحر كأنه مرآة كذا هادي، ولا توجد رياح. إذن هذا النوع الأول من أنواع الرياح اللي هي الرياح الساكنة، والتي أشار لها الله سبحانه وتعالى في الآية: إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. النوع الثاني من أنواع الرياح اللي هي الرياح الطيبة، ويكون فيها قوة الرياح من 1 إلى 6 بمقياس بيفور، وتوصف حسب قوتها بالتدرج: هواء خفيف، ثم نسيم خفيف، ثم نسيم لطيف، ثم نسيم معتدل، ثم نسيم ناهض نشط، ثم نسيم ناهض شديد، حيث لا ينشأ عنها أمواج ضارة، فيكون أثرها طيبا، يدخل البهجة والسرور والفرح على راكب البحر. ولعل لو كان هناك كان بإمكاننا أن نعرض صورة للمقياس وشكل أمواج البحر، كان ظهرت معنا التقسيمات المختلفة اللي رأيناها. إذن النوع الثاني من أنواع الرياح اللي هي الريح الطيبة، ويقول الله سبحانه وتعالى هو الذي يسيركم في البحر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة. بريح طيبة، إذن النوع الثاني من أنواع الرياح اللي هي الرياح الطيبة، والتي بتكون قوتها من 1 إلى 6 على مقياس بيفورد، وقلنا فيها تدرج هواء خفيف ثم نسيم خفيف ثم نسيم لطيف ثم نسيم معتدل ثم نسيم ناهض نشط ثم نسيم ناهض شديد، حيث لا ينشأ عنها أمواج، ما في أمواج، فقط هواء خفيف طيب كذا زي ما يقولوا باللغة العامية، منعش، هواء منعش. النوع الثالث من أنواع الرياح اللي هي الرياح العاصف، رياح العاصف، وهذه بتتراوح قوة الريح العاصف ما بين من 7 إلى 10 على مقياس بيفورد، وتتراوح سرعتها ما بين من 28 إلى 55 عقدة، وهي رياح خطيرة تعصف بالسفن وركابة، حيث تصل ارتفاع، لاحظ الأمواج هنا وصلت إلى 12 متر، ويحيط بالسفن من كل جانب، فيشعر ركاب السفينة بالخوف والهلع، لأن السفينة توشك أن تغرق، لأن قوة الرياح تضغط على سطح البحر، فبالتالي بتحدث عندنا شكل أشكال مختلفة مقعرة، يجعل الموج يرتفع من مكان إلى آخر، قاع قمة وقاع قمة وقاع، كأنها أمواج أو كأنها بتأخذ هي شكل الموجة ما بين القمة وما بين القاع، ارتفاع ونزول، وبالتالي بيسبب نوع من الهلع عند الركاب، ويحيط بالسفينة من كل الجهات، وقد تغرق السفينة وقد تنجو، وتتدرج حسب قوتها من عاصفة معتدلة ثم عاصفة شديدة ثم عاصفة هوجاء. عاصفة هوجاء طبعا زي ما قلت بيبدأ معنا من 7 إلى 10 على مقياس بيفورد. النوع الرابع طبعا هذه أشار لها الله سبحانه وتعالى في قوله تعالى، طبعا بنكمل الآية الأولى، هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة جاءتها ريح عاصف وجاءها الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فهنا كأن الآية الكريمة صورت وضع الرياح وصورت وضع السفن، وأنه جاءها الموج من كل مكان، لأنه بدأت الأمواج هنا تتلاطم نتيجة لقوة الرياح، بدأت تلعب بالأمواج وبدأت تحيط بالسفينة من كل مكان.
3: يعني أصبحت الصورة هنا يا شيخ محمد مرعبة، حينما يكون حال السفينة بين هذه الرياح وهذه الجبال كالأمواج وجاءهم الموج من كل مكان، هؤلاء ركاب السفينة محاصر.
5: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
6: روح الحج،
7: روح الحج.
8: ما هي الدروس التي نستفيدها من رمي الجمرات في الحج؟
9: رمي الحاج للجمار علامة على انقياده لأوامر ربه الجبار واستسلامه للشرع دون السؤال عن الحكم والأسرار، وفيه التشبه بخليل الرحمن إبراهيم عليه السلام حين عرض له الشيطان فرماه بالحجارة طردا له وقطعا لأمله ورجائه. فالحاج حينما يرمي الجمار يعلن معاداته لإبليس وحزبه، فمع كل حصاة يرميها يدفع بها وسوسة الشيطان ونزغات النفس نحو العصيان. وفي الرمي إظهار المقت والاحتقار لعوامل الشر والعصيان، وإغاظة وإهانة للشيطان، وتكرار رمي الجمار تأكيد وتوثيق للالتزام بعهد الرحمن في معادات الشيطان، وتيئيس للخناس من المعاودة إلى العبد بالوساوس، ومطاردة عوامل الشر حتى إزهاقها.
8: اللهم إنا نستودعك حجاج بيتك الحرام، اللهم تقبل منا ومنهم واغفر لنا ولهم يا أرحم الراحمين.
7: روح الحج.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM، نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بسم الله.
1: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
2: من درر الإمام ابن القيم.
3: قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في حديثه عن الزهد، قال الله تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، الآية. وقال تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. والقرآن مملوء من التزهيد في الدنيا والإخبار بخستها وقلتها وانقطاعها وسرعة فنائها، والترغيب في الآخرة والإخبار بشرفها ودوامها وسرعة إقبالها. فإذا أراد الله بعبد خيرا أقام في قلبه شاهدا يعاين به حقيقة الدنيا والآخرة ويؤثر منهما ما هو أولى بالإيثار. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع ترك ما تخاف ضرره في الآخرة. قال سفيان الثوري رحمه الله: الزهد في الدنيا قصر الأمل، ليس بأكل الغليظ ولا لبس العباء. وقد قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: الزهد على ثلاثة أوجه: الأول ترك الحرام وهو زهد العوام، والثاني ترك الفضول من الحلال وهو زهد الخواص، والثالث ترك ما يشغل عن الله وهو زهد العارفين. والذي أجمع عليه العارفون أن الزهد سفر القلب من وطن الدنيا وأخذه في منازل الآخرة.
2: من درر الإمام ابن القيم مع الأستاذ ماجد أبابطين.
4: في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضر موت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضر موت.

0: عيدكم مبارك وعساكم من عوادة.
1: عيدكم مبارك وعساكم من عوادة.
0: إذاعة ذكركم للقرآن الكريم
1: تهنئكم بحلول العيد السعيد،
0: سائلين الله أن يجعله عيد خير وبركة على الجميع.
1: ذكركم
0: صوت الإيمان ونور القرآن.

0: عيدكم مبارك وعساكم من عوادة.
1: عيدكم مبارك وعساكم من عوادة.
0: إذاعة ذكركم للقرآن الكريم
1: تهنئكم بحلول العيد السعيد،
0: سائلين الله أن يجعله عيد خير وبركة على الجميع.
1: ذكركم
0: صوت الإيمان ونور القرآن.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضر موت. كونوا معنا. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم.
2: سلاحه صلى الله عليه وسلم. كان للنبي صلى الله عليه وسلم 3 أرماح وثلاثة أقواس وستة أسياف ودرعان وترس وراية سوداء مربعة ولواء أبيض.
3: أشهد أن محمد الرسول.
1: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا حول

لله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه.

شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا حول

الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه.

0: لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
2: من مشكات العلم والإفتاء،
3: من مشكات العلم والإفتاء،
2: نصل الحاجة بنخبة من كبار العلماء
1: لنلتمس قبسا من ضياء في برنامجكم
2: فتاوى الحج.
3: فتاوى الحج.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم بكل خير، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي فتاوى الحج. في مطلع هذه الحلقة، هذه تحية زملائي في الإشراف العام في حان سبيعي من استقبال الاتصالات سلطان العنزي، ومن التنسيق جمعان الجمعان، في التنفيذ خالد المالكي، ومعكم في التقديم إبراهيم الشايع، وهذه تحية المخرج محمد الشمري. حياكم الله مستمعينا الكرام في هذه الحلقة، وباسمكم جميعا أرحبوا بضيفنا فيها مجيبا على أسئلتكم واستفساراتكم، فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسات العليا في كلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. شيخ سعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنت بخير، أهلا ومرحبا بك.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وحيا الله الأخوة المستمعين، وأهنئكم والأخوة المستمعين بحلول عيد الأضحى المبارك، وأسأل الله تعالى أن يتقبل منا جميعا صالح الأعمال.
4: حياكم الله مستمعينا الكرام. أبدأ معكم فضيلة الشيخ بهذا السؤال من سلطان، يسأل يقول: هل النذر يجب أن نطق به مثل نذر إذا توظف أن يصوم شهر؟ يسأل يقول: هل أنطق بالنذر أو أن فقط يكفي أن يكون بالنفس؟
5: الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه واهتدى بهديه إلى يوم الدين. النذر أولا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال: إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. وهذا النهي محمول عند جمهور الفقهاء على الكراهة، ولذلك ننصح الإخوة المستمعين بأن يبتعدوا عن النذر، وما أكثر من نذر وندم ندما شديدا بعد ذلك، وأصبح يستفتي ويبحث عن المخرج وعن الخلاص، وهو الذي قد ضيق على نفسه بهذا النذر. وبعض من ينذر يعتقد أن هذا النذر له أثر في القضاء والقدر، وهذا غير صحيح، فليس له أي علاقة بقضاء الله وقدره. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يرد من قدر الله شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل، لأن البخيل لا يعطي إلا بإلزام، أما الكريم فإنه يبذل ويكون منه العطاء تلقائيا من غير إلزام. ثانيا، النذر يكون بأية صيغة تفيد التزام الإنسان بمضمونه، كأن يقول لله: علي نذر، أو نذر أن أفعل كذا، أو علي أن أفعل كذا، أو لله علي عهد، أو عاهدت الله، ونحو ذلك من الصيغ، لكن لا بد من النطق به. أما إذا قاله في نفسه فلا ينعقد النذر، لأن كل ما يقوله الإنسان في نفسه لا يترتب عليه أي حكم شرعي، ولذلك لو طلق في نفسه لم يقع طلاقه بالإجماع، ولو عقد النكاح في نفسه ولم يتلفظ بذلك لم ينعقد النكاح، وهكذا أيضا سائر الأحكام الشرعية. بل إن ما يقع في النفس غير مؤاخذ عليه المسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عفى لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فالذي يؤخذ به الإنسان العمل أو الكلام، أما مجرد ما يقع في النفس فلا يؤخذ به ولا يترتب عليه أي حكم شرعي. لكن إذا تلفظ قال إن حصلت لي وظيفة فنذر أن أصوم شهرا، هذا نذر طاعة يجب عليه أن يفي به متى ما تحقق ما نذر عليه. نعم
4: نعم فضيلة الشيخ، حتى لو كان مثلا لو كانت ما يجري على لسانه دائما نذر علي أنك ما تسوي كذا أو كذا بدون أن يحدد،
5: ما دام أنه تلفظ بكلمة النذر نعم. فلا يمكن أن يخرج سالما، إما أن يتحقق ما نذره أو يكون عليه كفارة يمين، لا يمكن أن يخرج بدون شيء سالما ما دام أنه قد تلفظ بالنذر. والنذر بجميع أقسامها، النذر قسمه الفقهاء إلى 5 أقسام: نذر الطاعة هذا يجب الوفاء به، ونذر المعصية لا يجوز الوفاء به لكن فيه كفارة يمين، والنذر المباح مخير بين الوفاء به وبين كفارة اليمين، ونذر اللجاج والغضب مخير أيضا بين الوفاء به وبين كفارة اليمين، والنذر المطلق فيه أيضا كفارة يمين. أي أن الناذر لا يمكن أن يخرج سالما بدون شيء، إما أن يفي ما نذر به أو أنه يكون عليه كفارة يمين.
4: نعم جزاكم الله خير. هنا الرشيد يسأل يقول: من لم يدرك الجماعة وصلى وحده فهل يسن له الأذان؟
5: لا يسن له الأذان، وإنما يكتفى بأذان البلد، أذان المساجد في البلد كاف. نعم. وإنما المشروع في حقه الإقامة فقط، فمن فاتته الصلاة يشرع أن يقيم الصلاة فقط ولا يؤذن، إنما الذي يؤذن يعني أهل المساجد، وكذلك أيضا لو كان في السفر مثلا يشرع له أن يؤذن، لو كان في البرية يشرع له أن يؤذن، لكن إذا كان داخل البلد فيكفي أذان المساجد يكفي، ويكتفي من فاتته الصلاة يكتفي بإقامة الصلاة من غير أذان.
4: نعم. في الشق الآخر من سؤاله يقول: إذا كان يصلي الصلاة الجهرية لوحده وأحب أن يرفع صوته بالقراءة فيها، هل له ذلك؟
5: نعم له ذلك، لا بأس بهذا، وهو مخير بين الجهر والإسرار. لكن إذا كان يصلي في المسجد فالأحسن أن يجهر حتى ينتبه من يدخل المسجد بأن هذا يصلي صلاة فريضة فيأتم به، فيكون لهما جميعا أجر الجماعة. فإذا جهر بالقراءة انتبه من يدخل المسجد بأن هذا أنه يصلي صلاة فريضة، فيدخل معه ويأتم به، فيكون للإمام والمأموم أجر صلاة الجماعة. لكن من حيث الأصل هو مخير بين الجهر والإسرار في أرجح أقوال الفقهاء.
4: نعم. جزاكم الله خير. من أسئلة الإخوة والأخوات، هنا عبد الرحمن بن خالد يسأل يقول: يسأل عن حكم أكل اللحم الني.
5: أكل اللحم الني لا بأس به بشرط ألا يكون فيه ضرر على الإنسان. فإذا قال الأطباء المختصون أنه ليس فيه ضرر فلا بأس. وأما إذا كان فيه ضرر يحق الضرر بصحة الإنسان فلا يجوز. فنرجع في ذلك لأهل الاختصاص. لكن من حيث الحكم الشرعي الأصل فيه الإباحة ما لم يثبت أن في أكله ضررا بالصحة.
4: جزاكم الله خير. معنا الآن من الأحساء عبد الرحمن، تفضل.
6: السلام عليكم.
4: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله عبد الرحمن، تفضل.
6: الله يحييك. السلام عليكم يا شيخ.
5: حياكم الله، الله يبارك فيك
6: يا شيخ. السؤال الأول عندي: أحيانا أخلص صلاة الفرض يبقى عندي السنة الراتبة البعدية، يدخل شخص يبغى يصلي مثلا صلاة العشاء للفرض.
4: نعم.
6: هل يجوز لي أني أصلي يجوز لي أني أصلي يعني أنا سنة ركعتين وهو يكمل عشان تحسب لأجر الجماعة؟
4: طيب سؤالك.
6: وإذا صار العكس يا شيخ، هل إذا هو صلي الفرض ودخلت معه أنا، هل أصلي ركعتين وأجلس واعتبرها سنة بعدية وهو يكمل الركعتين عشان يكمل 4 ركعات؟
4: نعم واضح سؤالك.
6: السؤال الأول.
4: سؤال الآخر.
6: السؤال الثاني يا شيخ: أحيانا يذكرون اسم شخص وأعرف عنه يعني أن الرجال يعني مو عدل، فأقول والنعم فأقول والنعم، هذا يعتبر كذب؟ طيب. يعني من باب المجاملة أو من باب ننهي الكلام فأقول والنعم، وهو أنا أعرف أنه ما هو يعني رجل والنعم فيه. طيب. هذا يعتبر كذب أو لا يا شيخ؟
4: طيب شكرا لك يا عبد الرحمن، تسمع الإجابة إن شاء الله. طيب في سؤاله الأول فضيلة الشيخ يسأل عن بأني يؤم يصلي الراتبة ويدخل معه من يصلي فرضه.
5: نعم لا بأس بذلك على القول الراجح. الاختلاف بين الإمام والمأموم الممنوع هو الاختلاف في الأفعال، أما اختلاف النية فلا بأس به ولا يضر على القول الراجح. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الصلاة بعض صفات صلاة الخوف كان يصلي ببعض المصلين وهم في حقهم فريضة. كذلك أيضا معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ويرجع ويؤم قومه وهي في حقه نافلة وفي حقهم فريضة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، ثم فسر هذا الاختلاف بالأفعال، قال فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، ففسر الاختلاف بالأفعال. أما اختلاف النية فدلت السنة على أنه لا يضر، وعلى ذلك فمن دخل مسبوقا وأتم بمن يصلي صلاة نافلة لا بأس بذلك، لكن ينبغي ألا يكون هذا بصفة دائمة وإنما يكون بصفة عارضة، وذلك لأن هذا لم يرد عن السلف أنهم كانوا يفعلون هذا بكثرة. فعلى هذا نقول إن فعله بصفة عارضة أحيانا فلا بأس، لكن لا يتخذ هذا بصفة دائمة، كل ما تنفل الإنسان يأتي آخر ويأتم به، إنما يفعل بصفة عارضة لا بأس. نعم
4: جزاكم الله خير. وفضيلة الشيخ فيما يتعلق بإذا اجتمع المفرض والمتنفل، هل موضوع الائتمام يعني هنا الأولى للمفرض أو للمتنفل؟
5: الأولى لمن يصلي صلاة الفريضة، الأولى أن يكون الإمام هو المفترض والمتنفل يكون مأموما.
4: نعم جزاكم الله خير. أيضا في سؤاله الثاني عبد الرحمن يسأل عن بأنه يذكر عنده شخص ويعلم بأنه يعني يمدحه بكلمة نعم وهو يعلم بأنه خلاف ذلك، يسأل هل هذا كذب؟
5: نعم لا يجوز أن يزكي أحدا وهو يعرف أن الواقع بخلاف ذلك، لكن يأتي بكلام عام يفهم منه يعني يتخلص به من الموقف من غير أن يزكيه. أما أن يزكيه ويقول ونعم وهو يعلم بأنه ليس كذلك فهذا نوع من التدليس، وقد أيضا يدخل في شهادة الزور كون يشهد تزكية إنسان وهو يعرف أنه ليس كذلك.
4: نعم جزاكم الله خير. معنا من مكة أحمد، تفضل.
7: السلام عليكم.
4: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
7: لو سمحت أنا ما عنديش مكان للمبيت بمنى ورحت

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: امبارح فضلت قاعد من الساعة 12 لحد الفجر. بعد الفجر اتحركت رحت الجمرات عند شروق الشمس ورميت الجمرات. فأنا عرفت بعد كده إن ما ينفعش رمي الجمرات إلا بعد الزوال. فهل علي إعادة أو فدي أو أروح ألحق النهاردة أرميها ولا الموضوع بيتم إزاي؟
2: طيب واضح سؤالك، تفضل يا شيخ.
3: رميتها بعد الفجر
1: بعد شروق الشمس. اه
3: اللي هو الجمرات اليوم الحادي عشر
1: بالضبط كده.
3: طيب لو يعني قيل لك انك ترجع عليك مشقة؟
1: لا ان شاء الله مش مشقة.
3: نعم اذا كان ليس عليك مشقة فالاحوض انك تعيد الرمي خروجا من خلاف العلماء في هذه المسألة. واذا كان عليك مشقة فارجو ان لا يكون عليك شيء وان رميك صحيح، لان القول بصحة الرمي قبل الزوال هذا اليوم قول قوي، والمسألة مسألة اجتهادية. فإذا كان عليك مشقة فرميك صحيح ومجزئ، وإن أردت أن تحتاط وتخرج من خلاف العلماء وذهبت وعدت كان هذا أبرأ للذمة.
2: نعم جزاكم الله خير. معنا من القصيم أبو ناصر، تفضل.
4: نعم
2: تفضل أبو ناصر، سؤالك.
4: سؤالي يا طول عمره حجيت مع قبل سنوات عدة ورم حكرام الجمرة الأولى رميتها، لكن الثاني ما أدري إذا زين راح كلام مع ناس أهدينا وياهم مثلي يعني بهم جاهل يعني، ورمي الجمرات الثاني ما عدهم رميتها شاكين يعني.
3: شكيت في رمي الجمرة الثانية الجمرة الوسطى والكبرى.
4: إيه ما يعني لأن كلنا ما حول بعضنا بالعلم ما نعلم.
3: طيب الشك متى طرع عليك الشك يعني بعد ما انتهيت؟
4: والله بديت هوجس من يوم جاء الحج على بديت اتذكر يعني بس
3: يعني يوم جاء نص الحج من العام اللي بعده بديت تشك.
4: اي
3: نعم.
4: طب
2: طيب تفضل يا شيخ.

0: طرأ عليك بعد سنة عندما أتى موسم الحج من العام الذي بعده. على هذا نقول إن هذه الشكوك لا يلتفت إليها، تبني على الأصل وهو أن رميك صحيح وحجك صحيح، ولا تلتفت لهذه الشكوك.
1: نعم، جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. من الأسئلة الأخوة والأخوات، هنا السائل أبو خليل يسأل يقول: هل التكبير المطلق مشروع في أيام التشريق أو أن يكون فقط على التكبير المقيد؟
0: أيام التشريق يجتمع فيها التكبير المطلق والتكبير المقيد، والتكبير المطلق يعني لا يتقيد بوقت معين وإنما يكون في جميع الوقت، وأما التكبير المقيد فهو الذي يتقيد بأدبار الصلوات الخمس. وفي أيام التشريق، هذه الأيام التي نعيشها الآن، يجتمع فيها التكبير المطلق والتكبير المقيد، ويستمر التكبير إلى غروب شمس آخر أيام التشريق، أي إلى غروب شمس يوم الأربعاء المقبل. فينبغي إحياء هذه السنة وهذه الشعيرة. كان عمر رضي الله عنه كان في منى يكبر أدبار الصلوات ويكبر الناس بتكبيره فترتج منى تكبيرا. فينبغي للمسلمين إحياء سنة التكبير خاصة بعد أدبار الصلوات الخمس.
1: نعم. شيخ سعد، بالنسبة للتكبير المقيد، هل هو يحل محل الأذكار الأخرى العامة أدبار الصلوات، أو أنه يأتي بالتكبير المقيد وإذا انتهى منه مثلا يأتي بالأذكار الأخرى؟
0: نعم، يأتي بأولا الاستغفار، استغفر الله ثلاثا، يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يكبر التكبير المقيد، ثم بعد ذلك يأتي بالأذكار التي تقال أدبار الصلوات.
1: نعم. جزاكم الله خير. معنا من الرياض سلطان، تفضل.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: كل عام وانتم بخير.
1: وانت بخير، حياك الله سلطان، تفضل سؤالك.
2: سعد، كان قبل سنة يمكن سويت عملية في البطن، وكان علي الوقوف مشقة وصعب مرة، فكنت أتيمم وصلي يعني، فهل طريقتي صحيحة ولا عيد صلواتي اللي صليتها؟
1: طيب، واضح سؤال الشيخ سعد.
0: نعم
1: تفضل.
0: نعم، صلاتك صحيحة لأنك إنما تيممت بسبب المرض، والله تعالى ذكر المرض أنه أحد أسباب التيمم، قال: وإن كنتم مرضى أو على سفر إلى قوله فتيمموا صعيدا طيبا. فذكر الله تعالى المرض أول الأعذار، فعلى ذلك أنت معذور بهذا وصلاتك صحيحة.
1: الحمد لله، جزاكم الله خير. من الأسئلة فضيلة الشيخ، هنا السائل يسأل عن جمع طواف الإفاضة مع طواف الوداع، هل يختلف عن الاتيان بها لكل وحدها في الفضل والأجر؟
0: لا شك أن الاتيان بطواف الإفاضة يوم العيد أنه هو الأفضل، لأنه هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يجوز تأخير طواف الإفاضة لآخر أعمال الحج ويكفي عن طواف الوداع. وهذا السؤال هو أكثر أسئلة الحجاج شيوعا هذه الأيام، يسألون عن حكم تأخير طواف الإفاضة لآخر أعمال الحج وهل يجزى عن طواف الوداع، والجواب نعم، يجوز تأخير طواف الإفاضة لآخر أعمال الحج ويكفي عن طواف الوداع. لكن من كان معه نساء فننصح إذا كانت المرأة تخشى من نزول الحيض أن تطوف إما يوم العيد أو تطوف اليوم الحادي عشر حتى تحتاط لنفسها، لأنها إذا طافت طواف الإفاضة وأتاها الحيض بعد ذلك سقط عنها طواف الوداع، بينما إذا لم تطوف طواف الإفاضة وأتاها الحيض فإنها تنتظر حتى تطهر أو تذهب لبلدها ثم ترجع بعد الطهر، ربما يكون في ذلك حرج عليها. لكن إذا احتاطت الآن وطافت طواف الإفاضة لو أتاها الحيض بعد ذلك لا يضر، لأنه يسقط عنها طواف الوداع. سؤال الأخ أيهما أفضل؟ الأفضل لا شك أنه يفرض طواف الإفاضة ويأتي به يوم العيد أو على الأقل يوم الحادي عشر، ثم يطوف طواف الوداع في آخر أعمال الحج. لكن من حيث الحكم يجوز تأخير طواف الإفاضة لآخر أعمال الحج ويكفي عن طواف الوداع.
1: نعم. أيضا يسأل عن طواف القدوم،

0: عن حكمه بالنسبة له وهو مفرد؟
1: طواف القدوم مستحب في حق القارن والمفرد، لكنه ليس واجبا. فلو أنه ذهب إلى منى مباشرة ولم يطف طواف القدوم فلا حرج عليه.
0: نعم. ومن الأسئلة أيضا فضيلة الشيخ فيما يتعلق بجمع الجمار، هل يشترط بأنها أن تكون من المشعر، من مشعر منى؟
1: لا يشترط في الحصيات التي يرمى بها أن تكون من منى، بل تكون من أي مكان. المهم هو أن يأخذ حصيات ويرمي بها الجمرات الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. أما كونها تكون من منى أو من مزدلفة أو من الحرم أو من غير الحرم فليس هناك ما يدل على وجوب ذلك، والأمر في هذا واسع. المهم أن يعني أن يأخذ هذه الحصيات ويرمي بها بغض النظر عن المكان الذي أتي بها منه.
0: نعم. جزاكم الله خير. معنا من مكة الطيب، تفضل.
2: السلام عليكم يا شيخ.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: رحلتي مفروض الأربعاء من مكة، ولكن حصل اختلاف في الرحلة. هل هي جزء أرمي الجمرات قبل الزوال بكرة؟
0: تقدمت رحلتك؟
2: أيوة، مشكلة في الحج.
0: طيب، تسأل عن تقديم موعد الرمي يوم 12.
2: نعم، يوم قبل الزوال.
0: طيب، تستمع الإجابة، تفضل فضيلة الشيخ.
1: لا بأس بالرمي قبل الزوال في اليوم 12، خاصة لمن كان له عذر مثل أخينا السائل ومرتبط بحجوزات الطيران، لا بأس بأن يرمي قبل الزوال لعموم قول الله عز وجل: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. والذي يرمي في اليوم 12 قبل الزوال يصدق عليه أنه تعجل في يومين، ولأنه ليس هناك دليل ظاهر يدل على المنع من الرمي قبل الزوال، وإنما ظاهر الأدلة أن الأفضل أن يكون الرمي بعد الزوال. لكن من رمى قبل الزوال فرميه صحيح ومجزئ، لكن ننصح أن ألا يرمي قبل الزوال إلا من كان له عذر، كأن يكون مرتبطا بحجوزات الطيران ونحوه. أما من لم يكن له عذر فننصحه بأن يطبق السنة وأن يجعل رميه بعد الزوال.
0: نعم. جزاكم الله خير شيخ سعد. من الأسئلة هذا أحد الإخوة يسأل بأنه يريد أن يؤخر طواف الوداع حتى نهاية هذا الشهر، يقول لي عودة أخرى إلى مكة، هل لي أن أؤخر طواف الوداع؟
1: ليس له أن يغادر مكة حتى يطوف طواف الوداع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. ما دام حاجا فليس له أن يغادر مكة في اليوم 12 إلا بعد أن يطوف طواف الوداع. أما كونه يذهب لبلده ثم يرجع ويريد أن يطوف طواف الوداع ليس له ذلك، لو فعل هذا لكان عليه دم. فعلى هذا نقول إنه غدا إذا أراد أن يتعجل لا يخرج من مكة حتى يطوف طواف الوداع.
0: نعم، جزاكم الله خير. معنا الآن من المتصلين يزن، تفضل.
3: يعطيك العافية يا شيخ.
0: حياك الله يزن.
3: سلامتك بخير.
0: وأنت بخير.
3: ما بطيل عليكم، أنا حجي طال عمرك، أنا ساكن في مكة.
0: نعم.
3: في منطقة اسمها حي الشرايع، حي الشرايع فيها جزء داخل الحد وجزء خارج الحد. وبيتي أنا من الجزء اللي بعد الحد يمكن ب 200 متر.
0: خارج الحد.
3: فرحت خلص من يوم عرفة وطلعت الصبح رميت الجمرات ورجعت بيتي، وبيتي هو خارج الحد.
0: طيب،
3: ناس قالوا عليك شيء، ناس يقولون لا يجوز، وأنا أدري احترتها.
1: يعني ما هو موضع الإشكال عندك؟
3: هل علي شيء أني خرجت خارج الحد؟
0: هو أنت تقصد يزن أنت وقفت في عرفة ومن ثم مزدلفة ثم منى ورميت الجمرة العقبة ثم عدت إلى منزلك في الشرايع.
3: نعم.
0: ربما يسأل الشيخ عن المبيت في منى، أنه خرج من منى.
1: نعم، نقول لا حرج عليك، المهم أنك وقفت الوقوف بعرفة وبت مزدلفة ورميت الجمرات، وإن تيسر لك أن تبيت في منى فهذا هو المطلوب، وإن لم يتيسر لك فلا حرج عليك. أما كون بيتك خارج حدود الحرم هذا لا يضر، لأن الشرائع كما قال أخ السائل جزء منها داخل حدود الحرم وجزء منها خارج حدود الحرم، لكن هذا غير مؤثر. نعم.
0: نعم، شكرا لك يزن. إن شاء الله تكون الإجابة وصلت ومفهومة. شكر الله لكم الشيخ سعد بن تركي الخثلان، وأنت أستاذ الدراسات العليا في كلية الشريعة في جامعة الإمام، نجبت على أسئلة الإخوة والأخوات، أجزل الله لكم الأجر والمثوبة شيخ سعد.
1: وشكر لكم وللإخوة المستمعين.
0: وصلنا معكم مستمعين الكرام إلى ختم هذه الحلقة من برنامجكم فتاوى الحج، جاب عن أسئلتكم فضيلة الشيخ دكتور سعد بن تركي الخثلان أستاذ الدراسات العليا في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. نلتقيكم إن شاء الله على خير. هذه تحية زملائي في التنفيذ خالد المالكي، وفي التنسيق سلطان العنزي، ومن الإشراف العام في حانس بيعي، من التنسيق جمعان الجمعان، ومن الإخراج محمد الشمري، وكان معكم في التقديم إبراهيم الشايع. نلتقيكم إن شاء الله على خير. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: إلى لقاء قريب
5: يجمعنا بكم
4: في برنامجكم
5: فتاوى الحج.
6: يا عيد ما رح عدت لي، يا عيد من بعد عام يا عساك سعيد.
4: مع بداية إشراقة هذا العيد المبارك، تتمنى لكم إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت عيدا مليئا بالخير والسلام. تابعونا في أجواء إيمانية وبرامج خاصة تحمل لكم الفرحة والفائدة. ذكركم صوت يضيء دروبكم،
7: صوت يضيء دروبكم.
6: يعيد ذا تكبيرنا تهليلنا ضجت حناجرنا به يا عيد.
7: عيدكم سعيد،
4: عيدكم سعيد، وكل عام
7: وأنتم بخير.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.

0: ليالي الحج،
1: ليالي الحج،
0: في مكان واحد،
1: في مكان واحد،
0: بلباس واحد، إلى اتجاه واحد،
1: يرددون بلسان واحد،
0: لبيك اللهم لبيك،
1: ليالي الحج.

0: بكرة وأصيلا
1: نحو المشاعر في خشوع لله قد سكبوا الدموع من كل فج أقبلوا وعبير مبسمهم يضوع الشوق ساق ركابهم نحو المشاعر في خشوع
2: ليالي الحج. في البدء هذه ترحيب من فريق العمل لإشراف العام عبد الرحمن الشايع ورئاسة التحرير عبد الرزاق العليوي، وفي الإعداد الدكتور سعد الشبلان، في الإعداد والتقديم محدثكم ومحبكم سلطان الربيع، وفي النشر الإلكتروني في حان السبيعي، في التنفيذ على الهواء زميل عبد الله الخليفي، ومن الإخراج ماجد أدباس.
3: ليالي الحج.
4: في هذه الليالي تتطهر الأرواح
5: وتنقى السرائر. في هذه الليالي
6: تتوحد الرايات وتعظم الشعائر.
5: في هذه الليالي
7: تنساب القلوب نحو المشاعر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته، حييكم عبر صدى إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية الذي يتهادى إلى أسماعكم في هذا التوقيت طوال هذه العشر المباركات وهذا الموسم العظيم وهذا البرنامج الذي يصحبكم بشكل موسمي في كل موسم وفي كل عام في مثل هذا التوقيت ليالي الحج. نحن معكم إلى آخر أيام التشريق بمشيئة الله تعالى على تمام العاشرة من مساء كل ليلة، فأهلا ومرحبا بكم. نازل نمضي وإياكم مستمعين الكرام في ليالي عشر ذي الحجة التي باركها الله عز وجل، مستلهمين الحكمة من هذا التشريع الرباني بإقامة الركن الخامس من أركان الإسلام، إن الله خلق الخلق ليعبدوه بالألوهية يفردوه. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولقد بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وداعين إلى عبادة الله وحده لا شريك له. قال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه الرسالة، ولأجل هذا كانت العبادات المشروعة علامة على هذا التوحيد وتأكيدا له. فالصلوات لإقامة ذكر الله، قال تعالى: وأقم الصلاة لذكري. والصوم عبودية خالصة لله تعالى، كما في الحديث: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. والحج لزيارة بيت الله الحرام وإدامة ذكر الله وإعلان الطاعة والانقياد له سبحانه وتعالى. شعائره وشرائعه تتجلى فيها معالم التوحيد في كل تفاصيل الحج وفي كل شعيرة من شعائره وموقف من مواقفه وعمل من أعماله وذكر من أذكاره. الحج وترسيخ التوحيد هو مدار حديثنا مستمعينا الكرام في هذه الحلقة، معكم أهلا ومرحبا بكم.
8: مدرسة الحج.
9: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. الحاج يغفر الله له ذنوبه كلها ويتوب عليه إذا كان حجه مبرورا، وهذه فضيلة عظيمة، لكن فضل الله واسع حتى على من لم يحج، وذلك أن الله يغفر الذنوب جميعا إذا أقبل العبد على الله بالتوبة. أيها المسلم، إن الإنسان لا يخلو من الخطأ والتقصير، وكل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وقد حث الله تعالى في كتابه وحث النبي صلى الله عليه وسلم في خطابه على استغفار الله تعالى والتوبة إليه، فقال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. وقال الله تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، والله يفرح بتوبة عبده ويحب من عباده أن يتوبوا إليه. وما هي التوبة؟ التوبة هي الرجوع من معصية الله إلى طاعته، لأنه سبحانه هو المعبود حقا، وحقيقة العبودية هي التذلل والخضوع للمعبود محبة وتعظيما. فإذا حصل من العبد شرود عن طاعة ربه فتوبته أن يرجع إليه ويقف ببابه موقف الفقير الذليل الخائف المنكسر بين يديه. والتوبة واجبة على الفور، لا يجوز تأخيرها ولا التسويف بها. والتوبة التي أمر الله بها هي التوبة النصوح، التي تشتمل على شروط التوبة وهي خمسة. الأول: أن تكون خالصة لله عز وجل، بأن يكون الباعث لها حب الله وتعظيمه ورجاء ثوابه والخوف من عقابه. الثاني: أن يكون نادما على ما سلف من ذنبه يتمنى أنه لم يحصل منه. الشرط الثالث: أن يقلع عن المعصية فورا، فإن كانت المعصية بفعل محرم تركه في الحال، وإن كانت المعصية بترك واجب فعله في الحال، فلا تصح التوبة مع الإصرار على المعصية. الشرط الرابع: أن يعزم على أن لا يعود في المستقبل إلى المعصية، لأن هذه ثمرة التوبة ودليل صدق صاحبها. الشرط الخامس: أن لا تكون بعد انتهاء وقت قبول التوبة، فإن كانت بعد انتهاء وقت القبول لم تقبل. وانتهاء وقت القبول نوعان: عام لكل أحد، وخاص لكل شخص بنفسه. فأما العام فهو طلوع الشمس من مغربها، وأما الخاص فهو عند حضور الأجل، فمتى حضر أجل الإنسان وعاين الموت لم تنفعه التوبة ولم تقبل منه. ومتى صحت التوبة باجتماع شروطها وقبلت، محى الله بها ذلك الذنب الذي تاب منه وإن عظم. قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. اللهم تب علينا وتقبل منا، إنك أنت السميع العليم. والحمد لله رب العالمين.
7: ليالي الحج.
2: مع الدكتور بندر الشراري مشكور، قدم لنا حلقة من فقرة مدرسة الحج، هذه الفقرة التي تأتيكم في كل حلقة من حلقات برنامجنا ليالي الحج. حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام. أذكر كما في كل حلقة من أراد المشاركة معنا وقراءة رسائل على الهواء فليرسل تعليق أو منشن على تغريدة البرنامج في حساب إذاعة القرآن الكريم على تويتر من خلال التغريدة الخاصة ببرنامج ليالي الحج، ومكتوب أمامك ليالي الحج وموضوع الليلة الحج وترسيخ التوحيد، شاركنا هناك. أبو عبد المجيد يقول في هذه التغريدة: يجتمعون في مكان واحد ونداء واحد، يدعون إلها واحدا، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. رغم اختلاف اللغة هدفهم رضا الله والفوز بالجنة، يرجون مغفرته ورحمته، فيا رب اجعل حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا، واحفظ هذا البلد آمنا وقيادتنا وشعبنا ووحدة صفنا وكلمتنا يا رب العالمين. كذلك ملامح المجد تقول: عندما ينشغل قلبك بالحمد لله والشكر له على ما لديك يحبك سبحانه وتستمتع بما لديك أكثر، ويقل تركيزك على ما تفقده وما يظهر في حياتك، بل يظهر في حياتك المزيد من النعم في المحصلة النهائية، تكون سعيدا وتنعم براحة البال. وهذا أهم شيء، يعني نصف السعادة أو لعل أغلبها في راحة البال. فإذا اجتمعت راحة البال مع رضوان الله مع كسب طيب في الحياة الدنيا، يعني الحقيقة أعتقد أن هذه مقومات كبيرة تجعلك سعيدا. كذلك تقول ملامح: القوة التي تنبع من إيمانك بأن ربك معك، وأن كل هذه الأقدار تجري بحكمة، وأن حكمته بك تسع كل شيء، هي القوة التي تهتز ولا تموت. أما أم خليل من أبها فتقول: في الحج تتجلى دعوة الإسلام الجوهرية في هذا التجمع الكبير وفي إقامتهم في هذه المشاعر المقدسة في زمان ومكان واحد، ملبين دعوة ربهم لحج البيت العتيق. أسأل الله لكم القبول في أعمالكم، وأن يجعل حجكم مبرورا وسعيكم مشكورا ودعاءكم مستجابا، وأن يعيدكم إلى بلدانكم سالمين غانمين.
0: قوافي القوافل،
3: قوافي القوافل،
2: قوافي القوافل، ومشاعر في المشاعر مع زاوية الأدب والشعر في كل حلقة معنا هنا. وشاعر هذه الليلة مستمعينا الكرام الشاعر ماجد عمر. السلام عليكم وكل عام وأنت بخير.
10: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك أستاذ سلطان، حياكم الله.
2: أسعدك الله.
10: حياكم الله. أشكر والله لكم إتاحة هذه الفرصة للمشاركة في هذه الزاوية، والحمد لله سبحانه وتعالى. لا يسع الإنسان في هذه إلا أن يحمد الله سبحانه وتعالى على ما من به على عباده الحجيج لأداء هذا الركن العظيم، وعلى ما يرى من هذه الجهود العظيمة المباركة لكم خادم الحرمين الشريفين. يعني وبهذه المناسبة أرفع أسماء آية التهاني والتبريك لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهد الأمين على نجاح حج هذا العام 1444 الهجرة.
2: الله يتقبل منا ومنك صالح الأعمال، وكل عام وأنت بخير يا شاعرنا الجميل. ونحن ننتظر ما تجود به قريحتك في هذا الموسم العظيم.
10: بارك الله فيكم. بالنسبة لما جاش به الخاطر من أبيات في هذه المناسبة فأقول فيه: وفد الحجيج إلى حمى الرحمات، وتزودوا بالبر والطاعات، جاءوا إلى الرحمن ملء قلوبهم، أما لم يفيضوا بأصدق العبرات، طافوا على البيت العتيق، ويمموا ذاك الصعيد إلى ذرى عرفات، أفواجهم ولكل داع رغبة يدعو بها لله في الخلوات، صنع البياض لهم طهارة مقصد، فأزال عنهم صبغة الهفوات، سمع الإله دعاءهم فأثابهم متفضلا بالجود والبركات. يوم من الأيام، يوم من الأيام خص برحمة وبفيض مغفرة وبالحسنات، في يوم تنحسر الشرور فلم يجد إبليس إلا وابل الحصيات، ومن الجليل وداعهم بدموعهم بعد الطواف لأكرم العرفات، يا رب فاقبل منهم كرباتهم واجعل جزاهم واسع الجنات.
2: اللهم آمين. اللهم آمين.
10: وجزاكم الله خير.
2: نافع ضفوك ما شاء الله.
10: أكرر شكري والله لإتاحة هذه الفرصة لأن أشارك معكم هذه الليلة.
2: والله ونحن بدورنا نشكرك على جميل هذه العبارة وهذا اللفظ وهذا الوزن اللطيف وعلى هذه الأبيات الجميلة. بارك الله فيك وجزاك الله خير. شكرا
10: لك. والله أسعد وأشكر لكم والله هذه المناسبة، إذاعة القرآن دائما ما هي سباقة لكل خير ولكل جميل إن شاء الله.
2: بارك الله فيك. شكرا جزيلا لك شاعرنا ماجد عمر. بارك الله فيك ووفقك الله.
10: وشكرا للمستمعين جميعا.
2: أهلا، كل عام وأنت بخير.
1: ليالي الحج.
2: يا أهلا ومرحبا بكم من جديد أيها الكرام، وما زلنا في ليالي العيد وأيام العيد وفرحة العيد واجتماع العيد وزيارات العيد وفعاليات العيد. الناس تطلع وتنبسط وتفرح وتلعب وتلبس الجديد وتلهو وتظهر زينتها وتظهر معالم الفرح في هذا اليوم وفي هذا الموسم بشكل كامل، إحياء لشعيرة من شعائر ديننا الحنيف أن نسعد ونفخر بعيدنا وأن نحييه وأن نظهره ونجعله سمة واضحة وعلامة بارزة دالة على أن هذا مجتمع مسلم له هوية إسلامية يسعد بها ويفخر بها. هذا شيء جميل ورائع وما شاء الله تبارك الله، خصوصا بعض الأسر بعض العوائل نشوفهم يعني يجعلون من العيد باقة ضخمة من الفعاليات، يعني هو هي أعياد صغيرة بداخل هالعيد ما شاء الله، والله اليوم الفلاني هو عيد الأعمام واليوم الفلاني هو عيد الخوال والعيد الفلاني هو اجتماع مثلا للنساء يجتمعون و يتعيدوا مع بعض، وبعضهم والله اجتماع أهل الحي ولا أهل القرية ولا الذهاب إلى الديرة لزيارة الأقارب وكبار السن وغيرها كذلك. يعني ها بعد جاي هالإجازة وكم يوم اللي بيذهب يصيف كم يوم، بعضهم يذهبون يتجهون إلى الشرق أو إلى الجنوب وأجواء الجنوب، يا سلام على الجنوب، أبها وعسير أو الباحة وغيرها من هالمناظر اللي نشوفها ما شاء الله. الله هي يعني الله يوسع صدورهم بالعافية اللي رايحين عشان ما نقول عطيناهم. وحتى من ذهب إلى بلد آخر أو غيرها، المهم أنه تقضي يعني سبحان الله، حتى الفرح له ثقافة، حتى أن تعرف كيف تقضي وقتك بالشكل الأنسب الشكل الأفضل ترى محتاجة والله ثقافة، محتاجة وعي، في ناس والله تعرف لها وفي ناس والله ما تعرف لها، شيء جميل. لذلك يعني مثلا بعض الناس يعني قد يذهب ليقضي إجازته مثلا أو ليقضي رحلة عائلية أو شيء من هالقبيل، ولكن تجد أنها في المجمل يعني كأنها باهتة شوي ما. فصناعة السعادة صناعة الفرح صناعة هالأجواء ترى والله محتاجة يعني لمسات ومحتاجة فطنة ومحتاجة أنه الشخص يعرف كيف يعني يستثمرها كما يستثمر أوقاته في العمل وأوقاته في شركته وأوقاته في وظيفته وأوقاته في تجارته، هذا جانب مهم جدا. طيب معنا فقرة. طيب يا
11: وأذن في الناس. السلام عليكم مستمعنا الكريم، التوعية من أهم عوامل النجاح في تنظيم أعمال الحج والعمرة، ولذلك أولت وزارة الحج والعمرة اهتماما متعاظما بالخطاب التوعوي الموجه إلى ضيوف الرحمن، وقد تجلى هذا الاهتمام في إعداد 16 دليل توعوي ترشد الحاج والمعتمر في كل ما يخص رحلته الإيمانية. ولعل عناوين الأدلة عزيزي المستمع توضح اتساع النطاق الدعوي الذي تتحرك فيه وزارة الحج والعمرة، فهناك دليل الإحرام ودليل العمرة التوعوي ثم دليل العمرة الشامل ودليل المسجد الحرام ودليل معالم مكة المكرمة ودليل خدمات المسجد الحرام. وللمشاعر المقدسة خصصت الأدلة التوعوية التالية: دليل منى، دليل عرفة، دليل مزدلفة، دليل الجمرات، مضافا إليها دليل يوم النحر. أما زائري المدينة المنورة فقد أصدر لهم دليل المسجد النبوي ودليل معالم المدينة المنورة. وعلى العموم لم يتوقف الأمر عند ذلك، بل امتدت الجهود إلى إصدار دليل التوعية الصحية ودليل التوعية المالية ودليل التوعية القانونية. حسنا، على ماذا تحتوي هذه الأدلة؟ إنها تحتوي شروحات مختصرة مصحوبة برسوم وصور توضيحية بهدف إيصال رسالة توعوية واضحة وسهلة لضيوف الرحمن، علاوة على إثراء تجربتهم الإيمانية. ولا تنحصر مميزات الأدلة التوعوية في التصميم الجذاب والرسالة الشاملة، فالميزة الأهم تتمثل في ترجمتها إلى 13 لغة عالمية، هي الإنجليزية، الفرنسية، الأردية، البنغالية، الإندونيسية، الماليزية، الهوسة، الأمهرية، الفارسية، الإسبانية، التركية، الروسية، والسنهالية. وإذ تسهل تلك الترجمات وصول رسالة الحج والعمرة إلى السواد الأعظم من المسلمين، فإن وجود تلك الأدلة على موقع الوزارة يمثل دفعة إضافية في هذا الاتجاه، فالزائر للموقع يجدها ضمن قسم الإعلام والتوعية تحت عنوان الأدلة التوعوية علما أنها متاحة على الموقع بخيار الاستماع الصوتي. ولعل وجود الأدلة على موقع وزارة الحج والعمرة الإلكتروني يشير إلى ميزة أخرى، وهي سهولة الوصول إلى الأدلة واستعراضها وتنزيلها عبر جميع الأجهزة الذكية من أي مكان وفي أي زمان. وفي الختام عزيزي المستمع، ابدأ الاستعدادات إلى رحلتك الإيمانية بإلقاء نظرة على الأدلة التوعوية في موقع وزارة الحج والعمرة. حتى الملتقى، في أمان.
12: ليالي الحج.
2: هذه هي الفقرة مستمعينا الأعزاء، هي بالتعاون والشراكة مع وزارة الحج والعمرة، شكرا جزيلا لهم، ويطلعون دائما على جديد ما يقدمونه من خدمات تسهل تجربة الحاج. وكان أيضا حديث جميل عن الأدلة التوعوية، واللي بلا شك أنها هامة وأساسية في مسألة الإرشاد وتسهيل الرحلة بشكل كامل. مازن موسى يقول: شعثا أتوك وقد قاموا مناجينا، رباه رباه قد جفت مآقينا، غبرا أتوك وفي أفواههم خطب من الدعاء، فضج الكون آمينا لبيك، ضجت بها أصواتهم شغفا وفي رحاب الهدى ساروا منيبينا. شكرا لك يا مازن. أما هدى محمد فتقول: إن شعيرة الحج التي جعلها الله سبحانه وتعالى قاعدة من قواعد التوحيد تدل على كلمة لا إله إلا الله من بدايتها إلى نهايتها، ومن مشعر إلى مشعر، ومن منسك إلى منسك، والعبد يدور حول كلمة التوحيد والإخلاص لا إله إلا الله. وهذا ملفت مهم جميل، شكرا لك يا هدى. دائما يتحدث العلماء عن مسألة علاقة الظاهر بالباطن، سواء على صعيد الإنسان والشخص، بل حتى على صعيد العبادة. سبحان الله، حتى يعني مثلا تقول الخشوع مثلا هي من بواطن العبادة، طيب، لكن صلتها وثيقة بظواهر العبادة. يعني مثلا الخشوع في الصلاة أمر باطن، ولكن اتصاله بأن يظهر، يعني يمكن يفرق معك كثير لو يعني شاهدت أمامك واحد يصلي خاشع، واحد يصلي أمامك آخر ما هو خاشع، يفرق سبحان الله في السمت، في نظراته، في تخشع جسمه، في تنقله بين أركان صلاته، وهكذا. سبحان الله، علاقة الظاهر بالباطن في العبادات واضحة جدا وجلية.
13: مثابة للناس
2: زاويتنا الرئيسة التي نتحدث فيها عن موضوع حلقتنا، ويسعدنا في هذه الدقائق أن يشاركنا عبر الهاتف فضيلة الشيخ الدكتور فواز بن عقيل الجهني، أستاذ الدراسات العليا بجامعة تبوك، للحديث بشكل أوسع عن موضوع حلقتنا الحاج وترسيخ التوحيد. ابتداء نقول السلام عليكم يا دكتور.
14: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، وكل عام وانتم بخير
2: وانت بصحة وعافية، والله يتقبل منا ومنك صالح الأعمال.
14: اللهم آمين.
2: الله يرضى عليك ويبارك فيك. حديثنا عن الحج وعلاقته بالتوحيد وعلاقته بالعقيدة والمظاهر والعبادات والنسك التي ترسخ التوحيد في الحج. لعلنا في البدء نتحدث عن مفهوم التوحيد في الحج ابتداء.
14: نعم، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالتوحيد ومفهومه وارتباطه بالحج ندلف لهذا الموضوع من خلال التعريف للتوحيد، وهو أن إفراد الله جل وعلا بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. والحج في اللغة هو القصد، وفي الشرع قصد المشاعر المقدسة لأداء المناسك في مكان وقت مخصوص تعبدا لله عز وجل. ولذلك المتأمل في الحج يجد أن كل أعماله وأقواله لا يخلو من تقرير التوحيد، فالحج والتوحيد مقترنان لا ينفكان عن بعضهما البعض. لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: فالمقصود من الحج عبادة الله وحده في البقاع التي أمر بعبادته فيها. ولهذا كان الحج شعار الحنيفية، حتى قال طائفة من السلف في قوله تعالى حنفاء لله أي حجاج. ويقول رحمه الله في قوله تعالى ولا آمنين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، قال فهم يؤمون بيته ويبتغون فضلا من ربهم ورضوانا لا يرغبون إلى غيره ولا يرجون سواه ولا يخافون إلا إياه. انتهى كلامه رحمه الله. وهذه أيها الفضلاء هذه حقيقة التوحيد وتحقيق معنى الشهادتين. ولذلك الذي يتأمل لآيات الحج في سورة البقرة يجد في سياقها التأكيد على ذكر الله جل وعلا في مواطن متعددة، كما يجد في سياقها في سورة الحج التأكيد على تحقيق التوحيد ونبذ الشرك والأوثان. يقول الله جل وعلا فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به. والعلاقة ستتضح أكثر حينما نتكلم على تطبيق التوحيد والمعالم.
2: طيب نعم. حلو. بما أن يعني هذا التصور عن مفهوم التوحيد في الحج، كيف يعني نستدل أو نستلهم أو نستشعر مواضع ومعالم ومواقف من الحج ترسخ التوحيد؟
14: نعم، قضية ترسيخ التوحيد في الحج تتجلى في عدة أمور. الأمر الأول بيان الأساس الذي أقيم عليه البيت وبنيت عليه الكعبة. الله وعلا يقول وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. فالشرط الذي بني لأجل هذا البيت المحرم هو توحيد الله جل وعلا ونبذ الشرك وعبادة الله وترك عبادة ما سواه. ذلك يقول ابن عطية أي هذا كان الشرط على أبيكم فمن بعده. ويقول ابن جرير في معنى التطهير قال والتطهير الذي أمرهم الله به في البيت هو تطهيرهم من الأصنام وعبادة الأوثان ومن الشرك بالله. الأمر الثاني الذي يتجلى فيه ترسيخ التوحيد في الحج وجوب الإخلاص لله جل وعلا في أداء الحج والعمرة وحده لا شريك له دون مراءة ولا سمعة ولا قصد بسواه. والله جل وعلا يقول وأتم الحج والعمرة لله. وقد صح عن أنس رضي الله عنه أنه قال حج رسول الله صلى الله عليه وسلم على رحل رث وعليه قطيفة تساوي 4 دراهم فقال اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. الأمر الثالث قصد مخالفة المشركين، وهذا من ترسيخ التوحيد بالحج وهو من مقاصد الشريعة الكبرى عامة وفي المناسك خاصة. ذلك يقول ابن القيم الشريعة قد استقرت لا سيما في المناسك على قصد مخالفة المشركين. ثم الأمر الرابع تذكيره صلى الله عليه وسلم بالتوحيد والأساس الذي بني عليه البيت ومجانبة أهل الشرك والكفر. فقد صح في سنن أبي داود عن يزيد بن شيبان رضي الله عنه قال أتانا ابن المربع الأنصاري ونحن بعرفة في مكان مباعد عن الإمام فقال أما إني رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لكم قفوا على مشاعركم فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمنى نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر. وذلك قريش وبني كنانة تحالفت على بني هاشم وبني المطلب لا يناكحوهم ولا يبايعوهم، وهذه منابدة دعوة والتوحيد. وهذا تذكير بما كان عليه أهل الشرك وما صار إليه أهل الإسلام في هذه المشاعر. الأمر الخامس منع المشركين من الطواف بالبيت تمهيدا لحجه صلى الله عليه وسلم، وهو العام الذي استدار فيه الزمان كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. والسادس إعلانه صلى الله عليه وسلم بعلو التوحيد ونبذ أمور الجاهلية حين قال في خطبة الوداع ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. وهذا يدخل فيه ما كانوا عليه من العادات والعبادات كما قال ابن تيمية رحمه الله. فهذه مجمل الأمور التي يترسخ التوحيد في الحج.
2: نعم، كلها سمات سبحان الله. وكنا نتحدث أيضا قبل الفاصل عن هذا الذي تفضلت بالتوسع فيه أنها ظاهرة حتى سبحان الله في الحج وفي كل العبادات، حتى في الصلاة، حتى في الصيام، حتى في، ولهذا هي مقصد أساس من مقاصد، من المقاصد الشرعية في كل العبادات، تحقيق التقوى، تحقيق التوحيد لله تبارك وتعالى. لعلنا نختم أيضا بالمظاهر، المظاهر العقدية للحج.
14: المظاهر كثيرة ولا يستوعبها هذا الوقت، لكن سنمر على مجملها. من المظاهر، الأمر الأول الأمر بالإخلاص لله كما تقدم معنا. الأمر الثاني اشتمال التلبية على التوحيد، وهذا أمر قد فهمه الصحابة وعقلوه، ولذلك قال جابر رضي الله عنه في حديثه المشهور عند مسلم وغيره، قال فأهل بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهذا فيه مخالفة للمشركين، كما في صحيح مسلم عن ابن عباس قال كان المشركون يقولون لبيك لا شريك لك، قال فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ويلكم قد يعني يكفي، اقتصروا على هذا، فيزيدون فيقولون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، وهذا يقولون وهم يطوفون. الأمر الثالث أو المظهر الثالث الطواف بالبيت ائتمارا بأمر الله جل وعلا تعبدا له، وهذا هو التوحيد. والله جل وعلا يقول وليطوف بالبيت، والطواف يبدأ بالتكبير عند الحجر كما في البخاري حديث ابن عباس، ثم يستلم الحجر طاعة لله وتعبدا له وامتثالا لأمر، هذا هو التوحيد، توحيد الإلهية أو التوحيد الألوهية. في الصحيح عن سويد بن غفلة قال رأيت عمر قبل الحجر والتزم وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بك حفية، كان عمر يقول كما عند البخاري ومسلم عن عابس بن ربيعة قال رأيت عمر يقبل الحجر ويقول إني لأقبلك وأعلم أنك حجر، وهذا قضية التوحيد. ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك لم أقبلك، وهذا تحقيق التوحيد وترسيخه في النفوس. ثم الإنسان حينما ينتهي يصلي خلف المقام ركعتين كما في حديث جابر، ويقرأ بالركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، وهذا قل هو الله أحد إثبات التوحيد لله جل وعلا بأسمائه وصفاته، وفي قل يا أيها الكافرون منابذة أهل الكفر. وبعدها يذهب إلى الصفا ويقول أبدأ بما بدأ الله، ثم يذكر الدعاء المشهور حينما يستقبل الكعبة فيوحد الله، هذا التوحيد، ويكبره ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك، لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده وغفر عبده وهزم الأحزاب وحده. وهذا النسك مبني على التوحيد وإفراد الله بالعبادة والإقرار له في توحيد الربوبية والإلهية، وفيه تذكير بالدعوة على التوحيد ونصرة الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم حينما رأى على الصفا ونادى في قريش وصبحاه وحذرهم وأنذرهم فلم يستجيبوا له، وقال له عمه أبو لهب تبا لك سائر اليوم لهذا جماعتنا، فهنا قال أنجز وعده ونصر عبده. ثم قضية الطواف، كان الأنصار يتحرجون ويظنون أن الطواف لما كانوا يطوفون بين يسعون بين الصفا والمروة بعد أن يمروا على إساف ونائلة يظنون أن هذا من عمل الجاهلية، فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى آخر هذه الآيات. وذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعم رمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله. وكذلك من المظاهر أن في أداء العمرة في أشهر الحج مخالفة لما كان عليه أهل الشرك، حيث كان يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور كما في الصحيحين من حديث ابن عباس، وقد كان عليه الصلاة والسلام يخرج من الحرم للوقوف بعرفة مخالفة للمشركين من قريش ومن معهم، والذين كانوا سمون الحمص لأنهم تحمسوا في دينهم أي تشددوا، حتى قال ابن عيينة وكانت قريش تسمى الحمص وكان الشيطان هواهم، فقال لهم إنكم إن عظمتم غير حرمكم استخف الناس بحرمكم، فكانوا لا يخرجون من الحرم. لذلك استنكر بعض الصحابة وقوف النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة. قال جبير عن أضللت بعيرا لي فذهبت أطلبه يوم عرفة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا مع الناس بعرفة، قلت والله إن هذا من الخمس، فما شأنه ها هنا؟ يعني ما الذي أتى به خارج الحرم؟ قالت عائشة كان الناس يفيضون من عرفات، وكان الحمص يفيضون من مزدلفة، يعني لا يخرجون من الحرم. قالوا لا يفيضون إلا من الحرم، فلما نزلت ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس رجعوا إلى عرفات. ولذلك كل مكان، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، كل مكان أعرض المشركون عن النسك فيه أوجب الله النسك فيه. ولذلك كان المشركون
2: مخالفة. نعم
14: نعم، يفيضون من عرفة قبل الغروب، فخالفهم عليه الصلاة والسلام فدفع بعد الغروب. ولذلك في عرفة قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهذا رواه الإمام في مالك الموطأ بسند مرسل صحيح، وورد من طرق ضعيفة. وهذا الدعاء تكرر معنا ويشتمل على التوحيد، التهليل ونفي الشريك وإفراد الله جل وعلا، وهذا موجود في عدة مواطن من المناسك. كما أن المشركون أن المشركين يدفعون من مزدلفة بعد شروق الشمس، فخالفهم عليه الصلاة والسلام فدفع حين الإسفار وقبل الشروق. ففي المسند أن عمر رضي الله عنه قال كان أهل الجاهلية لا يفيضون من جمع مزدلفة حتى يروا الشمس على تبير وهو جبل، فيقولون أشرق تبير كيما نغير، فأفاض الرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل طلوع الشمس. وقد أمر الله جل وعلا بذكر في هذا المشعر الحرام، فقال إذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام اذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله من لمن الضالين. ومن المظاهر رمي الجمار تذكيرا بمراغمة الشيطان ومخالفة إبليس، وتذكيرا بالإذعان للأمر والنهي، واستحضارا لما فعله إبراهيم عليه السلام. فقد روى الحاكم المستدرك وقال حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرج عن ابن عباس رفعه، وقال لما أتى إبراهيم خليل الله المناسك عرض له الشيطان عند جمرة العقبة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض، ثم عرض له عند الجمرة الثانية فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض، ثم عرض له عند الجمرة الثالثة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض. قال ابن عباس الشيطان ترجمون وملة أبيكم وملة أبيكم تتبعون. والأمر الأخير من المظاهر، وهي كثيرة لكن نقتصر على هذه أهمها، قضية ذبح الهدي ونحوه لله جل وعلا. تحقيقا لقوله تقول إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ويقول الله جل وعلا والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمفتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين.
2: الله أكبر. ولعل أيضا حتى بداية قصة الذبح والنسك هذا مع إبراهيم عليه السلام وابنه كلها إشارات توحيدية عقدية في الاستسلام لله تبارك وتعالى والانقياد له بالطاعة، وهو مضمون هذا التعريف، هذا الدين وهذا المعتقد. أفضت وجدت دكتور فواز بن عقيل الجهني أستاذ الدراسات العليا بجامعة تبوك، شكرا جزيلا لك.
14: بارك الله فيكم وشكر لكم موصول. وفي هذه المناسبة أشكر خادم الحرمين وولي عهده على ما يبذلوه في سبيل خدمة الحجاج، نسأل الله عز وجل يجعلها في ميزان أعمالهم يوم القيامة.
2: أسعدك الله وبارك الله فيك، شكرا جزيلا لك، في أمان الله.
14: يا هلا وسهلا.
15: ليالي الحج.
2: عدنا لكم من جديد، أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأعزاء. وما زلنا نتواصل معكم في برنامجنا الموسمي اليومي ليالي الحج، نتحدث معكم في كل حلقة عن موضوع جديد مع ضيوف جدد وفقرات جديدة نصحبكم فيها، راجين أن تقضوا معنا ما بين متعة وفائدة. نحاول نطل من جديد على رسائلكم أيضا هناك على تويتر ونشوف الرسائل تقول. بسم الله. نعم. الأخ بسام يقول عيد عيدين معكم، شكرا لك يا أبو محمد، وأنا أبو تركي. الله طيب، شكرا جزيلا لك يا أخونا الغالي، وبارك الله فيك، وسعيدين بمشاركتك وبرسالتك. كذلك الحديث عن التوحيد في الحج، والتوحيد في مظاهر الحج، في نسك الحج، في العبادات التي يمر بها الحاج، لا شك أنها واضحة وظاهرة كما ذكر الشيخ الدكتور جزاه الله خير في تفاصيل كثيرة وفي ثنايا كثيرة. أمان يقول ما قيمة العيد إن لم أمتلئ أملا، ولم أطب خلقا قولا ولا عملا، ولم أخفف من المحزون غصته، ولم أكن قدوة في الناس أو مثلا، ولم أبادر ولم أشرك صدى فرحي غيري، وأملا أفاق المدى قبلا أو قبلا، ما العيد إن لم أعد لله أو أعد لله مبتهلا، ولم تكن جنة الأذكار لي نزلا. أبيات جميلة جدا، مع عشان ضبط بالشكل شوية يا أمان، لكن شكرا جزيلا لك على هالانتقاء. مريم عبد الرحمن تقول إن أيام التشريق هي أيام عيد وفرح وسعادة عند المسلمين. كذلك تقول أمان عيدكم مبارك، كل عام والفرح رفيق دروبكم والتوفيق حليف أوقاتكم.
16: أخبار الموسم.
2: أخبار الموسم مستمعين الأعزاء في زاوية ثرية للمشاعر المقدسة، نقول لكم من هناك صورة بث حية مع موفد الإذاعة الزميل عبد الرزاق العليوي. السلام عليكم.
17: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بك أخي سلطان، مرحبا بالمستمعين الكرام في هذا اليوم الطيب المبارك في أول أيام التشريق، يوم القرب كما سماه رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، وهو من أفضل الأيام بعد يوم النحر وحجاجة الحرام والله الحمد والمنة، قد رموا الجمار الثلاث بعد زوال شمس هذا اليوم ابتداء وابتداء في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم.
2: اللهم صل وسلم على نبينا محمد. وين موقعك الآن يا عبد الرزاق؟
17: أنا على منشأة أو في البرج الخاص بالإذاعة بهيئة الإذاعة والتلفزيون المطل على منشأة الجمرات، مستمتعين جدا بهذه الأجواء الجميلة، أجواء مكة المكرمة ليلا بديعة ورائعة جدا، ويزيدها ألقا كلما اقتربنا من مشاعة الجمرات من خلال هذه المراوح العملاقة التي تنفث الهواء البارد على ضيوف الرحمن، وقد استمتعوا بهذه الرحلة الإيمانية. نحن اليوم كذلك ليلة الجمعة، هذه الليلة الطيبة المباركة اجتمع فيها شرف الزمان والمكان، وكذلك صلوات الحجاج على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم البديع، في هذا اليوم الجميل. أيضا كنا نلاحظ كذلك صفورنا، صفور القوات الجوية الملكية السعودية هذا اليوم، يتطوف المشاعر جوا من أجل رصد أي شيء لا قدر الله ربما يعكر الصف الحجيج، لكن الحمد لله لم يتم رصد أي ظواهر، وإنما حالة الحجيج. إن تكلمنا عن الحالة الأمنية فهي على ما يرام، إن تكلمنا عن الحالة الصحية فالحمد لله يعني خلو الحج حتى الآن من الأوبئة وأيضا غيرها من الأمراض التي قد تصيب حجاج بيت الحرام. الحمد لله ضيوف حجاج بيت الحرام الحمد لله يعني على تم صحة وعافية، عدا تسجيل قرابة الحالتي الفي حالة إجهاد حراري لم تصل حتى 2000، إنما هي أقل من 2000 حالة إجهاد حراري، ثم الحمد لله يعني التعامل معها من خلال الطواقم الطبية والإسعافية سواء من هيئة الهلال الأحمر السعودي أو حتى من وزارة الصحة من خلال هذه المستشفيات المنتشرة في مشعر مينا والفندق منا. أيضا نتكلم هنا عن الحافلات في نقلها الترددي، وكذلك القطار، قطار المشاعر، وينقل ضيوف الرحمن إلى هذه المنشأة المباركة الطيبة. أيضا يعني ما شاء الله يعني من بين الأخبار السعيدة هذا اليوم هناك حاجة نيجيرية ما وضعت مولودا اسمه عبد الرحمن، وتم استقباله في أحد مستشفيات مكة المكرمة. وتصور أخي سلطان ومستمعين الكرام يعني امرأة جاءت إلى هذه البلاد الطيبة المباركة وقضت هذه الأيام ثم عادت لأهلها بإذن الله عز وجل سلمة غانمة، وقد أدت الركن الخامس من أركان الإسلام، وأيضا عادت بمولود جميل جديد رأى النور في هذه البقاع الطيبة المباركة. نسأل الله عز وجل أن يجعله هاديا مهديا وجميع أبناء وبنات المسلمين. أيضا يعني ما شاء الله تبارك الله هناك من ضمن خطط وزارة البيئة ذبح يعني أو عفوا كان هناك مشروع وطني عملاق وهو مشروع الإفادة من لحوم الهدي والأضاحي، كان الحمد لله يعني نحر قرابة 500 ألف نصف مليون من يعني الهدي والأضاحي تم نحرها من خلال هذا المشروع، وكذلك إفادة المسلمين في كل مكان من الفقراء والمساكين. أيضا ما شاء الله تبارك الله هناك يعني قاصدي المسجد الحرام كذلك يعيشون أو قاصدو المسجد الحرام يعيشون أجواء إيمانية آمنة، خصوصا ما شاء الله تبارك الله يعني ربما هناك اهتمام كبير جدا في منشأة الجمرات من قبل الجهات الأمنية والصحية وغيرها من الجهات المعنية بتقديم أعمال الحج. غدا بإذن الله تعرف أنه يوم المتعجلين تتجه الأنظار كذلك إلى المسجد الحرام في مكة المكرمة لطواف الوداع بالنسبة لمن متعجلون، أما الذين سيبقون في المشاعر المقدسة فسيؤجلون طواف الوداع ليوم 13. ويعني هي نصيحة حقيقة نسيها من خلال يعني تغطياتنا المسلمين.

0: هم يسيرون على هذه المنشأة وهم بكل يسر وسهولة ولله الحمد والمنة. كذلك يعني نعرف أن الكشافة على مدى ربع قرن هذه الخبرات المتراكمة في المساهمة في أعمال حج من أبنائنا وبناتنا من وزارة التعليم، ربما نتكلم هنا عن قبل 25 سنة، الآن بعضهم قد خدم في الدولة قرابة 20 سنة، فكأننا نؤهل أناس بإذن عز وجل في المستقبل يلتحقون بالقطاعات الرسمية سواء قطاعات أمنية أو طبية من خلال الخبرات التي تعلموها في الكشافة حينما كانوا طلابا في التعليم العام. لكن أنا أذكر حجيت عام 1418 وتهت عن مكان الحملة، فأرشدني أحد الكشافة من خلال خريطة أو خارطة ورقية، الآن لا، هناك ما شاء الله أجهزة لوحية ورقمنة وتقنية وأمور طيبة ما شاء الله يسهم من خلال الكشافة بإرشاد الحجاج التائهين في الحج. يمكن هذه أبرز الأخبار. يعني أيضا ملك البحرين ولي عهده يهنى اليوم في وقت لاحق أو سابق القيادة بالنجاح الكبير لموسم حج هذا العام 1444. وأيضا من بين الأشياء التي رصدناها بعض حجاج بيت الله الحرام من كبار السن وهم يجلسون في بعض زوايا الحملات يقرؤون كتاب الله عز وجل وقد انكبوا على ذكره سبحانه وبحمده. واليوم ما شاء الله تبارك الله حلقتكم عنوانها الحج وتوحيد الله عز وجل، فجميل أن مثل هذه الأذكار التي تعزز روح التوحيد في نظمة الحجاج.
1: الله يتقبل منا ومنكم، شكرا على النقلة لصور حية أثيرية من هناك من المشاعر المقدسة من الزميل مفدر إذاعة عبد الرزاق العليوي، شكرا جزيلا لك.
0: حفظكم الله في أمان الله.
1: أهلا في أمان الله.
2: ليالي الحج
1: حياكم الله مستمعي الأعزاء، ومرحبا بكم. هنا ملامح تقول العيد فرحة فابتسموا وتزينوا لأحبابكم وأهاليكم وأحيوا الفرحة في دواخلكم. وكذلك من أبها أم خليل تقول يستحب للمسلم التقرب إلى الله في هذه الليالي الأيام المباركة بالإكثار من الدعاء والذكر، وذلك للحاج وغير الحاج، لقوله تعالى واذكروا الله في أيام معلومات. ومتفائلة تقول أيام التشريق أيام ذكر وطاعة، لقوله تعالى واذكروا الله في أيام معلومات أو معدودات يغفل عنها غيره كثير من الناس. كان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يقول في خطبته في يوم النحر بعد يوم النحر 3 أيام التي ذكر الله الأيام المعدودات لا يرد فيهن الدعاء.
3: منافع لهم
4: منافع لهم
1: منافع لهم مع حاج جديد، ومعنا الحاج يحيى الزهراني. السلام عليكم.
5: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخوي سلطان، مسي عليك وعلى المستمعين الكرام، وكل عام وانتم بخير، وصلى الله يتقبل منا ومن الحجيج ومنكم صالح الأعمال إن شاء الله.
1: الله يحييك وبارك فيك، ونقول تقبل الله منا ومنك يا حاج.
5: منا ومنكم صالح الأعمال يا كريم إن شاء الله.
1: أسعدك الله وبارك الله فيك. أنت من حجاج هذه السنة صح يا يحيى؟
5: نعم، سبق لي الحج أستاذ سلطان، وأنا من الأشخاص ذوي الإعاقة. وحقيقة الإنسان حقيقة يقف حقيقة احتراما وتقديرا ودعاء وتذلل حقيقة لله سبحانه وتعالى على ما سخر لحجاج بيت الله سبحانه وتعالى من حكومتنا الرشيدة، من الجهود المبذولة حقيقة في خدمة الحجيج وخدمة ضيوف الرحمن. فليس لهم منا إلا الدعاء من قيادتنا الرشيدة والأجهزة الأمنية المختلفة حقيقة، التي حقيقة والله الواحد لا يشعر بقيمة الخدمات المقدمة إلا عندما يكون في الميدان.
1: صحيح.
5: حقيقة يستشعر.
1: نعم.
5: نعم تفضل.
1: انت من يعني خلينا نقول من ذوي الاحتياجات الخاصة.
5: نعم من كيف على كرسي متحرك.
1: نعم، كيف ترى سلمك الله يعني تجربتك كحاج الأشياء اللي ترى أنها يعني من التيسيرات التي وضعت في التجهيزات لذوي الإعاقة؟ يعني أشوف أنا اليوم نزل خبر من وزارة الصحة أنه 450 صح 450 حاج من ذوي احتياجات والأيتام وغيرهم. أنت كيف شفتها كتجربة يعني كصاحب تجربة؟
5: والله أصدق القول أخي سلطان، يعني والله العظيم ما كان يخطر على بال شخص من ذوي الإعاقة
1: نعم.
5: يعني قبل التسهيلات التي تقدم

0: السيستم انه بيؤدي فريق الحج وبين زحام الناس هذولا وكيف اتحرك وكيف كذا، لكن سبحان الله بتيسير الله سبحانه وتعالى اولا ثم بالجهود المبذوله من حكومه خادم الحرمين الشريفين اصبح المستحيل سهلا ويعني في في في ايدي الجميع. حقيقة كان حتى لما بعض الأحيان نستفتي بعض الأحيان بعض المشايخ أو كذا يقول الحج من استطاع إليه سبيلا، فكنا معظم المعاقين أو الأشخاص ذوي الإعاقة في فترات سابقة كان يوكل تمام، لكن عندما استشعرنا يعني أداءنا لهذا الركن من أركان الإسلام في المشاعر المقدسة ما تتخيل أخوي سلطان مشاعر الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن وإبتهالهم لله سبحانه وتعالى بأداء هذا الفريضة أولا، ثم لما تجد الاستشعار أيضا الوحدة الإسلامية لا فرق بين غني وكبير وصغير ومعاق وشخص سليم وكذا، الكل يؤدي المناسك على يعني أكمل وجه من الخدمات. بالنسبة للخدمات اللي قدمت لنا حقيقة أشخاص ذوي إعاقة، ابتداء من استقبالنا في المطار إلى تنقلاتنا من مطار الملك عبد العزيز إلى المشاعر المقدسة إلى السكن إلى التنقلات بين المشاعر إلى القطار الحرم القطار المشاعر أيضا الجمرات، لك أن تتخيل أستاذ سلطان أنك ترمي في في في الأدوار المخصصة لكبار الشخصيات وضيوف خادم الحرمين الشريفين بأسهل مما تتصور تمام. أيضا خدمات الإسكان، الخدمات اللي تقدم، خدمات التغذية، خدمات الإسكان، أشياء كثيرة جدا حقيقة يمكن الوقت ما يسعنا فيها. ثم أيضا كسروا لدى الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن حاجز أنك والله أنت شخص معاق ما تؤدي فريضة الحج، يعني تخيل كم من أصعب الأشياء اللي يعني تشكل على الحاج رمي الجمرات مثلا أو الطواف تمام. الآن الدوريات جزاهم الله خير وأجهزة الحج الأمنية كاملة، أمس كنا في اجتماع مع وزير الحج، يعني لك أن تتخيل يعني وزير يجتمع بهذه الفئة ويستمع إلى مطالبهم وأيضا يتلمس العوائق إن وجد من عوائق وليس هناك عوائق يحاول تذليلها، يقول إحنا نرسم لخطة فعلا المملكة في مرحلة تحول للوصول إلى رؤية 2030 لأن يكون الحج يعني رحلة إيمانية ممتعة لكل حجاج بيت الله سبحانه وتعالى. فهذا حقيقة يدل أنه هناك أيضا الخدمات التطوعية أستاذ سلطان، يعني من الواجب علينا أن نستشعر أيضا هذه الجنود وهؤلاء الجنود المجهولين الذي يقفون خلف الأجهزة الأمنية المعنية الرسمية ويعني يبذلون من جهدهم ومن وقتهم ومن صحتهم في خدمة حجاج بيت الله سبحانه وتعالى. لا تجد شخص معاق إلا ولديه شخص إما يدف كرسي أو يقدم له خدمة أو يقدم له حتى الأكل، بعض الأحيان أخوانا بعض المعاقين ما يستطيع مثلا يأكل أو ما يتنقل أو يساعد في رمي الجمرات، حتى الأشخاص اللي عنده شلل رباعي ويده ضعيفة شوي بعض المتطوعين يمسك بيده ويرمي الجمرات، فشكرا لهم حقيقة من هذا الميدان وندعو الله سبحانه وتعالى
1: بيض الله وجيههم، ونقول أيضا هذا واجب لهم ولكن أيضا هم كذلك مشكورين على ما يقومون به على أكمل وجه، وأنتم تستاهلون وتستاهل أنت شخصيا أستاذ يحيى الزهراني.
0: طول عمرك وإذا من شكر أستاذ سلطان الشكر لكم أنتم أيضا كوسائل إعلام حقيقة الذين رسمتم هذه الصورة الإعلامية المشرفة الحقيقية الواقعية التي تقدمها المملكة العربية السعودية للعالم الإسلامي أجمع، شكرا لكم من القلب.
1: واجبنا الله يحفظك، شكرا جزيلا لك الأخ يحيى الزهراني في أمان الله.
0: تحياتي لك، شكرا.
2: ليالي الحج السقاية والرفادة السقاية
1: والرفادة. معنا سريعا مستمعينا الكرام جمعية كفا بمنطقة مكة المكرمة مدير المشاريع في الحرم وفي مدير مشروع ليكون الحرم بيئة تقنية الأستاذ فيصل المقاطي. السلام عليكم ومساك الله بالخير.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أرحب بك وأرحب بالإخوة الكرام والمستمعين جميعا.
1: حياك الله أستاذ فيصل. في جمعية كفا في مكة المكرمة عندكم إطلاق مشروع مع أن يكون الحرم بيئة تقنية نقية. حدثنا عن هذا المشروع.
3: بيئة نقية
1: يلا العتب على النظر يلا.
3: لا أبد الله يسعدك يطول عمرك ويعطيك الصحة والعافية. طبعا حنا جمعية كفا للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات في منطقة مكة المكرمة. جمعية كفا أطلقت مبادرة اسمها معا ليكون الحرم بيئة نقية في نسخته السادسة. هذه المبادرة طبعا هي مشروع توعوي تثقيفي يهتم برفع الوعي لدى ضيوف الرحمن والعاملين في خدمتهم كذلك بضرر التدخين وخطره على صحة الإنسان.
1: نعم.
3: مع توفير كافة الخدمات العلاجية التي تساعدهم على الإقلاع والامتناع عنه بشكل نهائي حفاظا على الصحة العامة وتعظيما لهذه البقعة المباركة. طبعا من أهداف هذا أهداف هذه المبادرة أولا نشر الوعي لدى ضيوف الرحمن والعاملين بخدمتهم، ترسيخ قدسية المكان وشرف الزمان لدى ضيوف الرحمن، كذلك المساهمة في إقلاع المدخنين. رابعا وهو من أبرز الأهداف حقيقة لهذا المشروع الرائد محاولة الوصول إلى أن تكون المشاعر المقدسة بيئة آمنة خالية من التدخين بإذن الله تعالى.
1: ما شاء الله تبارك الله.
3: إيه نعم.
1: لو أيضا ذكرتنا بعض الأرقام متعلقة بهالمشروع.
3: طبعا رصدنا لهذا المشروع 60,000 بطاقة توعوية، وكذلك رصدنا 30,000 سواك مغلف بتغليف فاخر يحتوي على باركود يدل الإخوة الحجاج على أماكن الأماكن العلاجية والمعارض التثقيفية. طبعا لهذا المشروع عدة مسارات أذكرها على السريع لو سمحت.
1: تفضل.
3: أولا مسار اللقاءات التوعوية وتقديم اللقاءات والمحاضرات والندوات في مقر سكن الحجاج وكذلك في المخيمات، كذلك التوعية الإلكترونية عبر الشاشات والقنوات وعن طريق اللجان التثقيفية عبر تنسيق المجلس التنسيقي لحجاج الداخل. المسار الثالث المعارض التثقيفية، وهذه المعارض فيها المجسمات وكذلك الصور التعبيرية التي تحفز الإخوة المدخنين على الإقلاع والامتناع. المسار الرابع العيادات العلاجية جهزت وبالكوادر الطبية لتقديم الخدمات العلاجية. خامسا مسار الاستشارات الطبية، جهزنا الكول سنتر لتلقي الاتصالات والاستشارات والاستفسارات من الإخوة الحجاج. وأخيرا وهذا أهم شيء أو أهم المسارات لدينا حقيقة مسار الفرق الميدانية من المتطوعين والمتطوعات والمثقفين والمثقفات.
1: طيب.
3: نعم يقدمون خدمة التوعية والتثقيف بالساحات.
1: طيب.
3: الخارجية من الحرم المكي الشريف.
1: طيب.
3: بالتعاون مع رئاسة شؤون الحرمين.
1: طيب من أراد المشاركة والدعم لهذا المشروع كيف الطريق؟
3: طبعا بإمكان الدخول على موقع الجمعية عبر مواقع تواصل الجمعية، سيجد حسابات الجمعية وسيجد أرقام التواصل للاستفسار. وأبدا نفرح ونسعد حقيقة والله بدعم الإخوة الكرام ومحبين نشر الخير وعلاج الإخوة الراغبين في الإقلاع والامتناع. الحقيقة من المبشرات حقيقة تجاوزنا 80% من المستهدف لخطتنا في علاج نعم المقلعين عن التدخين. أي نعم.
1: قواكم الله وعمل جميل وجبار وبإذن الله تصل إلى أهدافكم. شكرا جزيلا لك الأستاذ فيصل المقاطي مدير المشروع، بارك الله فيك.
3: شكرا لتغطيتكم الله يسعدك.
1: أهلا وسهلا.
2: ليالي الحج.
1: وصلنا إلى ختام مستمعين الكرام، شكرا لكم ولطيب استماعكم وإنصاتكم. أنا أحييكم سلطان أربيع ويحييكم أيضا زميلي في التنفيذ عبد الله الخليفي، ونلتقيكم بمشيئة الله تعالى في حلقة جديدة في الغد في نفس التوقيت في أمان الله.
2: لبيك يا الله لبيك يا الله ضجت في محاريب الفضاء، لبيك لبيك لبيك ذي أرواحهم سكبت ترانيم الرضا، لبيك لا أحد لهم إلاك فاغفر ما مضى، فاغفر ما مضى. بكل الشوق جاءوا نحو المؤتمر الإسلامي الأكبر والاجتماع الإيماني الأطهر، نحو خير البقاع وأزكى الأصقاع نحو المشاعر، إلى ليلة من ليالي الحج نودعكم.
4: فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

عيدكم مبارك وعساكم من عوادة. عيدكم مبارك وعساكم من عوادة. إذاعة ذكركم للقرآن الكريم تهنئكم بحلول العيد السعيد، سائلين الله أن يجعله عيد خير وبركة على الجميع. ذكركم صوت الإيمان ونور القرآن.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف غفر الله له ونفع به وأجزل له المثوبة: زيارة المسجد النبوي. المسجد النبوي أحد المساجد الثلاثة التي لا تشد الرحال إلا إليها، وهي المسجد الحرام في مكة، والمسجد النبوي في المدينة، والمسجد الأقصى في القدس. والصلاة في المسجد النبوي خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. ومن أجل هذا تشرع زيارة المدينة للصلاة فيه كل وقت، وليس خاصا في وقت الحج، ولا علاقة للحج ولا علاقة له بالحج. فالحج يكمل بدونه ولا ينقص بتركه، لكن الناس جعلوه مع الحج ليكون السفر لهما واحدًا، لا سيما لمن يشق عليه إفراد كل واحد منهما بسفر كأهل الأقطار البعيدة، فإذا دخل المسجد صلى فيه ما شاء.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المسجد النبوي زيارته. المسجد النبوي أحد المساجد الثلاثة التي لا تشد الرحال إلا إليها، وهي المسجد الحرام في مكة، والمسجد النبوي في المدينة، والمسجد الأقصى في القدس. وأول بيت وضع منها المسجد الحرام: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة. والصلاة في المسجد النبوي خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. والمسجد الحرام بمئة ألف صلاة، والمراد بالمسجد الحرام المسجد الذي فيه الكعبة، وليس الحرم كله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: صلاة في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة. فنص على أنه مسجد الكعبة، وهذا يخرج بقية المساجد التي في مكة، فإن بقية المساجد التي في مكة ليست مسجد الكعبة، ولهذا لا تشد الرحال إلى مساجد مكة سوى المسجد الذي فيه الكعبة. فلو أراد أحد أن يشد الرحال إلى مسجد الخيف في منى قلنا لا يجوز، أو أراد أن يشد الرحال إلى جامع الشيشة في مكة قلنا لا يجوز، أو أراد أن يشد الرحال إلى مسجد جرور قلنا لا يجوز. لا يجوز شد الرحل إلا إلى مسجد الكعبة، وليس هناك فضل بهذا العدد الكبير 100,000 صلاة إلا في مسجد الكعبة. فأما ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه حين نزل في الحديبية يصلي في الحرم وهو نازل في الحل، لأن الحديبية بعضها من الحل وبعضها من الحرم، فهذا لا يدل على التفضيل الخاص الذي هو 100,000 صلاة، وإنما يدل على أن الحرم أفضل من الحل، وهو كذلك مساجد الحرم أفضل من مساجد الحل، وأرض الحرم أفضل من أرض الحل، لكن الفضل الخاص الذي هو 100,000 صلاة إنما هو في مسجد الكعبة فقط. أعلمتم؟ طيب. يقول: وليس ومن أجل هذا تشرع زيارة المدينة للصلاة فيه كل وقت، يعني سواء في محرم أو صفر أو ربيع أو رمضان أو غير ذلك، وليس خاصا في وقت الحج ولا علاقة له بالحج، فالحج يكمل بدونه ولا ينقص بتركه. ولكن الفقهاء رحمهم الله جعلوا الكلام على الزيارة، زيارة المسجد النبوي عقب المناسك، لأنهم كانوا لا يفردون زيارة المسجد النبوي بسفر لمشقة الأسفار في وقتهم، فكان الناس يجعلون الزيارة إذا أتوا إلى الحج. نعم. ولهذا يقول: لكن الناس جعلوه مع الحج ليكون السفر لهما واحدا، لا سيما لمن يشق عليه إفراد كل واحد منهما بسفر كأهل الأقطار البعيدة. نعم.
1: إذا دخل المسجد صلى فيه ما شاء الله ثم ذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فوقف أمامه وقال: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، اللهم صلي على محمد.
2: صلي، الله يهديك. استغفر الله.
1: اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم يخطو عن يمينه.
2: اخترنا هذه الصيغة لأنها أفضل ما سلم به على الرسول صلى الله عليه وسلم، وأفضل ما سلي به عليه، حيث علمها النبي صلى الله عليه وسلم أمته: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، إلى آخره. وقول الداعي: كما صليت على إبراهيم، الكاف هنا للتعليل، فهو من باب التوسل بفعله الأول إلى فعله الثاني. كيف بفعل الأول إلى فعل الثاني؟ أي بالصلاة على إبراهيم وآله إلى الصلاة على محمد وآله. وقوله إنك حميد مجيد، هذا تعليل للدعاء، يعني لكونك محموداً ولكونك مجيداً أي عظيماً دعوناك بهذا الدعاء. نعم. نقول هذا مردود، لأنه كيف يطلق البعض ويريد الكل؟ مسجد الكعبة، الكعبة خاصة مهم مطلقة. وأما هدي من بالي الكعبة فمن المعلوم أنه لا يمكن أن يراد به أن يكون الهدي في المسجد، هذا شيء معلوم، لكن كأن فيه إشارة إلى أن الهدي إذا ذبح في مكة صار نفعه لمن جاءوا للكعبة، وهم الحجاج والعمار، ولمكانة الكعبة كان النحر حولها. وهذا نظير ما ثبت في الصحيح من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينحر بالمصلى، يعني الأضاحي، فليس المعنى بالمصلى في نفس المكان الذي يصلون فيه، لأن هذا محرم، إذ لا يجوز أن يلوث المكان بالدم، لكن بالمصلى أي قريبا منه. نعم. وليسأل هؤلاء الذين يحاولون أن يعمموا فيقال لهم: هل تجيزون شد الرحال إلى مسجد الخيف؟ نعم، فسيقول: لا، مع أن الرسول يقول: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، المسجد الحرام. إذا جعلتم المسجد الحرام عاما لكل حرم فأجيز أن يشد الرحل إلى مسجد الخيف والجوامع اللي في مكة، بل والمساجد العادية التي في مكة. نعم. قلنا هذا خلاف عمل المسلمين. لا، ما وردت. نعم، يتعبد بالسلام والصلاة التي علمها الرسول عليه الصلاة والسلام أمته، لأن هذه الصيغة هي أفضل الصيغ. يبلغون نعم محمد. التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بفعله هنا صلاته على إبراهيم وآل إبراهيم ومباركته على إبراهيم وعلى إبراهيم من الفعل. نظير هذا أن يأتيك رجل ويقول أعطني كما أعطيت فلان، يعني أنك أنت من عادتك الكرم وقد أعطيت من قبلي فأعطني مثله. نعم
3: شيخ، وجه من أن نقول الكاف للتشبيه
2: ما يصح. أقول لأنك إذا قلت صلي عليه كما صليت على إبراهيم، ورد الإشكال الذي أورده بعض العلماء أن الأصل أن المشبه به أكمل من المشبه، وهذا يقتضي أن يكون إبراهيم وآله أفضل من محمد وآله. نقول ننفك عن هذا الإشكال بأن نجعل الكاف للتعليل كما في قوله تعالى واذكروه كما هداكم، أي لهدايته إياكم. وقد نص ابن مالك رحمه الله على أن الكاف تأتي للتعليل، فقال شبه بكاف وبها التعليل وقد يعنى وزائدا لتوكيد ورد. نعم ثلاثة.
1: ثم يخطو عن يمينه قليلا ليسلم على أبي بكر رضي الله عنه فيقول السلام عليك يا أبا بكر يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، رضي الله عنك وجزاك عن أمة محمد خيرا. ثم يخطو عن يمينه قليلا ليسلم على عمر رضي الله عنه فيقول
2: الله يهديك. عمر يسرف
3: على عمر.
2: نعم عمر يدعى ليحضر.
1: ثم يخطو عن يمينه قليلا.
2: أنت الآن صرفت. نعم.
1: ثم يخطو عن يمينه قليلا ليسلم على عمر رضي الله عنه. ثم يخطو عن يمينه قليلا ليسلم على عمر رضي الله عنه فيقول السلام عليك يا أمير المؤمنين عمر، يا أمير المؤمنين عمر رضي الله عنك وجزاك عن أمة محمد خيرا، ويخرج إلى مسجد قباء
2: متطهرا. يعني هذه الصيغة ما هي صيغة مشروعة عن الرسول، لا ولا علمتها عن أحد من الصحابة، لكنها مناسبة أن يقولها الإنسان. أبو بكر خليفة رسول الله وعمر خليفة أبي بكر، فلماذا لم نقل يا خليفة خليفة رسول الله؟ لأننا لو قلنا هكذا وجاء عثمان لقلنا يا خليفة خليفة خليفة رسول الله، وإذا جاء علي نقول يا خليفة خليفة خليفة خليفة رسول الله. نعم أربعة. اقرأ.
1: ويخرج إلى مسجد قباء متطهرا ويصلي فيه ويزور البقيع وهو مقبرة المدينة، ويسلم على عثمان رضي الله عنه فيقف على قبره ويقول السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنك وجزاك عن أمة محمد خيرا، ويسلم على أهل البقيع ويدعو لهم بالمغفرة والرحمة، ويخرج إلى أحد فيزور قبر حمزة عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن هناك من الشهداء، ويترضى منهم ويدعو لهم ويترضى عنهم ويدعو لهم بالمغفرة والرحمة. والمرأة لا تزور القبور، لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبور غيره، وليس في المدينة شيء يشرع قصده من المساجد وغيرها سوى ما ذكرنا، والله الموفق.
2: طيب من الذي ذكرنا؟ لا خمسة، المسجد النبوي وقبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه والبقيع وقباء وأحد، خمسة، وما عدا ذلك فلا يشرع قصده للتعبد. وأما ما يذكر من المساجد السبعة ومسجد الغمامة ومسجد القبلتين فكل هذا لا أصل له، وقصده للعبادة بدعة ينهى عنه. لا ما يجوز، لا هو الآن ذهب قاصدا الصلاة، أي ما يجوز، لأن قصد الصلاة في وقت النهي قصد المسجد في وقت النهي للصلاة فيه هذا هو المحرم. هذا ربما إذا كان مسافر وليس بجالس يقول أنا أحب أن أزور هذه المساجد ربما يسمح له. عمر هنا، لكنه ليس كما يفعلون يكررونه كلما جاءوا يصلون زاروا قبر، بل كغيره من المقابر، مثل ما الإنسان يزور مقبرة بلده بين الحين والحين كذلك يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ورد عنه أنه في هذا، لكن هذا فعل ابن عمر لا يكون حجة. نعم نعم.
4: إذا دخل المسجد ولم يذهب إلى القبر هل هذا يعد من الدفن؟ سلم
2: نعم والله، حسب ما في قلبه، حسب ما في قلبه، إن كان قصده زهدا في التقدم إلى القبر أو رغبة عنه فهذا جفا لا شك، وأما إذا كان مشغولا أو ما أشبه ذلك أو فيه في أيام مواسم يكون زحام شديد أخذنا ثلاثة. نعم ثلاثة
5: ثلاثة المذكرة أول.
2: طيب خلاص المذكرة نأخذ صفحة 16. أركان الحج وواجباته. استمع، يقول ذكرنا الأركان والواجبات ولم نذكر السنن. الجواب عن هذا أننا ذكرناها، ذكرنا السنن، لكن الظاهر أنك ما أنت معنا.
6: آخر
2: درس الشيخ رجع جماعة. سئل النبي عليه الصلاة والسلام ما يلبس المحرم، قال لا يلبس كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، يعني يلبس ما بقي. فإذا قلت الأركان كذا وكذا وكذا والواجبات كذا وكذا وكذا ما بقي فسنة،
6: يعني في السنة المعتمدة
2: كل ما ذكرنا في صفة الحج من غير الأركان والواجبات فهو سنة. نعم إيه نعم، لم يعني سفر لا تسافر لي، لا السلام عليه والدعاء له عبادة والمقابل الأخرى كذلك، ولهذا قلنا يسلم على حمزة ومن معه من الشهداء، لكن نصصنا على حمزة لأنه أفضلهم وهو سيد الشهداء رضي الله عنه. ها صحيح، هذه ما تكلمنا عنها، الفوات والإحصاء تحبون نتكلم عنها ولا لم؟ نعم نعم، هي يعني استيعاب أحكامها فقط. نعم على كل حال هي مشكلة يعني قصيرة. الفوات هو أن يطلع فجر يوم النحر على الحاد قبل أن يقف بعرفة، إذا طلع فجر يوم النحر على الحاج قبل أن يقف بعرفة فقد فاته الحج، فماذا يصنع؟ نقول لك الخيار، إما أن تتحلل بعمرة وإما أن تبقى محرما إلى السنة القادمة. إن تحللت بعمرة فعليك الفدية هدي، وإن بقيت إلى السنة القادمة فليس عليك شيء. وماذا يختار؟
5: الأول.
2: يختار الأول لا شك، بقيت سنة كاملة 12 شهر هذا بعيد، يبقى بمكة ويروح لهلو كيف، المهم يبقى على إحرامه. هذا إيه هذا الإحصار، أن يحبسه حابس عن إكمال نسكه، عن إكمال نسكه. فإن كان إحصارا عن واجب فإنه يذبح عن كل واجب دما في مكة يوزع على الفقراء، وإن كان إحصارا عن ركن فإنه يتحلل ويذبح هديا، هديا يأكل منه ويتصدق منه، أو يعطيه الفقراء لأنه جبران. ولكن هل يقضي؟ نقول إن كان الحج واجبا بنذر أو فريضة إسلام وجب عليه القضاء، وإن كان الحج تطوعا فليس عليه قضاء، معلوم. كما أنه إذا كان قد اشترط عند إحرامه إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فإنه يحل وليس عليه هدي ولا قضاء. ولهذا نرغب إلى الإنسان الذي يحج وهو يخشى من فوات الحج أن يشترط فيقول إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فهذا إذا فاته الوقوف يتحلل مجانا، وكذلك إذا حصل يتحلل مجانا. أما إذا كان لا يخاف فالأصل السلامة ولا ينبغي أن يشترط. نعم نعم إينا. الرسول عليه الصلاة والسلام رغب في الخروج إلى قباء، وأخبر أن من خرج من بيته متطهرا وصلى ركعتين كان كأجل عمره، وهو نفسه عليه الصلاة والسلام كان يزور قباء كل سبت يزوره ماشيا. وأما قبر حمزة ومن معه فداخل في عموم الأمر بزيارة القبور، بل إنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه زارهم في آخر حياته. نعم أخذنا ثلاثة.
7: الأضحية، الأضحية ما يذبح من بهيمة الأنعام أيام عيد الأضحى بسببه تقربا إلى الله عز وجل.
2: طيب. ما يذبح من بهيمة الأنعام، وأما ما يذبح من الدجاج فليس بأضحية، حتى لو نوى الإنسان أنه يضحي بالدجاجة قال أنا ما عندي فلوس واشترى دجاجة وضحى بها فإنه لا يجزي. فإن قال قائل أليس النبي عليه الصلاة والسلام قال من راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة في الجمعة؟ فما الجواب؟ الجواب أن نقول إن الذي قال من راح في الرابعة فكأنما قرب دجاجة هو الذي قال ومن راح في الخامسة فكأنما قرب بيضة، فهل يضحي أحد بالبيضة؟ لا. إذن التقرب بالدجاجة لا يعني أنها تجزي أضحية، بل تكون صدقة كالتقرب بالبيضة. وقولنا طيب لو ضحى بفرس وهو أغلى من الشاة لا يجزي لأنه ليس من بهيمة الأنعام. وقول أيام عيد الأضحى وهي أربعة، يوم العيد وثلاثة أيام بعده، وقوله بسببه احترازا مما لو ذبح في هذه الأيام نذرا أو عقيقة فإنه لا يسمى أضحية، لأن الأضحية التي شرعت بسبب إيش؟ بسبب عيد الأضحى. وقول التقرب إلى الله هذا بيان للواقع، لأنه لا يمكن أن تكون أضحية مقبولة إلا إذا كانت تقربا إلى الله تعالى. أما لو ذبحها بسببه من أجل إظهار الفرح بالعيد فإنها لا تكون أضحية، لا بد إلا أن تكون إيش؟ يتقرب بها إلى الله. نعم.
7: وهي سنة مؤكدة دل عليها كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين، وذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها، وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والأظهر وجوبها، فإنها من أعظم شعائر الإسلام، وهي من ملة إبراهيم الذي أمرنا باتباع ملته، وقد جاءت الأحاديث بالأمر بها. ونفات الوجوب ليس معهم نص.
2: نعم. إذن الأضحية سنة مؤكدة، يكره للقادر أن يدعها، وهي ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. بالكتاب كقوله تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وأما السنة فثابتة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله وإقراره. وأما إجماع المسلمين فمعلوم بين المسلمين. ثم هي سنة مؤكدة، وذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها، وهو مذهب أبي حنيفة. ومذهب أبي حنيفة لا ينبغي أن يستهين به الإنسان، لأنه يقال إن أكثر المسلمين عليه بواسطة الخلافة العثمانية، فإن الخلافة العثمانية كان خلفاؤها على مذهب أبي حنيفة، والناس على دين ملوكه، ولهذا أكثر أتباع الأئمة هم أصحاب أبي حنيفة. ولكن إذا خالف النص فإنه كغيره يضرب به عرض الحائط ولا يقبل، ولا يجوز لأحد أن يتعصب له. نعم، كما يفعل بعض الأتباع أبي حنيفة، يتعصبون له تعصبا بالغا، حتى إنهم يصفونه بما لا يصح إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث يسمونه الإمام الأعظم، وهذا لا يجوز أن يوصف بهذا الوصف. هذا أشد من قاضي القضاة وحاكم الحكام، لأن الأعظم اسم تفضيل محل بأل، يقتضي أن يوصف بالأعظمية المطلقة، فلا يحل أن يلقب الإمام أبي حنيفة رحمه الإمام أبو حنيفة رحمه الله بهذا اللقب. والعقيدة عندي أنه لا يرضى بذلك أن يوصف بهذا الوصف. ومن المعلوم أن هذا المذهب كغيره من المذاهب فيه الخطأ وفيه الصواب، وأكثر ما يعتمدون عليه الرأي. وقد شدد ابن القيم رحمه الله في هذا المنهج، يعني الاعتماد على الرأي، وذكر أشياء غريبة جدا كنا نرى أنه لا أحد أغرب من الظاهرية في طرقهم وما يميلون به عن الاستقامة، لكن من راجع كلام ابن القيم في أول أعلام الموقعين يتبين له التناقض العظيم في آراء أصحاب هذا المذهب، حتى إن الإنسان لا يستغرب أن يكون هذا من أقوال العلماء. قلت هذا لأن بعض الناس يتعصب للمذهب الذي هو عليه، والواجب أن الإنسان يتعصب للحق أينما كان، واتباع الحق ليس تعصبا في الواقع ولكنه نصرة للحق واتباع للحق. ولا يخلو عالم من زلة، ولا يسلم مذهب من غلطات. والشأن كل الشأن أن يكون مراد الإنسان الحق يتبعه أينما كان، سواء في المذهب الذي ينتمي إليه أو في مذهب آخر. ولا يضر الإنسان إذا كان ينتمي إلى مذهب أن يأخذ بما في مذهب آخر إذا تبين له أنه الحق، بل هذا يعد من مناقبه ومحامده. أبو حنيفة رحمه الله يرى وجوب الأضحية، ولكن على القادر، لأن العاجز لا يجب عليه أن يضحي، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. ومن مناقب الإمام أحمد ومآثره أنك لا تكاد تراه خارجا عن المذاهب الأربعة، المذاهب الثلاثة. إذا كان عنه قول يخالف المذاهب الثلاثة وجدت عنه رواية توافق أحد المذاهب الثلاثة، وهذا يقع كثيرا فيما تأمل، لأن الرجل أعني الإمام أحمد رحمه الله عنده اطلاع واسع وعنده نية صالحة، فكلما تبين له الحق في قول اتبع، ولو كان قال بخلافه أولا فهو يرى وجوب الأضحية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والأظهر وجوبها. شيخ الإسلام ابن تيمية لا يخفى على أحد، فهو من النجوم الدراري رحمه الله، وهبه الله تعالى علما لا أعلم أنه وهبه لغيره، في الحديث والفقه والمنطق والفلسفة وغيرها، سبحان الذي أعطاه هذا العلم. وهبه الله عقلا كبيرا عظيما، حتى إنه يجادل العقلاء فيما يذهبون إليه ويرد عليهم من كلامه. وقد قال في كتابه العقل والنقل في أوله قال أنا على يقين أو على استعداد أن كل شخص يحتج لقوله الباطل بآية من القرآن أو بحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أجعل هذا الدليل الذي استدل به لقوله دليلا عليه يفند قوله، رحمه الله، والتزم بهذا. ومن راجع سيرته وراجع أقواله وكتاباته تبين أنه من أعظم المنة، من أعظم المنن التي من الله بها على هذه الأمة. هو رحمه الله يقول إن الأظهر وجوبها، وجوب إيش؟ الأضحية. وعلل ذلك بقوله فإنها من أعظم شعائر الإسلام، وهي من ملة إبراهيم الذي أمرنا باتباع ملته. هل أمرنا باتباع ملة إبراهيم؟ ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم مسلمين من قبل. وفي هذا وقد جاءت الأحاديث بالأمر بها، ونفاة الوجوب ليس معه النص. نفاة الوجوب أي وجوب الأضحية ليس معه النص، والموجبون معه النص. انتهى. وبهذا نعرف أن من دعا الناس فيما سبق إلى أن يضحوا في أفغانستان أو في أفريقيا أو ما أشبه ذلك فهو في غفلة عن الحكمة العظيمة في مشروعية الأضحية. وذلك أننا لو نقلنا أضاحينا إلى بلاد أخرى لفاتت هذه الشعيرة العظيمة، ولا أصبحت البلاد خالية منها ولا نسلها الصغار والكبار. ونحن نقول اذبح أضحيتك في بيتك، وإذا شئت أن تنفع إخوانك في الخارج فانفعهم بالدراهم. وليس المقصود من الأضحية مجرد الأمر المادي الذي هو اللحم، المقصود بها هو التقرب إلى الله بذبحها، لقوله تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين شاة النسك وشاة اللحم، فسأله رجل عن أضحيته أنه ذبحها قبل الصلاة فقال: شاتك شاة لحم. وقال: من ذبح قبل الصلاة فلا نسك له، ومن ذبح بعد الصلاة فقد أصاب النسك وأصاب سنة المسلمين. ففرق عليه الصلاة والسلام بين اللحم والنسك. ولو كان المقصود الانتفاع باللحم لم يكن هناك فرق بين الصغير والكبير وبين المعيب والسليم، ولكن الشرع قدر لها سنا معينا ووصفا معينا، مما يدل على أنها نفسها عبادة دون النظر إلى لحمها وما ينتفع به منها. ويدل لهذا أيضا أنها حددت بأيام معلومة كغيرها من شعائر الإسلام وفرائضه. فالصلاة موقتة والصيام موقت والأضحية أيضا موقتة، إذن هي شعيرة من شعائر الإسلام يطلب بها أن يفعل الإنسان. ثم إن إرسال الأضاحي إلى هناك يفوت أمرا قال بعض العلماء بوجوده، وهو الأكل منها. فإن كثيرا من أهل العلم قال: يجب على الإنسان أن يأكل من أضحيته ومن هديه، لقوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. قال: فكما أن إطعام البائس الفقير واجب فالأكل منها واجب. ونحن إذا أرسلناها إلى خارج لم نأكل منها. وأنا أدعوكم طلبة العلم إلى أن تكبحوا جماح العاطفة بالتعقل والرجوع إلى الشر. صحيح أن العاطفة الجياشة تقول: انفعوا إخوانكم، أنقذوهم من الجوع، أعينهم على جهاد أعدائهم. ثم يطيش الإنسان حتى لا يتفكر التفكر المطلوب منه، ولكن الإنسان إذا تعقل ونظر إلى نصوص الكتاب والسنة وما أراد الله عز وجل بشرائعه ولا سيما الشعائر حصل في ذلك خير كثير. والوقت انتهى الآن والأسئلة انتهت الآن، وإلى اللقاء غدا إن شاء الله، ويكون في الصباح.
0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.

عيدكم مبارك وعساكم من عوادة. عيدكم مبارك وعساكم من عوادة. إذاعة ذكركم للقرآن الكريم تهنئكم بحلول العيد السعيد، سائلين الله أن يجعله عيد خير وبركة على الجميع. ذكركم صوت الإيمان ونور القرآن.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: في الحج جمع المسلمين وهيبة
2: فيه العقيدة بالبهاء تجلل.
1: يا سعد من لبى وأحرم
2: والتزم أمر ربه الأكرم. علي الشبل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، وسلِّم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان أينما بلغ إليه الأثير عبر هذه الإذاعة المباركة، حجاج بيت الله الحرام، يا وافدي بيته ويا من وفدتم على الرحمن، سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته ومغفرته سبحانه ومرضاته. وحياكم الله وبياكم إلى هذا اللقاء المتجدد، نتذاكر فيه معكم دلائل العقيدة والإيمان والإسلام والتوحيد في آي ربي القرآن، فيما جاء في النسك مناسك الحج وشعائره، في قول الله جل وعلا من آية الحج في سورة البقرة: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفة

0: فاتن فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. انتبهوا إلى هذه اللفتة الإلهية الربانية في قوله ليس عليكم جناح، أي رفع الله عنكم الحرج والإصر والتشدد والتشديد. ليس عليكم جناح أن تبتغوا، أي تطلبوا وتحرصوا فضلا من ربكم، فالله هو المنعم وهو المتفضل وهو المولي لهذه النعم، صغيرها وكبيرها، دقيقها وجليلها، هو الذي أولانا إياها وهو الذي يجب أن يحمد عليها وحده دون ما شريك، كما قال جل وعلا في الغيث: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. هو الولي الذي أولانا وأولاكم هذه النعم، وهو الحميد الذي يجب أن يحمد عليها ويشكر عليها. أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات وهو المشعر الحلال فاذكروا الله عند المشعر الحرام وهي المزدلفة، ذكر الله بتعظيمه، وذكر الله مداره على أمرين: الذكر الواجب المفروض ومنه الوقوف بعرفة، ومنه الواجب المبيت بالمزدلفة لمن لم يكن من أهل الأعذار، ومن ذكر الله تهليله وتسبيحه وتحميده ودعاؤه والابتهال إليه، فهذا من ذكره الذي يتناوله الذكر الواجب في التوحيد والذكر المستحب في دعاء المسألة. ولهذا قال الله جل وعلا بعدها: واذكروه كما هداكم. هذا فيه التنبيه ولفت الانتباه والتشديد على ما أنعم الله به علينا وعليكم، وأعظم نعم الله ومننه أن هدانا فجعلنا من عباده المسلمين. فإن الهداية إلى الإيمان هي أعظم النعم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، اللهم صل وسلم عليه. فنعمة الهداية أعظم من نعمة الأكل والشرب ونعمة الصحة والأمن، وكلها مدارها على رحى نعمة الهداية. واذكروه كما هداكم، لأنه الذي هداكم من الضلالة وأرشدكم من الغواية. ومن هداية الله أنه وفقنا وألهمنا، ومن هداية الله والهداية الثانية أنه دلنا وأرشدنا فبعث إلينا نبينا محمدًا صلى الله عليه وسلم يعلمنا في أول ما علمنا وأعظم وأهم وآكد ما علمنا توحيد الله، ما زال معلمًا أمته إياه منذ بعثه الله إلى أن ألحقه بالرفيق الأعلى. ومما علمنا إياه علمنا مشاعر الحج وأحكامه ومناسكه، وكان صلى الله عليه وسلم يقول في شعائر الحج ومناسكه عند كل منسك: أيها الناس فلتأخذوا عني مناسككم، فإني والله لا أدري، فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وبالفعل لم يلقى الناس بعد عامه ذلك، مات بعد رجوعه من الحج بنحو شهرين وزيادة صلى الله عليه وسلم. واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله، أي من قبل هداية الله لنا، ومن قبل القرآن، ومن قبل هذا الهدى الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كنتم من قبله لمن الضالين. فما جاءت به رسل الله صلوات الله وسلامه عليه كله توحيد الله، حتى جاء مقررا به وداعيا إليه وناهيا عن ضده ومحذرا مما يخرمه وينقصه ويفسده من الشرك والكفر والنفاق الأكبر والأصغر، جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليه. وفي قول الله جل وعلا: ثم أفيض من حيث أفاض الناس. أفاض الناس أي من عرفة. ولهذا قال الجبير بن مطعم فيما رواه الإمام أحمد وغيره عن محمد بن جبير بن مطعم بن عدي عن أبيه الجبير قال: أضللت بعيرا لي بعرفة فذهبت أطلبه، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم واقف في عرفة مع الناس، قلت: إن هذا من الحمص، فما شأنه هاهنا؟ الحديث في الصحيحين: ثم أفيض من حيث أفاض الناس واستغفر الله إن الله غفور رحيم. لاحظوا أيها المسلمون كيف أن الله يأمر بذكره، ومن ذكره استغفاره وتهليله وتحميده وتسبيحه ودعاؤه وتكبيره. واستغفر الله، يأمر الله بالاستغفار في أثناء العبادة وبعد القضاء منها والفراغ منها. ففي الصحيحين أن أبا بكر رضي الله عنه استنصح النبي صلى الله عليه وسلم قال: علمني ما أدعو به وأقول به في صلاتي. قال: قل يا أبا هريرة دبر تشهدك قبل سلامك: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، واغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة كان إذا فرغ من صلاته قال وهو مستقبل القبلة: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. والله هاهنا يقول: ثم أفيض من حيث أفاض الناس واستغفر الله، يأمر بذكره واستغفاره في عبادته وبعد القضاء منها، إن الله غفور رحيم. فمن أسماء الله الغفور، ومن أسماء الله الرحيم. والغفور لأنه من فعله يغفر الذنب، والرحيم لأنه يرحم عباده، وأعظم رحمته لأوليائه وعباده المؤمنين. وفي الاستغفار شأن عظيم في رفع البلاء وفي تعلق القلب بالله جل وعلا وتوحيده. وكان من دعاء رسول من رسل الله يونس بن متى لما التقمه الحوت فنادى في الظلمات: أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: دعوة أخي ذي النون ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربته: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاللهم تقبل منا ومن حجيجك ومن عبادك، واجعل أعمالنا وأقوالنا ومقاصدنا خالصة لوجهك، لا حظ فيها لأحد غيرك كائنا من كان، وتوفنا وأنت راض عنا على الإيمان، وأحل علينا مرضاتك، وأدخلنا عوالي جنانك بغير حساب ولا عذاب لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم وذرارينا وولاتنا ومشايخنا وجميع المسلمين، إن ربي جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في الحج جمع المسلمين وهيبة،
2: فيه العقيدة بالبهاء تجلل.
1: يا سعد من لبى وأحرم
2: والتزم أمر ربه الأكرم
1: بطاعة وانقياد
2: لأمر خالق العباد. التوحيد في الحج،
1: التوحيد في الحج، التوحيد في الحج. إعداد وتقديم
2: الدكتور علي الشبل.

0: مع بداية إشراقة هذا العيد المبارك، تتمنى لكم إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت عيداً مليئاً بالخير والسلام.
1: تابعونا في أجواء إيمانية وبرامج خاصة تحمل لكم الفرحة والفائدة. ذكركم صوت يضيء دروبكم.
2: صوت يضيء دروبكم.
3: يعيد ذا تكبيرنا تهليلنا ضجت حناجرنا به يا عيد.
1: عيدكم سعيد.
0: عيدكم سعيد وكل عام
1: وأنتم بخير.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش

تشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير.

تصل ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر.

كان كفر. ولقد تركناها آية فهل من مدكر. فكيف كان عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر.

مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر

الحكيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر

هم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر

الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر.

وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر.

بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر.

محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله.

لله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول

0: بالله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
1: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك ذكركم أقرب إليكم أينما كنتم
2: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم نفعنا الله بما قلتم أحسن الله إليكم هذا يقول ما حكم التكبير بعد الصلاة مباشرة قبل الاستغفار
3: ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يعرف انصرافهم من الصلاة بالتكبير وهذا اللفظ مجمل فإن التكبير يطلق ويراد به الذكر ويطلق ويراد به قول الله أكبر وقد جاء الذكر بعد الصلاة مفصلا وليس فيه قول الله أكبر بعد الصلاة مباشرة بعد السلام مباشرة وإنما الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم على جهة التفصيل أنه يقول بعد سلامه أستغفر الله ولذلك الراجح من أقوال أهل العلم أن السنة بعد السلام مباشرة الاستغفار وأما التكبير فالمقصود به الذكر وليس قول الله أكبر بخصوصه نعم

0: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. لكن عشر الحجة اختصت بمزيد، فيشرع للناس الذكور والإناث من دخول شهر الحجة إلى آخر يوم من أيام التشريق أن يكبروا ويهللوا ويحمدوا، يقولون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد في كل وقت. لكن العلماء رحمهم الله يقولون من طلوع الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق يسن أن يكبر فيها تكبيرا مقيدا في أدبار الصلوات، يعني بعد أن تستغفر الله وتقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تكبر من طلوع الفجر يوم عرفة إلى إيش؟ إلى آخر يوم من أيام التشريق، وذلك يوم وذلك في صلاة العصر يوم التشريق آخر أيام التشريق. ولك أيضا أن تكبر في جميع الوقت، فيجتمع في يوم من يوم عرفة إلى آخر يوم التشريق يجتمع تكبير مطلق وتكبير مقيد.
1: في كل آية نور ورحمة.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت.

0: إلى رحاب الله سنعبر الفج، نمضي إلى الرحمات ونقصد الحج. إلى رحاب الله، أحكام ورسائل وفقه ومسائل من بيتك حتى إتمام نسكك. إلى رحاب الله، من إعداد وتقديم الشيخ عبد الله الحيدان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعي الكرام، في حلقة من حلقات هذا البرنامج نتحدث فيها عن يوم عظيم هو يوم عرفة والأعمال المشروعة فيه. فيوم عرفة من أعظم الأيام، بل قال بعض العلماء أنه أفضل أيام السنة. وهذا اليوم هو اليوم المشهود كما في قوله جل وعلا: وشاهد ومشهود. وهو يوم عظيم من أيام الله المباركة، وموسم من مواسم الطاعة والعبادة، فيه تقال العثرات وتسكب العبرات وتغفر الخطيئات. يوم ذل وخضوع وبكاء وخشوع، يوم رحمات ونفحات. يوم عرفة من أيام الله المباركة الجليلة، فيه نزل قوله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهو يوم إياس الكفار من دين الإسلام، وهو يوم إكمال الدين، ويوم إتمام النعمة، ويوم الرضوان، يوم أكمل الله فيه الدين وأتم النعمة على الأمة. فهذا دين الإسلام، فيه من الكمال والتمام ما يحتاج إليه البشر في كل زمان ومكان، ليس بحاجة إلى زيادة. فهو دين محكم بيّن الله فيه الحلال والحرام، يقول جل وعلا: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الحلال بين وإن الحرام بين. وحق على كل من حضر هذا اليوم العظيم وشهد عرفة مع الحجاج أن يخبت إلى ربه ويوفي الشكر حقه، أن وفقه الله عز وجل للوقوف مع الحجاج في هذا الموقف العظيم والمشهد الكبير الذي لا يتكرر إلا مرة في العام. وهذا المشهد من أعظم المشاهد أثرا على النفوس، والحجيج عشية عرفة ينزل على قلوبهم من الإيمان والرحمة والنور والبركة ما لا يمكن التعبير عنه ولا وصفه. وسل من شئت ممن حج تجده لا يقدر على وصف ما يتنزل في هذا اليوم من الرحمات والبركات والنور. جاء في صحيح مسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء؟ فربهم يسأل وهو أعلم بهم سبحانه. فلا تسل عن حال من حضر في هذا الجمع المهيب الذي يعتق الله فيه الرقاب ويغفر الذنوب. ولذلك كانت أحوال السلف رحمهم الله في هذا اليوم عجيبة مؤثرة، ومن يتأملها يدرك منزلة هذا اليوم في قلوبهم، وهم بذلك يقتفون أثر المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي كان يدعو يوم عرفة رافعا يديه إلى صدره كاستطعام المسكين، وأخذ في الدعاء صلى الله عليه وسلم والتضرع والابتهال إلى غروب الشمس. وإن على الحاج أن يجتهد كثيرا في هذا اليوم، لأن الحج عرفة، والرب سبحانه وتعالى يدنو من أهل الموقف ويباهي بهم ملائكته. فليكن الحاج مستشعرا ذلك، متذكرا بهذا الموقف العظيم يوم القيامة بين يدي رب العالمين، متذكرا حال السلف في عرفات، ففيها تذكرة وعبرة بحال السلف، وفيها حفز للنفوس على الاقتداء بهم، حيث كانوا في دعائهم وتضرعهم يزدرون أنفسهم ويتذللون إلى ربهم. في عرفة مستمعي الكرام يكون الإخبات والتواضع والتوبة من الذنوب لعلام الغيوب، يكون الاعتراف بالعجز والضعف والتقصير والذل والحاجة إلى الرب العفو الغفور. يوم عرفة يوم يغتاظ فيه الشيطان. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما رؤي الشيطان يوما فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيظ منه في يوم عرفة، وما ذاك إلا لما يرى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام إلا ما رؤي يوم بدر. هذا اليوم يوم المباهاة. في الحديث: إن الله يباهي ملائكته عشية عرفة بأهل عرفة فيقول: انظروا عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين، أي بارزين من كل فج عميق، أشهدكم أني قد غفرت لهم. فهنيئا لمن وفقه الله للحج وأداه على الوجه المشروع الذي طلب منه. هذا اليوم يشرع للحاج إذا صلى الفجر وطلعت الشمس أن ينطلق إلى عرفة وهو يلبي ويكبر. قال ابن عمر رضي الله عنهما: غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم منا إلى عرفات، منا الملبي ومنا المكبر. وقال أنس رضي الله عنه: كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه، ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه. وتكون صلاة الظهر والعصر في عرفة جمعا بأذان واحد وإقامتين بعد الزوال. وعلى الحاج التيقن من الوقوف بعرفة، لأن وادي عرنة ليس من عرفة. والحمد لله توجد الآن علامات وحدود، ويوجد ولله الحمد مرشدون يبينون للناس أنهم داخل حدودها أو خارجها. ومكان الوقوف يبينه قوله صلى الله عليه وسلم: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. ويستشعر الحاج مستمعي الكرام في هذا اليوم الموقف العظيم يوم القيامة، فهم يجتمعون في صعيد عرفات في مكان واحد بلباس واحد من كل الألوان والأجناس. ويوم عرفة هو يوم الدعاء، وفي الدعاء يستقبل القبلة ويرفع يديه ويكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يكثر من الدعاء والذكر قائما وقاعدا، ويلزم آداب الدعاء من البدء بحمد الله والثناء عليه والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، ويكرر الدعاء ويلح فيه، ويكون على طهارة ويخفض به الصوت، ويتجنب التكلف، ويدعو بحضور قلب وصدق لجأ إلى الله جل وعلا. ويستحب للحاج الفطر تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وليتقوى على الدعاء، مع أن صوم يوم عرفة كما هو معلوم بغير عرفة يعدل سنتين. فالحجيج مستمعي الكرام في هذا اليوم تركوا أوطانهم وأهليهم، وبذلوا من أموالهم، وأتعبوا أبدانهم، يريدون المغفرة والقرب من ربهم الرحيم التواب والكريم الوهاب. وخير الدعاء في عرفة بينه رسول الهدى صلى الله عليه وسلم بقوله: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وسئل سفيان بن عيينة عن أفضل الدعاء يوم عرفة، فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فقيل له: هذا ثناء وليس بدعاء. فقال: أما سمعت قول الشاعر: أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن نشيمتك الحياء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. ويتخير الأدعية الجامعة مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال عليه الصلاة والسلام لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: يا عائشة، عليك بجمل الدعاء وجوامعه، قولي: اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك مما سألك به محمد، وأعوذ بك مما تعوذ منه محمد، وما قضيت لي قضاء فاجعل عاقبته رشدا. ويستمر الحاج داعيا حتى غروب الشمس، وبعد الغروب ينطلق إلى مزدلفة بهدوء وسكينة. ولنتأمل قوله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، السكينة السكينة، وهو يدفع من عرفة إلى مزدلفة، أي يلزم السكينة وهي الرفق والطمأنينة. فصلوات الله وسلامه على من علمنا الرفق والسكينة وعلمنا الخير كله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: إلى رحاب الله سنعبر الفج، نمضي إلى الرحمات ونقصد الحج. إلى رحاب الله أحكام ورسائل وفقه ومسائل، من بيتك حتى إتمام نسكك. إلى رحاب الله، من إعداد وتقديم الشيخ عبد الله الحيدان.
2: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
3: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
4: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام،
3: يعني أيام العشر.
5: وليالي العشر
4: أيام تجتمع فيها أفضل الأعمال وأحبها إلى الله،
3: حيث تجتمع فيها الصلاة والصيام والصدقة والحج.
4: أيام مباركة.
3: برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور
4: عبد المحسن بن محمد القاسم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا حديث عن مقاصد الحج. يوالي الله على خلقه مواسم الطاعات ليغسل بها درنهم وتعلو بها درجاتهم. وركن من أركان الإسلام أقسم الله بالزمان الذي هو فيه وليال عشر، وأقسم بالمكان الذي يؤدى فيه، فقال: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. متفق عليه. قال ابن بطال رحمه الله: إذا ظهر الإسلام وفشى وصار الجهاد من فروض الكفاية على من قام به، فالحج حينئذ أفضل. وفي يوم من أيامه يباهي الله بحجاج بيته أهل سمواته. قال عليه الصلاة والسلام: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. رواه مسلم. في أدائه غسل الذنوب والخطايا. قال عليه الصلاة والسلام: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. متفق عليه. وبالحج تهدم الآثام والأوزار. قال عليه الصلاة والسلام: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله. رواه مسلم. قال النووي رحمه الله: أن يسقطه ويمحو أثره. ركن مليء بالدروس والعبر. أعظم مقصد فيه توحيد الله وإفراده بالعبادة، فالدخول فيه بإعلان التوحيد والبراءة من الشرك: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. ولإظهار التوحيد والتنزه من الشرك بنيت الكعبة: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وإذا ظهر التوحيد في الأوطان حل الأمن والأمان فيها. قال جل شأنه: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. في الحج يتجلى الإيمان بالرسل وتتجدد محبتهم، فالنحر والرمي والطواف سنة أبينا إبراهيم عليه السلام، والدعاء هو العبادة، ودعوات الحاج ترتجى إجابتها، ودعوات الخليل إبراهيم عليه السلام بقبول العمل والثبات على الإسلام ورؤية المناسك، وأن يبعث في مكة رسول يتلو عليهم آيات الله ويعلمهم الكتاب والحكمة، وأن تكون مكة بلدا آمنا والرزق فيها دارا والناس تهوي إليها، وأن يجنب هو وأبناؤه عبادة الأصنام، وأن يكون هو وذريته من مقيم الصلاة، ودعاؤه لنفسه وللمؤمنين بالمغفرة. كل هذه الدعوات كانت عند بيت الله الحرام. ودعوات النبي صلى الله عليه وسلم تنوعت في مواطن من حجه، كيوم عرفة وعلى الصفا والمروة. والحاج يغتنم في حجه الإكثار من الدعاء أسوة بالأنبياء. والتوكل على الله أحد ركني العبادة. إبراهيم عليه السلام بنى الكعبة متوكلا على الله: ربنا إني أسكنت من ذريتي

دينها في الحج توثيق عقيدة الولاء والبراء. أمر النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن ينادي في الموسم ألا يحج بعد العام مشرك، رواه البخاري. وفيه مخالفة الكفار في عباداتهم الجاهلية من التلبية وزمن الدفع من مزدلفة وكثرة ذكر الله وحده بعد انقضاء النسك. قال ابن القيم رحمه الله: استقرت الشريعة على قصد مخالفة المشركين لا سيما في المناسك. الحج أطول عبادة بدنية وأدقها في الإسلام، والعبادات فيه متنوعة من تلبية وطواف وسعي ومبيت ورمي وحلق ونحر، وتعظيم الشعائر فيها وتكميل العبودية فيها من تقوى القلوب. قال ابن القيم رحمه الله: وروح العبادة هو الإجلال والمحبة، فإذا تخلى أحدهما عن الآخر فسدت. في النسك حث على توطين النفس على الصبر على الطاعات. قالت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم: نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: لا، لكن أفضل الجهاد حج مبرور، رواه البخاري. والاستجابة لله وإن لم تظهر الحكمة للمأمور من واجبات الاستسلام لله. قال الله لإبراهيم عليه السلام وهو في واد غير ذي زرع: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. فاستجاب لأمر الله وأذن بالحج، وقدم الناس إلى بيت الله الحرام متشوفة إليه نفوسهم، باذلة في سفرها الأموال وهي فرحة مستبشرة. ركن يحقق الامتثال لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم، والعبادات مبناها على الاتباع ولا محل فيها للابتداع. فالطواف والسعي سبعة أشواط، وتخفى حكمة عددها على العقول. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للحجيج: لتأخذوا عني مناسككم، رواه مسلم. والطواف لم يأذن الله به إلا حول الكعبة، وطواف بغيرها تباب. والوقت عند المسلم ثمين، ولكل يوم في الحج عبادة مغايرة لأختها، ولكل منها زمن بانقضائه تنقضي. فالإفاضة من عرفة بعد الغروب، وزمن المبيت بطلوع الشمس ينقضي. والتجرد عن المخيط مذكر بدنو ساعة لبس أكفان الموت. وساق الله في آخر آيات الحج: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون، تذكيرا بذلك. وتفاضل منازل الناس بالتقوى، وتحصيلها في الحج خير مغنم. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، والقلوب تحيا بذكر الله. والله أمر بالإكثار من ذكره تعالى في جميع أيام الحج، فقال: واذكروا الله في أيام معدودات. وخص تعالى مواطن يكثر فيها من ذكره فقال: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. وقال: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. وإذا فرغ الحاج من المناسك أمره الله بالإكثار من ذكره فقال: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الطواف بالكعبة وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، رواه أحمد. في الحج غرس الصفات والأخلاق الحميدة.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: والحث على كل خير. قال جل شأنه: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وفيه ترسيخ مبدأ الأخوة وتبادل المنافع الدينية والدنيوية. قال سبحانه: ليشهدوا منافع لهم. وفي شعائره ألفة المجتمع ولحمته. قال سبحانه: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وثمرة الحج الفوز بجنات النعيم. قال عليه الصلاة والسلام: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه. فطوبى لمن حج بيت الله الحرام مخلصا نيته لله تعالى، مقتديا في نسكه بالنبي صلى الله عليه وسلم، راجيا ثواب الله والدار الآخرة. نسأل الله عز وجل أن يتقبل من الحجاج حجهم، وأن يوفقنا وإياهم لأعمال الصالحات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أيام مباركة. وفي الختام تقبلوا تحيات فريق العمل،
3: وإلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة
2: نستودعكم الله،
3: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.

محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا حول

لله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول

لله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه.

0: شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفع الله بما قلتم، أحسن الله إليكم. هذا يقول: ما حكم التكبير بعد الصلاة مباشرة قبل الاستغفار؟
2: ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يعرف انصرافهم من الصلاة بالتكبير، وهذا اللفظ مجمل، فإن التكبير يطلق ويراد به الذكر، ويطلق ويراد به قول الله أكبر، وقد جاء الذكر بعد الصلاة مفصلا وليس فيه قول الله أكبر بعد الصلاة مباشرة، بعد السلام مباشرة، وإنما الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم على جهة التفصيل أنه يقول بعد سلامه أستغفر الله. ولذلك الراجح من أقوال أهل العلم أن السنة بعد السلام مباشرة الاستغفار، وأما التكبير فالمقصود به الذكر، المقصود به الذكر وليس قول الله أكبر بخصوصه. نعم.
0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.

0: وأذن في الناس وأذن في الناس.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فمن المواقف الأخاذة في السيرة النبوية في المناسك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من الغد يوم النحر وهو بمنى، نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر، يعني بذلك المحصب، وذلك أن قريشا وكنانة تحالفت على بني هاشم وعلى بني عبد المطلب ألا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالة: نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر. غدا سيقيم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الذين لقيهم البلاء والضر واللأواء سيقيمون عبادتهم ومناسكهم بعد العز والتمكين في نفس المكان الذي أراد أهل الباطل أن يكون موضعا من مواضع حرب الإسلام وقهر المؤمنين. الله، ما أعظمه من موقف! أي ذكريات كانت تحملها صدور الصحابة رضوان الله عليهم وهم ينزلون في نفس الموضع الذي كان حربا على الحق. لقد ذهب الباطل وذهب أهل الباطل وبقي الحق وأهله. لقد ذهب الضيم والحزن والقهر وأتى الله بنصره وفتحه. وأيضا فإن في هذه المقالة النبوية تذكيرا بالنعمة الربانية والمنة الإلهية. لقد كنتم ضعفاء مقهورين، يمكر بكم الناس ويجتمعون للإحاطة بكم، واليوم ها قد من الله عليكم وكثركم ونصركم وأواكم وأورثكم الأرض من بعدهم. أي جلال هذا الجلال، أن يربط المؤمن بين مكان محاربة الإسلام وذكرياته وبين نصر الدين وذكرياته، حتى يأتي لنفس محل الباطل فيجعله محلا للحق ولنصرته. لا بد أن تمتلئ نفوس أهل الإيمان بالثقة بنصر الله وبالوثوق بأن العاقبة للإسلام. لا بد أن يربط المؤمن دائما أوقات النصر والكرامة بالفتح بما كان عليه من قبل، وأن يستعيد تلك الذكريات، فهو أحرى أن يشكر نعمة الله عليه وأن يزداد ثقة بنصر الله. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد أيام البلاء والضراء إذا جلس بالمدينة يحدث صحابته تذكر تلك الذكريات وحدثهم بها. ففي سنن أبي داود عن أوس بن حذيفة قال: قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم في وفد ثقيف، فكان النبي صلى الله عليه وسلم كل ليلة يأتينا بعد العشاء يحدثنا قائما على رجليه حتى يراوح بين رجليه من طول القيام. وأكثر ما كان يحدثنا ما لقي من قومه من قريش، ويشتكي قريشا ويشتكي أهل مكة، ثم يقول: لا سواء، كنا مستضعفين مستذلين، فلما خرجنا إلى المدينة كانت الحرب سجالا بيننا وبينهم، ندال عليهم ويدالون علينا. هذه رواية أحمد في مسنده، والحديث كما قلت آنفا في سنن أبي داود. أيها الأفاضل، إننا نازلون غدا بخيف بني كنانة، هناك سيقام الحق والطاعة والإيمان كما أقيم مؤتمر الباطل والمعصية والفجور. ومن اللطيف أيضا أنه صلى الله عليه وسلم كان يأمر أحيانا أن يهدم موضع المعصية ومحل عبادة الأوثان ليقام فيه المسجد. ففي المسند وغيره من حديث طلق بن عدي الحنفي حين وفد على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مما أخبروه به أن بأرضهم بيعة، أي موضع من مواضع عبادة غير الله، وكان بها بعض النصارى. قال طلق بن علي: واستوهبناه بعض طهوره، أي طلبوه من فضل طهوره ووضوئه. فتوضأ صلى الله عليه وسلم وتمضمض، ثم صبه في إداوة وهي وعاء من أوعية الماء، وقال لهم: وتنبه معي وتنبهي أختي المسلمة، قال: اذهبوا بهذا الماء، فإذا قدمتم بلدكم فاكسروا بيعتكم وانضحوا مكانها من هذا الماء واتخذوه مسجدا. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقام في مكان الباطل وأهل الباطل، أن يقام فيه الحق وأن يصال فيه بالتوحيد والسنة والذكر والصلاة. والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.

وأذن في الناس وأذن في الناس مع الشيخ محمد بن سالم آل رميح، تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المبدل.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.

0: مع بداية إشراقة هذا العيد المبارك، تتمنى لكم إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت عيدا مليئا بالخير والسلام.
1: تابعونا في أجواء إيمانية وبرامج خاصة
0: تحمل لكم الفرحة والفائدة. ذكركم صوت يضيء دروبكم،
1: صوت يضيء دروبكم.
2: يعيد ذا تكبيرنا تهليلنا، غجت حناجرنا به يا عيد.
1: عيدكم سعيد،
0: عيدكم سعيد، وكل عام
1: وأنتم بخير.
0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
3: نحن نسعد بأن تكونوا معنا.

0: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. لكن عشر الحجة اختصت بمزيد، فيشرع للناس الذكور والإناث من دخول شهر ذي الحجة إلى آخر يوم من أيام التشريق أن يكبروا ويهللوا ويحمدوا، يقولون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد في كل وقت. لكن العلماء رحمهم الله يقولون من طلوع الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق يسن أن يكبر فيها تكبيرا مقيدا في أدبار الصلوات، يعني بعد أن تستغفر الله وتقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تكبر من طلوع الفجر يوم عرفة إلى إيش؟ إلى آخر يوم من أيام التشريق، وذلك يوم وذلك في صلاة العصر يوم التشريق آخر أيام التشريق. ولك أيضا أن تكبر في جميع الوقت، فيجتمع في يوم من يوم عرفة إلى آخر يوم التشريق يجتمع تكبير مطلق وتكبير مقيد.
1: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: سورة النجم. بسم الله الرحمن الرحيم.

عيدكم مبارك وعساكم من عوادة. عيدكم مبارك وعساكم من عوادة. إذاعة ذكركم للقرآن الكريم تهنئكم بحلول العيد السعيد، سائلين الله أن يجعله عيد خير وبركة على الجميع. ذكركم صوت الإيمان ونور القرآن.

أقدم لكم الآن تلاوة بصوت القارئ ظفر القليب وما تيسر له من سورة إبراهيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM. أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي بكم نرتقي.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
2: واحة القيم. بين فضاءات القيم وبين ثقافة بناء الإنسان تتنوع القيم لتمثل الحياة البشرية،
3: غايتها واعدة سامية مرتبطة بجذور الفطرة، فهي روح سلوك الفرد.
2: بها يعرف الإنسان ذاته ويرتقي بنفسه ومجتمعه
3: لتصبح سلوكاً ومنهجاً أخلاقياً وحضارياً وإنسانياً في حياتنا.
2: واحة القيم برنامج يركز على بناء الإنسان من خلال صناعة القيم وغرسها في داخله وتمكينه للارتقاء بها اجتماعياً وتعليمياً وثقافياً وعلمياً وعملياً. من تقديم عبد الله فلاتة وإخراج ساري جبرة.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعينا الكرام في هذا البرنامج، برنامج واحة القيم. في هذا البرنامج مستمعينا الكرام نركز على بناء الإنسان من خلال صناعة القيم وغرسها وتعزيزها، تعزيز هذه القيم حتى تكون بإذن الله مفيدة للشخص وحتى يمتد تأثيرها على المجتمع. وفي كل حلقة نأخذ قيمة من القيم لنبين أهمية هذه القيمة ونعرفها وارتباط هذه القيمة بالمجتمع، ونستشهد ببعض الأمثلة والقصص المفيدة لهذه القيمة. نتمنى أن تقضوا معنا بإذن الله أجمل الأوقات في برنامج واحة القيم.
2: واحة القيم.
4: في هذه الأثناء مستمعينا الكرام نرحب بضيفنا دكتور محمد جبريل، مشرف تربوي ومستشار المبادرات المجتمعية. نرحب بك دكتور محمد في هذه الحلقة في برنامج واحة القيم، حياك الله.
5: حياكم الله وبارك الله فيكم، وكتب الله سبحانه وتعالى لكم جزيل الأجر على هذه الجهود المباركة.
4: اللهم أمين. وإياكم دكتور محمد. دكتور، اليوم سنتحدث بإذن الله في هذا البرنامج برنامج واحة القيم عن عنوان جميل جدا، وهو عنوان المداومة على العمل الصالح. حقيقة هذا العنوان يحتاج إلى وقفات كثيرة، وفيه من المواقف حقيقة يعني ما الله به عليم، وخاصة بعد أن يعني يقضي الإنسان يعني في مواسم الطاعات ومواسم الخير كشهر رمضان، ك يعني مواسم كثيرة جدا، ينبغي الإنسان دائما أن يداوم على العمل الصالح. بداية دكتور محمد، يعني ما هو تعريفكم لهذا العنوان، عنوان المداومة على الطاعات أو المداومة على العمل الصالح؟
5: الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذه قيمة من القيم الإيجابية، والقيمة التي إذا تمثل بها الإنسان لا شك أنه يعيش حياة سعيدة جدا، ويعيش في جانب من الطمأنينة والراحة والسعادة. وهذه القيمة التي نتحدث عنها في هذه الحلقة قيمة المداومة على العمل الصالح، وقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا عمل عملا داوم عليه صلى الله عليه وسلم. وهذه القيمة ينبغي أن نغرسها في أنفسنا وفي أبنائنا وفي من نعيش معهم، حتى يتمثل هذه القيمة في حياتهم كسلوك وواقع وعمل وتطبيق، بحيث أن الإنسان أو الواحد إذا قام بعمل من الأعمال الصالحة استمر على هذا العمل وداوم عليه، وبعد أن يجد لذة هذا العمل وسعادة التي يجدها الإنسان. وها نحن يعني انقضى لنا موسم من مواسم الخير، يجد الإنسان الراحة والسعادة، وكيف أنه وصل إلى درجات عالية جدا من الطمأنينة والراحة، ويجد الإنسان الكثير من الخير والبركة، كل ذلك بسبب أنه استمر وواصل وداوم على هذا العمل الصالح.
4: صحيح، هذا هو طبعا تعريف المداومة على العمل الصالح. وينبغي الإنسان دائما كما ذكرت أن يداوم على الأعمال الصالحة، خاصة بعد هذه المواسم.
5: لذلك هم يعني في، لو جينا نعرف كتعريف يعني لغوي لقضية المداومة على العمل الصالح، معنى المداومة في اللغة الاستمرار والمواظبة.
4: يا سلام،
5: يعني الإنسان إذا عمل عملا استمر عليه وواظب على هذا العمل الصالح.
4: جميل.
5: ويقولون من التعريفات الاصطلاحية لقضية المداومة على العمل الصالح المداومة على العبادة،
4: الله،
5: والمواظبة عليها،
4: الله،
5: والملازمة على أدائها، وعدم
4: الله
5: الانقطاع عنها.
4: الله.
5: طبعا مستويات الانقطاع تختلف، قد يكون الإنسان في ساعات من الروحانية والجو الإيماني، لا شك أنه يقوم بأعمال صالحة كثيرة جدا، ولكن الاستمرارية والمداومة ولو بشيء بسيط، ألا ينقطع الإنسان عن هذا العمل كليا، بل يستمر في هذا العمل ولو بجزء يسير من هذا العمل الذي قام به، لا ينقطع نهائيا. وكونه لا يعرف قراءة القرآن إلا في مواسم معينة، بعد انقضاء تلك المواسم يترك العمل الصالح ولا يعني يتحرك قلبه نحو هذا العمل الصالح، لا شك أن هنالك في هذه الحالة وجود خلل. أما أن يستمر ولو قل المنسوب أو النسبة التي كان يقوم بها الإنسان في العمل الصالح، لا شك أنه هذا دليل خير ودليل صلاح. صحيح. كونه يستمر على العمل الصالح.
4: نعم، وأنا أشوف أنه دكتور محمد يعني جدا صعب أنه الإنسان يعني يدام فعلا على العمل الصالح. يعني في بعض الأحيان يجد الإنسان صعوبة بعد يعني المواسم أنه يستمر في هذا العمل، إنما في بعض الأحيان يعني يتضاءل العمل الصالح.
5: هذا طبيعي، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك وقال لكل عامل شر ولكل شرة فترة، فمن
4: الله
5: كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى. فأحيانا يكون للإنسان سبحان الله في موسم الطاعة له أوج من القوة والاندفاع والمبادرة لهذا العمل الصالح، ولكن تأتيه مواسم قد ينقطع الإنسان ويقل هذا الأمر. لا يعني بالضرورة أنه ينقطع كليا عن العمل الصالح.
4: نعم، جميل. إذن هو يقل، لكن نحن يعني بالفضائل وبأيضا يعني نعرف الفضائل ونعرفه أيضا على الفوائد والثمرات، فبالتالي سوف يزيد من العمل الصالح والمداومة فعلا على العمل الصالح. إذا جينا الآن إذا إلى دكتور يعني الفضائل وأهمية الإنسان يعني يعرف هذه الفضائل، فضائل المداومة على العمل الصالح، ماذا سوف نقول؟
5: الفضائل وأهمية وفوائد الاستمرار على الطاعات والعمل الصالح،
4: نعم،
5: من الأشياء المهمة أنها من صفات المؤمنين الجادين.
4: يا سلام.
5: الله سبحانه وتعالى حينما ذكر المؤمنون قال الذين هم على صلاتهم دائمون.
4: الله.
5: على صلاتهم دائمون، دائمون محافظون على هذه الصلاة ولا ينقطعون عنها، ولا يتركونها بالكلية، ولا يتركون هذه الصلاة، لأنهم وجدوا في هذه الصلاة السلوى والروح والطمأنينة، فهم مداومون على العمل الصالح. وأيضا من الفضائل أنها وصية الله سبحانه وتعالى لخير خلقه وهم الأنبياء صلوات ربنا وسلامه عليهم، حيث جاء في القرآن في قول عيسى عليه السلام وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا.
4: شوف
5: سبحان الله، مو فقط ما دمت حيا، ما دمت إني في هذه الحياة، ما دمت أن ما دام أن في يعني هذه الجسد الروح في هذا الجسد الروح وفيه نبض القلب، لا شك وأوصى ما دمت حيا، معناته فيه استمرار وفيه مداومة وعلى العمل الصالح طيلة الحياة. والله سبحانه وتعالى أمر سيد البشر بالمداومة النبي صلى الله عليه وسلم فقال واعبد ربك حتى
6: يأتيك
5: اليقين، أي حتى يأتيك الموت، أي يعني تستمر على العمل الصالح والعبادة لله سبحانه وتعالى. وأيضا من الجوانب المهمة أنه سبحان الله أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين قال أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل.
6: الله أكبر، أدومه وإن قل،
5: أدومه وإن قل. سبحان الله، أحب العمل إلى الله عز وجل أدومه وإن قل، حتى ولو كان هذا العمل قليل لا شك أن سبحان الله المداومة عند الله سبحانه وتعالى شيء كبير جدا عند الله عز وجل.
6: يعني الله أكبر. دكتور محمد، يعني الآن بعد أن تعرفنا على الفضائل، ما هي أيضا الثمرات والفوائد حقيقة التي يجنيها المسلم ويجنيها العبد بعد أن يداوم على هذا العمل الصالح؟
5: سبحان الله، المداومة على العمل الصالح فيه العديد من الثمرات والفوائد. من الأشياء المهمة، يعني المداومة في العمل الصالح سبب لمحبة الله سبحانه وتعالى للعبد. في الحديث العظيم، الحديث القدسي، الله سبحانه وتعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى في هذا الحديث ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. لا يزال معناته إيش؟
6: مستمر
5: لا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء مثل ترددي في قبض روح عبدي المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. فإذا من أسباب، من أعظم أسباب محبة الله سبحانه وتعالى، المداومة على العمل الصالح والاستمرارية في هذا العمل الصالح. أيضا المداومة من فوائد المداومة على العمل الصالح سبب لتكفير الخطايا والذنوب. لذلك الله سبحانه وتعالى قال أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. شوف مباشر طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات. كل ما عملت عمل صالح وحسنات واستمريت على العمل الصالح، لا شك هذه كلها سبب من أسباب إزالة وتكفير السيئات. أيضا من الأشياء المهمة سبحان الله، من الفوائد الاستمرارية في العمل الصالح، سبب للنجاة من الشدائد والكرب سبحان الله. يونس عليه السلام في بطن الحوت، الله سبحانه وتعالى قال حينما كان في بطن الحوت قال فلولا أنه كان
6: من المسبحين.
5: سبحان، شوف الاستمرارية، من المسبحين للبث في
6: بطنه
5: إلى يوم يبعثون. سبحان الله، لأنه كان من المسبحين، كانت له أعمال صالحة، كانت له خلوات، كانت له أعمال صالحة، فالله سبحانه وتعالى أنجاه من هذه الشدة بسبب سابقة من الأعمال الصالحة ومداومة على الأعمال الصالحة.
6: يعني فقط هنا التسبيح، فلولا أنه كان من المسبحين
5: سبحان الله. كان من كثيري تسبيح لله سبحانه وتعالى. أيضا من الأشياء اللطيفة الجميلة من فوائد المداومة على العمل الصالح ثبات الأجر عند العجز. حتى ولو مرضت، وحتى ولو حصل لك يعني أمر معين، وأنت يعني كنت من المداومين على هذا الأمر وحصل لك عائق، الله سبحانه وتعالى يكتب لك الأجر كأنك صحيح معافى. حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل الصالح ما كان يعمله وهو صحيح مقيم. سبحان الله، شوف هذه كلها تعتبر عوارض، السفر، قضية المرض، مع ذلك لأنه كان من المداومين على العمل الصالح فالله سبحانه وتعالى يكتب له الأجر. أيضا من الأشياء سبحان الله سبب لحسن الخاتم، فكل ما داوم الإنسان على العمل الصالح فهذه كلها من أسباب حسن الخاتمة، وأيضا سبب من أسباب دخول الجنة، وهذه كلها يعني من الأشياء التي يعني يحفز الواحد للاستمرار على العمل الصالح والمداومة على العمل الصالح. وصية الأنبياء وجعلني كما ذكرنا قبل قليل وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة
6: والزكاة
5: ما دمت حيا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هذه يعني جزء من الفوائد والثمرات المداومة على العمل الصالح.
6: نعم، أيضا سبب لدخول الجنة كما ذكرت فعلا وهي المسارعة أيضا للجنة، يعني سبحان الله ربنا يقول سبحانه وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
5: سبحان
6: الله أكبر. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. يعني هذه فعلا أيضا من الثمرات المهمة جدا التي ينبغي الإنسان أن يتعرف عليها، أن دخول الجنة، ومن لا يريد أن يدخل الجنة فعلا في هذا الجانب. والله يعطيك العافية دكتور محمد، يعني فعلا الثمرات كثيرة، وربما يعني نحن أجزناها في وقت قصير لأن الحلقة جدا قصيرة في برنامج واحة القيم. أيضا إذا أردنا أن نتحدث دكتور محمد عن آثار هذه القيمة، قيمة المداومة على الطاعة أو العمل الصالح، ما هي آثارها على المجتمع الآن الذي نحن نعيشه؟
5: في آثار كثيرة جدا، يعني من اللافتات في آثار هذه القيمة، قيمة المداومة على العمل الصالح، تماسك المجتمع، يعني يكون مجتمع صبغة إسلامية، صبغة دينية، مجتمع فيه من الخير، وأيضا التكافل الاجتماعي بين الناس. كل ما استمر الناس على العمل الصالح لا شك أنه في جزء من التكافل الاجتماعي ومراعاة المحتاج والفقير ومن لا يحتاج. أيضا فيه من الآثار مشاعر الحب والتراحم الذي يكون بين المجتمع من خلال هذه الأعمال الصالحة التي تكون، والاستمرارية والديمومة على هذه الأعمال الصالحة. أيضا من أهم الأشياء والأمور قضية التربية الصالحة للمجتمع. حينما يرى الابن أباه وهو يصلي ويستمر على الصلاة، لا شك أنه هذه يعني من أعظم جوانب التربية بالقدوة، ولا شك أنه هذه كلها يعني تعتبر من الأشياء المهمة التي تربي الجيل على الصلاح وعلى العمل الصالح وعلى الاستمرارية في العمل الصالح، ويحدث مثل هذه الأعمال وتحدث مثل هذه الأعمال الصالحة والاستمرار فيها جزء من القدوة الحية للمجتمع، يصبح مجتمع فيه جانب من الصلاح وجانب من الخير وجانب من التقوى. ولا شك أن هذه الآثار تمتد امتداد على نطاق الأسرة الصغيرة ثم الأسرة المتسعة ثم بعد ذلك يكبرك حتى يصبح على المجتمع جميعا مثل هذه الأعمال الصالحة، ترسخ مثل هذه القيم الطيبة المباركة.
6: نعم دكتور محمد، يعني تحدث عن الأسرة وهذا جانب مهم جدا في موضوع القيم، موضوع التربية، التربية بالقدوة أيضا هذا جانب جدا مهم جدا، يعني لابد أن نركز عليه فعلا. الآن يعني في الأسرة إذا رأى الطفل أو الابن الوالدين يداومون على الأعمال الصالحة، هل هو فعلا يعني سوف يداوم على هذا العمل الصالح إذا كان رأى مثلا الوالد أو الوالدة؟ وعلى من يقع أيضا اللوم يعني إذا كان لم يعني يداوم على هذا العمل الصالح في الأسرة؟
5: لا شك سبحان الله للأسرة تأثير كبير جدا.
6: أكيد أكيد.
5: حينما يعني سبحان الله في آخر الليل يداوم الأب على الصلاة وعلى قيام الليل، مهما كان اجتهد الإنسان أن يكون هذا العمل بينه وبين الله سبحانه وتعالى، لا شك أنه لمحة من الولد، لمحة من البنت، ينظرون للقدوة الحية للوالد أو الوالدة، لا شك أنه في تأثير كبير جدا. فكم من أناس سبحان الله يعني إلى الآن يتذكرون مداومة يعني والديهم على الصلاة أو على الذكر أو على العمل الصالح أو على الصدقة والإنفاق. هذه وإن لم يتحدث بلسانه لا شك أنها ترجمة عملية للقدوة وللعمل الصالح. وإن لم يستفيد الابن أو لم تستفيد البنت الآن، لا شك أن هذه الآثار تبقى في المستقبل، كلها تأثير كبير جدا في التربية.
6: نعم، هذا دور الأب والأم. ماذا عن دور المعلم أيضا؟ إذا أردنا نتحدث عن دور المعلم، ماذا سوف يكون هذا الدور يعني في جانب المداومة على العمل الصالح؟
5: عن المداومة على العمل الصالح، دور المعلم الدور بالتذكير بهذه الأعمال الصالحة، ويذكر من خلال دروسه، من خلال حصصه، من خلال يعني احتكاكه بالطلاب، يذكر بالأعمال الصالحة، يذكر
6: قدوة
5: بفضائل الأعمال. وأيضا من جانب اللي تفضل في قضية القدوة الصالح، أن يكون قدوة للمحافظة على الصلاة وعلى سنن الرواتب وعلى الذكر وأذكار بعد الصلاة حينما يصلي في المدرسة، وأيضا يعني بعد صلاة الظهر حينما يصلي والسنة، ولا شك بقوله وبعمله، لا شك هذه كلها لها تأثيرات كبيرة جدا على الطلاب.
6: جميل جدا، يعطيك العافية دكتور محمد، أنا أستاذنك في فاصل قصير ومن ثم نعود إليك.
2: واحة القيم، واحة القيم، برنامج يركز على بناء الإنسان من خلال صناعة القيم وغرسها في داخله، من تقديم عبد الله فلاتة وإخراج ساري جبرة.
6: إذن مستمعينا الكرام، عودة بعد هذا الفاصل القصير في برنامج واحة القيم، ولا زلنا مستمعينا الكرام نتحدث مع الدكتور محمد جبريل، مشرف تربوي ومستشار المبادرات المجتمعية. نرحب بك دكتور محمد مرة أخرى.
5: حياكم الله.
6: الله يحييك دكتور. كنا نتحدث طبعا قبل الفاصل عن يعني تحدثنا عن التعريف، تعريف المداومة على العمل الصالح، وأيضا عرجنا على الفضائل والثمرات والفوائد، وذكرنا أيضا أثاره على الفرد وعلى أيضا المجتمع، إن كان من التربية في الأسرة أو حتى دور أيضا المعلم بدور المعلم في المداومة على العمل الصالح، وأيضا في تعليم هؤلاء الأبناء. الآن دكتور محمد، يعني جانب مهم جدا، طالما أنه ذكرنا التربية وطالما أنه ذكرنا الجانب يعني التربوي، فأكيد هناك يعني قصص ومواقف حقيقة تدل على أهمية هذا العمل الصالح أو أهمية المداومة على العمل الصالح.
5: لا شك سبحان الله، يعني المواقف كثيرة جدا. والإنسان حينما يتأمل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ويتأمل في سيرة الصحابة يجد العجب العجاب من خلال الحرص على العمل الصالح وعلى المداومة على العمل الصالح. ومن أعجب القصص التي يعني كل ما يسمعها الإنسان يقول كيف صبر هؤلاء وكيف داوموا كلهم على هذا العمل الصالح وعلى هذه القيمة، وهذه أصبحت قيمة عندهم. يعني حديث في صحيح مسلم، حديث النعمان بن سالم عن عمرو بن أويس قال حدثني عنبسة بن أبي سفيان في مرضه، هذا عنبسة في مرضه الذي مات فيه، بحديث يتسار إليه، قال شوفوا حديث عجيب جدا، قال يقول عنبسة سمعت أم حبيبة رضي الله عنها تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. شوف سبحان الله، قالت أم حبيبة رضي الله عنها، أم حبيبة تقول فما تركت منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، من يوم ما سمعت من الرسول صلى الله عليه وسلم ما تركت على المحافظة على 12 ركعة. وقال عنبسة، عنبسة الذي روى عن أم حبيبة، قال عنبسة فما تركتهن منذ سمعتهن من أم حبيبة. سبحان الله. وقال عمرو بن أوس ما تركتهن منذ أن سمعتهن من مين؟ من عنبسة. وقال النعمان بن سالم ما تركتهن منذ سمعتهن من عمرو بن أوس. يعني سلسلة الحديث، كل ما الذين رأوا هذا الحديث كل واحد منهم سبحان الله حينما
6: في أجره سبحان الله
5: حينما سمع عن هذه الفضيلة وعن هذا العمل الصالح، المحافظة على النوافل وعلى 12 ركعة في اليوم والليلة، كل واحد يقول ما تركتهن منذ سمعته، ما تركتهن، فمعناته أنه فيها جزء من المداومة على العمل الصالح. وأيضا من الأحاديث، يعني حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه رأى رؤيا في منامه، قال ابن عمر قص هذه الرؤيا على حفصة رضي الله عنها، فحفصة قصت الرؤيا على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، شوف سبحان الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل.
6: الله أكبر،
5: سبحان الله، نعم الرجل عبد الله، عبد الله نعم الرجل أثنى عليه لو كان يصلي من الليل. قال سالم مولى ابن عمر رضي الله عنه قال فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا. معناته ماذا؟ مداومة على هذا العمل الصالح. كان رضي الله عنه يسهر في الليل للصلاة، يريد أن يحقق الخيرية التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم، يقول بقول نعم الرجل، يقضي أكثر الليل كان رضي الله عنه في الصلاة والمداومة على العمل الصالح. وهو قصة لعلها تكون قصة أخيرة أذكرها يعني إن سمحت لي.
6: نعم تفضل.
5: حديث يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء عند النوم، في قصة لمن طلب هو وفاطمة طلبوا خادم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على خير مما سألتما إذا أخذتما مضجعكما فسبح 33 واحمد 33 وكبر 34 فهو خير لكما من خادم. وفي رواية قال علي رضي الله عنه سبحان الله لمن سمع هذا النبي صلى الله عليه وسلم وتوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم فقال رضي الله عنه فما تركتها بعد، معناته ما تركتها بعد. واحد قال له ولا ليلة صفين، ليلة صفين معركة صفين ليلة فيها شديدة جدا وليلة فيها من القتال والشدة، قيل له ولا ليلة صفين، قال ولا ليلة صفين. معناته حينما سمع، كم نحن نسمع من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، كم نسمع من فضائل الأعمال، كم نسمع من الأعمال الصالح، ولكن من يستمر ويداوم على هذه الأعمال؟ والقصص والمواقف في ذلك يعني كثيرة جدا في المداومة على العمل الصالح.
6: فعلا المواقف كثيرة وأيضا القصص كثيرة في هذا الجانب، ويكفي النعم الرجل هذا الحديث فعلا. دكتور يعني لو نعرج أيضا على مسألة الأسباب المعينة أيضا للمداومة على العمل الصالح، لأنه لابد أن هناك فعلا أسباب تعيننا نحن كأفراد يعني في حياتنا حتى يعني نداوم على العمل الصالح أو نداوم يعني على الطاعات بشكل عام.
5: الأسباب كثيرة جدا، من الأسباب المهمة في المداومة على العمل الصالح يعني ما ذكرناه معرفة ثمرات وفضائل المداومة على العمل الصالح، ما ذكرناه معرفة وفضائل المداومة على العمل الصالح من قضية تفريج الكروبات ومحبة الله سبحانه وتعالى وكون الإنسان في هذا العمل الصالح يعني يرتقي وأن الله سبحانه وتعالى يرفع من شأنه وأنه يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذه الفضائل والثمرات كلها تحفز الإنسان، وإنه كيف يعرف حال السلف كيف كانوا يداومون على العمل الصالح. أيضا من الأشياء المهمة التي يعني تدعو الإنسان للمداومة على العمل الصالح الخوف من سوء الخاتمة والموت في لحظة غفلة وبعد عن العمل الصالح، حينما يعرف الإنسان أن الموت يأتي فجأة، فكون الإنسان لعل وعسى في لحظة بعد عن الله سبحانه وتعالى هو لحظة غفلة ولحظة أن الإنسان يكون يعني ما ليست له أرصدة من العمل الصالح ويتوفاه الله عز وجل، لا شك أنه الإنسان هذه تكون لحظة صعبة جدا. بينما حينما يتذكر الإنسان أنه الموت يأتي فجأة فيداوم على العمل الصالح ويستمر على العمل الصالح ولا ينقطع عن هذا العمل الصالح حتى يتوفاه الله عز وجل وهو على عمل صالح. أيضا من الأشياء المعينة قضية البيئة الصالحة والصحبة الطيبة تعين على الاستمرارية على العمل الصالح. كل ما كان الإنسان مع بيئة محفزة، بيئة فيها من الجوانب الخير والصلاح، وبيئة تكون بيئة يعني نقية صالحة، هذه البيئة تحفز الواحد على العمل الصالح وتجعله يداوم ويستمر على العمل الصالح. من الأشياء المهمة جدا، وهذه يعني من الجوانب المهمة جدا لتخلي الواحد يستمر ويداوم على العمل الصالح، الاقتصاد في العبادة والتوازن، لا يبالغ الإنسان بحيث يشق على نفسه ثم يترك هذا العمل الصالح، إنما كل ما توازن الإنسان وكل ما أعطى الإنسان ما يطيق من العمل الصالح، أكلفه من الأعمال ما تطيق أدومها وإن قل، حتى وإن كان قليل كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أنه كان عمله ديمة، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يستمر على العمل الصالح. فهذه معينة، التوازن معين على الثبات ومعين على المواصلة والاستمرارية في العمل الصالح. جميل. لا يكلف الإنسان نفسه فوق طاقتها حتى يترك هذا العمل بالكلية ثم يصبح كالمنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. أيضا يعني أخيرا من الأشياء المهمة دعاء الله سبحانه وتعالى بالتوفيق والثبات على العمل الصالح. اللهم إني أسألك العزيمة على الرشد، على الاستمرار الثبات في الأمر، إنه الإنسان يدعو الله سبحانه وتعالى أن يثبت على الأمر الصالح،
6: مع التوكل على الله،
5: مع التوكل على الله سبحانه وتعالى والاستعانة به، يدعو الله سبحانه وتعالى وبذل الأسباب،
6: صحيح.
5: ثم بعد ذلك يسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والاستمرارية على العمل، على العمل الصالح.
6: الله أكبر، الله يعطيك العافية دكتور محمد، وشكرا جزيلا لك على هذه المعلومات القيمة والمفيدة حقيقة حول هذه القيمة، قيمة المداومة على الطاعات. شكرا جزيلا لك دكتور.
5: شكرا لك، شكرا جزيلا لك.
6: الله يعطيك العافية. إذن مستمعينا الكرام، كان معنا الدكتور محمد جبريل، مشرف تربوي ومستشار المبادرات المجتمعية، نشكره على ما فاض في هذه الحلقة، وأنتم أيضا مستمعين الكرام لكم الشكر والتقدير على استماعكم لنا في هذه الحلقة. نلقاكم بإذن الله في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: واحة القيم،
7: واحة القيم،
2: بين فضاءات القيم وبين ثقافة بناء الإنسان تتنوع القيم لتمثل الحياة البشرية،
3: غايتها واعدة سامية مرتبطة بجذور الفطرة، فهي روح سلوك الفرد،
2: بها يعرف الإنسان ذاته ويرتقي بنفسه ومجتمعه،
3: لتصبح سلوكاً ومنهجاً أخلاقياً وحضارياً وإنسانياً في حياتنا.
2: واحة القيم، برنامج يركز على بناء الإنسان من خلال صناعة القيم وغرسها في داخله وتمكينه للارتقاء بها اجتماعياً وتعليمياً وثقافياً وعلمياً وعملياً. من تقديم عبد الله فلاتة.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM، نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.

إرنا الله أن يجعله عيد خير وبركة على الجميع. ذكركم صوت الإيمان ونور القرآن.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اجز شيخنا عنا خير الجزاء، واصرف عنه كل سوء ومكروه، واغفر له ولوالديه، وأعذنا وإياه من الفتن ما ظهر منها وما بطن. يقول شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني رحمه الله تعالى في كتابه منهاج السنة النبوية: فصل. قال المصنف الرافضي: الفصل الأول في نقل المذاهب في هذه المسألة. ذهبت الإمامية إلى أن الله عدل حكيم، لا يفعل قبيحا ولا يخل بواجب، وأن أفعاله إنما تقع لغرض صحيح وحكمة، وأنه لا يفعل الظلم ولا العبث، وأنه رؤوف بالعباد يفعل ما هو الأصلح لهم والأنفع، وأنه تعالى كلفهم تخييرا لا إجبارا، ووعدهم الثواب وتوعدهم بالعقاب على لسان أنبيائه ورسله المعصومين، بحيث لا يجوز عليهم الخطأ ولا النسيان ولا المعاصي، وإلا لم يبقى وثوق بأقوالهم وأفعالهم فتنتفي فائدة البعثة. ثم أردف الرسالة بعد موت الرسول بالإمامة، فنصب أولياء معصومين ليأمن الناس من غلطهم وسهوهم وخطائهم، فينقادون إلى أوامرهم، لئلا يخلي الله العالم من لطفه ورحمته، وأنه لما بعث الله محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قام بنقل الرسالة، ونص على أن الخليفة بعده علي بن أبي طالب عليه السلام، ثم بمن بعده على ولده الحسن الزكي، ثم على ولده الحسين الشهيد، ثم على علي بن الحسين زين العابدين، ثم على محمد بن علي الباقر، ثم على جعفر بن محمد الصادق، ثم على موسى بن جعفر الكاظم، ثم على علي بن موسى الرضا، ثم على محمد بن علي الجواد، ثم على علي بن محمد الهادي، ثم على الحسن بن علي العسكري، ثم على الخلف الحجة محمد بن الحسن،
2: حول الاثنى عشر، وإليهم تنسب الاثنى عشرية، ويعتقدون أن هؤلاء سيرجعون، وأنهم يرجعون ويحاكمون كل من يعني تولى غير هؤلاء. هذه الاثنى عشر الذين ينسب إليهم الاثنى عشرية، يقال لهم الاثنى عشرية. نعم،
1: عليهم الصلاة والسلام. وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يمت إلا عن وصية بالإمامة. قال: وأهل السنة ذهبوا إلى خلاف ذلك كله، فلم يثبتوا العدل والحكمة في أفعاله تعالى، وجوزوا عليه فعل القبيح والإخلال بالواجب، وأنه تعالى لا يفعل لغرض، بل كل أفعاله لا لغرض من الأغراض ولا لحكمة البتة، وأنه يفعل الظلم والعبث، وأنه لا يفعل ما هو الأصلح لعباده، بل ما هو الفساد في الحقيقة، لأن فعل المعاصي وأنواع الكفر والظلم وجميع أنواع الفساد الواقعة في العالم مسندة إليه تعالى، تعالى الله عن ذلك، وأن المطيع لا يستحق ثوابا، والعاصي لا يستحق عقابا، بل قد يعذب المطيع.

0: يطيع طول عمره المبالغ في امتثال أوامره كالنبي صلى الله عليه وسلم، ويثيب العاصي طول عمره بأنواع المعاصي وأبلغها كإبليس وفرعون. وأن الأنبياء غير معصومين، بل قد يقع منهم الخطأ والزلل والفسوق والكذب والسهو وغير ذلك. وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم ينص على إمام، وأنه مات عن غير وصية، وأن الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبو بكر بن أبي قحافة بمبايعة عمر بن الخطاب له برضاء أربعة: أبي عبيدة بن الجراح، وسالم مولى أبي حذيفة، وأسيد بن حضير، وبشير بن سعد بن عبادة. ثم بعده عمر بن الخطاب بنص أبي بكر عليه، ثم عثمان بن عفان بنص عمر على ستة هو أحدهم فاختاره بعضهم، ثم علي بن أبي طالب لمبايعة الخلق له. ثم اختلفوا فقال بعضهم إن الإمام بعده الحسن، وبعضهم قال إنه معاوية ابن أبي سفيان. ثم ساقوا الإمامة في بني أمية إلى أن ظهر السفاح من بني العباس فساقوا الإمامة إليه، ثم انتقلت الإمامة منه إلى أخيه المنصور، ثم ساقوا الإمامة في بني العباس إلى المستعصم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: قلت: فهذا النقل لمذهب أهل السنة والرافضة فيه من الكذب والتحريف ما سنذكر بعضه، والكلام عليه من وجوه: أحدها أن إدخال مسائل القدر والتعديل والتجوير في هذا الباب كلام باطل من الجانبين، إذ كل من القولين قد قال به طوائف من أهل السنة والشيعة، فالشيعة فيهم طوائف تثبت القدر وتنكر مسائل التعديل والتجوير، والذين يقرون بخلافة أبي بكر وعمر وعثمان فيهم طوائف تقول بما ذكره من التعديل والتجوير كالمعتزلة وغيرهم. ومعلوم أن المعتزلة هم أصل هذا القول، وأن شيوخ الرافضة كالمفيد والموسوي والطوسي والكراجكي وغيرهم إنما أخذوا ذلك من المعتزلة، وإلا فالشيعة القدماء لا يوجد في كلامهم شيء من هذا. وإن كان ما ذكره في ذلك ليس متعلقا بمذهب الإمامة، بل قد يوافقهم على قولهم في الإمامة من لا يوافقهم على قولهم في القدر، وقد تقول بما ذكره في القدر طوائف لا توافقهم على الإمامة. كان ذكر هذا في مسألة الإمامة بمنزلة سائر مسائل النزاع التي وافقوا فيها بعض المسلمين، كمسائل فتنة القبر ومنكر ونكير والحوض والميزان والشفاعة وخروج أهل الكبائر من النار وأمثال ذلك من المسائل التي لا تتعلق بالإمامة، بل هي مسائل مستقلة بنفسها وبمنزلة المسائل العملية، كمسائل الخلاف التي صنفها الموسوي وغيره من شيوخ الإمامية. فتبين أن إدخال مسائل القدر في مسألة الإمامية إما جهل وإما تجاهل. الوجه الثاني أن يقال: ما نقله عن الإمامية لم ينقله على وجهه، فإنه من تمام قول الإمامية الذي حكاه، وهو قول من وافق المعتزلة في توحيدهم وعدلهم من متأخر الشيعة، أن الله لم يخلق شيئا من أفعال الحيوان، لا الملائكة ولا الأنبياء ولا غيرهم، بل هذه الحوادث التي تحدث بغير قدرته ولا خلقه. ومن قولهم أيضا أن الله تعالى لا يقدر أن يهدي ضالا، ولا يقدر أن يضل مهتديا، ولا يحتاج أحد من الخلق إلى أن يهديه الله، بل الله قد هداهم هدى البيان. وأما الاهتداء فهذا يهتدي بنفسه لا بمعونة الله له، وهذا يهتدي بنفسه لا بمعونة الله له. ومن قولهم إن هدى الله للمؤمنين والكفار سواء، ليس له على المؤمنين نعمة في الدين أعظم من نعمته على الكافرين، بل قد هدى علي بن أبي طالب كما هدى أبا جهل بمنزلة الأب الذي يعطي أحد بنيه دراهم ويعطي الآخر مثلها، لكن هذا أنفقها في طاعة الله وهذا في معصيته، فليس للأب من الإنعام على هذا في دينه أكثر مما له في الإنعام أكثر مما له من الإنعام على الآخر. ومن أقوالهم إنه يشاء الله ما لا يكون ويكون ما لا يشاء. فإن قيل فيهم من يقول إنه يخص بعضهم ممن علم منه أنه إذا خصه بمزية لطف من عنده اهتدى بذلك وإلا فلا، قيل فهذا هو حقيقة قول أهل السنة المثبتين للقدر، فإنهم يقولون كل من خصه الله بهدايته إياه صار مهتديا، ومن لم يخصه بذلك لم يصر مهتديا. فالتخصيص والاهتداء متلازمان عند أهل السنة. فإن قيل بل قد يخصه بما لا يوجب الاهتداء كما قال تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، قيل هذا التخصيص حق، لكن دعوى لا تخصيص إلا هذا غلط كما سيأتي، بل كل ما يستلزم الاهتداء هو من التخصيص. وفي الجملة فالقوم لا يثبتون لله مشيئة عامة ولا قدرة تامة ولا خلقا متناولا لكل حادث، وهذا القول أخذوه عن المعتزلة هم أئمتهم فيه، ولهذا كانت الشيعة فيه على قولين. الوجه الثالث أن قوله إنه نصب أولياء معصومين لئلا يخلي الله العالم من لطفه ورحمته، إن أراد بقوله إنه نصب أولياء أنه مكنهم وأعطاهم القدرة على سياسة الناس حتى ينتفع الناس بسياستهم، فهذا كذب واضح، وهم لا يقولون ذلك، بل يقولون إن الأئمة مقهورون مظلومون عاجزون ليس لهم سلطان ولا قدرة ولا مكنة، ويعلمون أن الله لم يمكنهم ولم يملكهم فلم يؤتهم ولاية ولا ملكا كما آتى المؤمنين والصالحين ولا كما آتى الكفار والفجار.
1: المعتزلة الرافض جمعوا في عقائدهم أنهم معتزلة، فالرافضة معتزلة في الصفات في كلها، وكذلك أيضا هم في جانب السمع والطاعة خوارج، وجمعوا بين فكر الخوارج والمعتزلة، وأنت ترى أنهم كل عقائدهم يأخذونها المعتزلة في الصفات في القدر في كل شيء.
0: فإنه سبحانه قد آتى الملك لمن آتاه من الأنبياء كما قال في داود وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء، وقال تعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، وقال تعالى وقال الملك ائتوني به، وقال وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، وقال ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، فقد آتى الملك لبعض الكفار كما آتاه لبعض الأنبياء، ومن بعد علي عليه السلام والحسن لم يؤت الملك لأحد من هؤلاء كما أوتيه الأنبياء والصالحون ولا كما أوتيه غيرهم من الملوك، فبطل أن يكون الله نصب هؤلاء المعصومين على هذا الوجه. فإن قيل المراد بنصبهم أنه أوجب على الخلق طاعتهم فإذا أطاعوهم هدوهم لكن الخلق عصوهم، فيقال فلم يحصل بمجرد ذلك في العالم لا لطف ولا رحمة، بل إنما حصل تكذيب الناس لهم ومعصيتهم إياهم. وأيضا فالمؤمنون بالمنتظر لم ينتفعوا به ولا حصل لهم به لطف ولا مصلحة مع كونهم يحبونه ويوالونه، فعلم أنه لم يحصل به لطف ولا مصلحة لا لمن أقر بإمامته ولا لمن جحدها، فبطل ما يذكرون أن العالم حصل فيه اللطف والرحمة بهذا المعصوم وعلم بالضرورة أن هذا العالم لم يحصل فيه بهذا المنتظر شيء من ذلك، لا من آمن به ولا لمن كفر به، بخلاف الرسول والنبي الذي بعثه الله وكذبه قوم، فإنه انتفع به من آمن به وأطاعه، فكان رحمة في حق المؤمن به المطيع له، وأما العاصي فهو المفرط. وهذا المنتظر لم ينتفع به لا مؤمن به ولا كافر به. وأما سائر الاثنى عشر سوى علي فكانت المنفعة بأحدهم كالمنفعة بأمثاله من أهل العلم والدين، من جنس تعليم العلم والتحديث والإفتاء ونحو ذلك. وأما المنفعة المطلوبة من الأئمة ذوي السلطان والسيف فلم تحصل لواحد منهم، فتبين أن ما ذكره من اللطف والمصلحة بالأئمة تلبيس محض وكذب. الوجه الرابع أن قوله عن أهل السنة إنهم لم يثبتوا العدل والحكمة وجوزوا عليه فعل القبيح والإخلال بالواجب نقل باطل عنهم من وجهين. أحدهما أن كثيرا من أهل السنة الذين لا يقولون في الخلافة بالنص على علي ولا بالإمامة الاثنى عشر يثبتون ما ذكره من العدل والحكمة على الوجه الذي قاله هو وشيوخه، عن هؤلاء أخذوا ذلك كالمعتزلة وغيرهم ممن وافقهم متأخر الرافضة على القدر، فنقله عن جميع أهل السنة الذين هم في اصطلاحه واصطلاح العامة من سوى الشيعة. هذا القول كذب بين منه.
1: يعني تنبه لهذا أن الرافضة والجملة من أهل البدع يكذبون على أهل السنة، وأنه إن لم يتنبه لكذبهم غتر عوام الناس بتلك الأكاذيب وانجرفوا مع أهل الهوى.
0: الوجه الثاني أن سائر أهل السنة الذين يقرون بالقدر ليس فيهم من يقول إن الله تعالى ليس بعدل، ولا من يقول إنه ليس بحكيم، ولا فيهم من يقول إنه يجوز أن يترك واجبا أو أن يفعل قبيحا، فليس في المسلمين من يتكلم بمثل هذا الكلام الذي أطلقه، ومن أطلقه كان كافرا مباح الدم باتفاق المسلمين. ولكن هذه مسألة القدر والنزاع فيها معروف بين المسلمين، فأما نفاة القدر كالمعتزلة ونحوهم فقولهم هو الذي ذهب إليه متأخر الإمامية، وأما المثبتون للقدر وهم جمهور الأمة وأئمتها كالصحابة والتابعين لهم بإحسان وأهل البيت وغيرهم، فهؤلاء تنازعوا في تفسير عدل الله وحكمته والظلم الذي يجب تنزيهه عنه وفي تعليل أفعاله وأحكامه ونحو ذلك. فقال الطائفة إن الظلم ممتنع منه غير مقدور، وهو محال لذاته كالجمع بين النقيضين، وإن كل ممكن مقدور فليس هو ظلما، وهؤلاء هم الذين قصدوا الرد عليهم. وهؤلاء يقولون إنه لو عذب المطيعين ونعم العصاة لم يكن ظالما، وقالوا الظلم التصرف فيما ليس له.
1: والله منزه عن ذلك ولا يظلم ربك أحدا.
0: وقالوا الظلم التصرف فيما ليس له، والله تعالى له كل شيء، أو هو مخالفة الأمر والله لا آمر له. وهذا قول كثير من أهل الكلام المثبتين للقدر ومن وافقهم من الفقهاء أصحاب الأئمة الأربعة. وقال الطائفة بل الظلم مقدور ممكن، والله تعالى منزه لا يفعله لعدله، ولهذا مدح الله نفسه حيث أخبر أنه لا يظلم الناس شيئا، والمدح إنما يكون بترك المقدور عليه لا بترك الممتنع. قالوا وقد قال الله تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. قالوا الظلم أن يحمل عليه سيئات غيره، والهضم أن يهضم حسناته. وقال تعالى ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد، وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، فأخبر أنه لم يظلمهم لما أهلكهم بل أهلكهم بذنوبهم. وقال تعالى وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. فدل على أن القضاء بينهم بغير القسط ظلم، والله منزه عنه. وقال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، أي لا تنقص من حسناتها ولا تعاقب بغير سيئاتها، فدل على أن ذلك ظلم ينزه الله عنه. وقال تعالى: قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وإنما نزه نفسه عن أمر يقدر عليه لا عن الممتنع لنفسه. ومثل هذا في القرآن في غير موضع، مما يبين أن الله ينتصف من العباد ويقضي بينهم بالعدل، وأن القضاء بينهم بغير العدل ظلم ينزه الله عنه، وأنه لا يحمل على أحد ذنب غيره. وقال تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، فإن ذلك ينزه الله عنه، بل لكل نفس ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله تعالى يقول: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وقد حرم على نفسه الظلم كما كتب على نفسه الرحمة في قوله: كتب ربكم على نفسه الرحمة. وفي الحديث الصحيح: لما قضى الله الخلق كتب في كتاب فهو موضوع عنده فوق العرش، إن رحمتي غلبت غضبي. والأمر الذي كتبه الله على نفسه أو حرمه على نفسه لا يكون إلا مقدورا له سبحانه، فالممتنع لنفسه لا يكتبه على نفسه ولا يحرمه على نفسه. وهذا القول قول أكثر أهل السنة والمثبتين للقدر من أهل الحديث والتفسير والفقه والكلام والتصوف من أتباع الأئمة الأربعة وغيرهم. وعلى هذا القول فهؤلاء هم القائلون بعدل الله تعالى وإحسانه، دون من يقول من القدرية إن من فعل كبيرة حبط إيمانه، فإن هذا نوع من الظلم الذي نزه الله سبحانه نفسه عنه، وهو القائل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وأما من اعتقد أن منته على المؤمنين بالهداية دون الكافرين ظلم منه، فهذا جهل لوجهين: أحدهما أن هذا تفضل منه، كما قال تعالى: بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وكما قالت الأنبياء: إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. وقال تعالى: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. فتخصيص هذا بالإيمان كتخصيص هذا بمزيد علم وقوة وصحة وجمال ومال. قال تعالى: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. وإذا خص أحد الشخصين بقوة وطبيعة تقضي غذاء صالحا خصه بما يناسب ذلك من الصحة والعافية، وإذا لم يعطي الآخر ذلك نقص عنه وحصل له ضعف ومرض. والظلم وضع الشيء في غير موضعه، فهو لا يضع العقوبة إلا في المحل الذي يستحقها ولا يضعها على محسن أبدا. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال:
1: وهذا ما يبين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعذبهم وهو غير ظالم لهم لو عذب أهل السماوات وأهل أرضه، أنه لعذب من أساء منهم بذنبه ولا يظلم ربك أحدا. نعم.
0: وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه، والقسط بيده الأخرى يقبض ويبسط. فبين أنه سبحانه يحسن ويعدل ولا يخرج فعله عن العدل والإحسان. ولهذا قيل: كل نعمة منه فضل، وكل نقمة منه عدل. ولهذا يخبر أنه تعالى يعاقب الناس.
1: الطحاوي عبر عن هذا بمضمون هذا، يعني ماذا؟ أو كأن هذا أخذه عن ذاك: يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا ويظلم من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. نعم.
0: ولهذا يخبر أنه تعالى يعاقب الناس بذنوبهم، وأن إنعامه عليهم إحسان منه، كما في الحديث الصحيح الإلهي يقول الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وقد قال تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي ما أصابك من نعم تحبها النصر والرزق فالله أنعم بذلك عليك، وما أصابك من نقم تكرهها فبذنوبك وخطاياك. الحسنات والسيئات هنا أراد بها النعم والمصائب، كما قال تعالى: وبلوناهم بالحسنات والسيئات. وكما قال تعالى: إن تصبك حسنة تسؤهم، وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. وقوله تعالى: إن تمسسكم حسنة تسؤهم، وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. ومثل هذا قوله تعالى: وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها، وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. فأخبر أن ما يصيب به الناس من الخير فهو رحمة منه أحسن بها إلى عباده، وما أصابهم به من العقوبات فبذنوبهم. وتمام الكلام على هذا مبسوط في مواضع أخر. وكذلك الحكمة، أجمع المسلمون على أن الله تعالى موصوف بالحكمة، لكن تنازعوا في تفسير ذلك. فقالت طائفة: الحكمة ترجع إلى علمه بأفعال العباد وإيقاعها على الوجه الذي أراده، ولم يثبتوا إلا العلم والإرادة والقدرة. وقال الجمهور من أهل السنة وغيرهم: بل هو حكيم في خلقه وأمره. والحكمة ليست مطلق المشيئة، إذ لو كان كذلك لكان كل مريد حكيما. ومعلوم أن الإرادة تنقسم إلى محمودة ومذمومة، بل الحكمة تتضمن ما في خلقه وأمره من العواقب المحمودة والغايات المحبوبة. والقول بإثبات هذه الحكمة ليس هو قول المعتزلة ومن وافقهم من الشيعة فقط، بل هو قول جماهير طوائف المسلمين من أهل التفسير والفقه والحديث والتصوف والكلام وغيرهم. فأئمة الفقهاء متفقون على إثبات الحكمة والمصالح في أحكامه الشرعية، وإنما ينازع في ذلك طائفة من نفاة القياس وغير نفاته. وكذلك ما في خلقه من المنافع والحكم والمصالح لعباده معلوم. وأصحاب القول الأول كجهم بن صفوان وموافقيه كالأشعري ومن وافقه من الفقهاء من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم يقولون: ليس في القرآن لام التعليل في أفعال الله، بل ليس فيه إلا لام العاقبة. وأما الجمهور فيقولون: بل لام التعليل داخلة في أفعال الله تعالى وأحكامه. والقاضي أبو يعلى وأبو الحسن بن الزاغوني ونحوهما من أصحاب أحمد، وإن كانوا قد يقولون بالأول فهم يقولون بالثاني أيضا في غير موضع. وكذلك أمثالهم من الفقهاء أصحاب مالك والشافعي وغيرهما. وأما ابن عقيل والقاضي في بعض المواضع، وأبو خازم بن القاضي أبي يعلى وأبو الخطاب، فيصرحون بالتعليل والحكمة في أفعال الله تعالى موافقة لمن قال ذلك من أهل النظر. والحنفية هم
1: شيخ الإسلام لفظ التصوف صوفية ولفظ كذا يعني مثل الحارث المحاسبي وإبراهيم بن أدهم أمثل هؤلاء، ربما أطلق عنه من أهل السنة وأطلق على هذا من حيث التعبد. أما هؤلاء جمعوا مع التصوف شركيات، وجمعوا مع التصوف أيضا حلول الاتحاد، وجمعوا التصوف دعاء غير الله، فما ما كان إطلاق تصوف فيهم على إطلاق الماضين، حتى لا يتبادر إلى الذهن أن شيخ الإسلام يمدح المتصوفة أو يضيفهم إلى أهل السنة.
0: والحنفية هم من أهل السنة القائلين بالقدر، وجمهورهم يقولون بالتعليل والمصالح، والكرامية وأمثالهم هم أيضا من القائلين بالقدر المثبتين لخلافة الخلفاء المفضلين المفضلين لأبي بكر وعمر وعثمان، وهم أيضا يقولون بالتعليل والحكمة. وكثير من أصحاب مالك والشافعي وأحمد يقولون بالتعليل والحكمة وبالتحسين والتقبيح العقليين، كأبي بكر القفال وأبي علي بن أبي هريرة وغيرهم من أصحاب الشافعي، وأبي الحسن التميمي وأبي الخطاب من أصحاب أحمد. وفي الجملة النزاع في تعليل أفعال الله وأحكامه مسألة لا تتعلق بالإمامة أصلا، وأكثر أهل السنة على إثبات الحكمة والتعليل، ولكن الذين أنكروا ذلك من أهل السنة احتجوا
1: بعضهم نقله اتفاقا على إثبات حكمة الله والتعليل، وأن الله وقد تعلم الحكمة وقد لا تعلم الإنسان، وأما الله سبحانه وتعالى فقد وصف نفسه بأنه حكيم وأفعاله لحكمة، وأفعاله أيضا يعني معللة مبينة، ما العلة في حكمة في فعل ذلك، ما الحكمة في فعل ذلك، كل هذا لكن قد نعلمه وقد لا نعلمه. نعم.
0: ولكن الذين أنكروا ذلك من أهل السنة احتجوا بحجتين، إحداهما أن ذلك يستلزم التسلسل، فإنه إذا فعل لعلة فتلك العلة أيضا حادثة فتفتقر إلى علة، إن وجب أن يكون لكل حادث علة، وإن عقل الإحداث بلا علة لم يحتج إلى إثبات علة. فهم يقولون إن أمكن الإحداث بغير علة يحتاج إلى علة، ولم يكن ذلك عبثا، وإن لم يكن وجود الإحداث إلا لعلة فالقول في حدوث العلة كالقول في حدوث المعلول، وذلك يستلزم التسلسل. الحجة الثانية أنهم قالوا من فعل لعلة كان مستكملا بها، لأنه لو لم يكن حصول العلة أولى من عدمها لم تكن علة، والمستكمل بغيره ناقص بنفسه، وذلك ممتنع على الله. وأوردوا على المعتزلة ومن وافقهم من الشيعة حجة تقطعهم على أصولهم، فقالوا العلة التي فعل لأجلها إن كان وجودها وعدمها بالنسبة إليه سواء امتنع أن تكون علة، وإن كان وجودها أولى فإن كانت منفصلة عنه لزم أن يستكمل بغيره، وإن كانت قائمة به لزم أن يكون محلا للحوادث. وأما المجوزون للتعليل فهم متنازعون، فالمعتزلة وأتباعهم من الشيعة تثبت من التعليل ما لا يعقل، وهو أنه فعل لعلة منفصلة عن الفاعل مع كون وجودها وعدمها بالنسبة إليه سواء. وأما أهل السنة القائلون بالتعليل فإنهم يقولون إن الله يحب ويرضى كما دل على ذلك الكتاب والسنة، ويقولون إن المحبة والرضا أخص من الإرادة. وأما المعتزلة وأكثر أصحاب الأشعري فيقولون إن المحبة والرضا والإرادة سواء. فجمهور أهل السنة
1: يعني لهذا تجد الأشاعرة يؤولون المحبة بإرادة كذا وكذا، محبة الله إرادة كذا وكذا، ويؤولون الرضا ببعضها ببعض بلوازمها.
0: فجمهور أهل السنة يقولون إن الله لا يحب الكفر والفسوق والعصيان ولا يرضاه، وإن كان داخلا في مراده كما دخلت سائر المخلوقات.
1: هذا قد نقلوه إجماعا، ماذا جمهور أهل السنة قد نقلوه إجماعا، تجدهم يقولونه إجماعا. نعم.
0: وإن كان داخلا في مراده كما دخلت سائر المخلوقات لما في ذلك من الحكمة، وهو وإن كان شرا بالنسبة إلى الفاعل فليس كل ما كان شرا بالنسبة إلى شخص يكون عديم الحكمة، بل لله في المخلوقات حكم قد يعلمها بعض الناس وقد لا يعلمها.
1: أظن إلى هنا إن شاء الله ما سيدخل في موضوع التسلسل، والرد على الفلاسفة من الرافضة وغيرهم.
2: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
3: بالنسبة للتكبير في عشر ذي الحجة على قسمين، تكبير مطلق وتكبير مقيد. التكبير المطلق يبدأ من ليلة، من أول ليلة من ليالي العشر، هذا التكبير المطلق، وينتهي بآخر أيام التشريق، يعني 13 يوم، هذا التكبير المطلق. يقولون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. التكبير المقيد من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، يعني 5 أيام، يوم عرفة ويوم العيد وثلاث أيام التشريق، هذه يسمونها التكبير المقيد اللي بعد الصلوات الخمس المكتوبات. واضح؟

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر.

وإذا الصحف نشرت.

مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. موت

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.

هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

والله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

وشكرك. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.

اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا حول

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على

شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا حول

0: لله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي
1: شيخنا مسألة في التكبير المقيد، هل يكون بعد الصلاة مباشرة يعني قبل الإتيان بالأذكار أم بعد الإتيان بالأذكار؟
2: التكبير المقيد يكون بعدما يسلم المصلي ويقول أستغفر الله 3 مرات، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام وتباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يبدأ في التكبير، ثم بعد ذلك ما يكمل كل الأذكار، لأنه يكون بعد يعني السلام مباشرة، لكنه يأتي بها بعد الاستغفار وبعد قول اللهم أنت السلام، ثم إذا أتى بها يأتي بعد يكمل بعد ذلك بقية أذكار الصلاة.
1: ولو أتى بها يعني كبر بعد السلام مباشرة
2: ولو كبر بعد السلام مباشرة فلا بأس، الأمر في هذا واسع.

اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.

لله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر

شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد.

الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد

0: قباب المسجد النبوي الشريف ظاهرة فريدة في الطراز المعماري، أولاها بنيت فوق الحجرة النبوية في القرن السابع الهجري، وهي القبة الخضراء، وكانت مربعة من أسفلها مثمنة من أعلاها، مصنوعة من أخشاب أقيمت على رؤوس السواري المحيطة بالحجرة الشريفة، كسيت بألواح الرصاص منعاً لتسرب مياه الأمطار إلى الحجرة الشريفة. وتمثل القباب المتحركة في المسجد النبوي واحدة من المعالم والمنجزات الحضارية المتطورة الفريدة، وفي التوسعة الكبرى توسعة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد أنشئت 27 قبة متحركة توفر التهوية والإنارة الطبيعية للمسجد الشريف، صنعت في مصانع خاصة، وتتحرك القبة على 4 عجلات من الفولاذ الخالص مغطاة بالمعدن المضاد للصدى، ويتم التحكم فيها من خلال أنظمة إلكترونية يمكنها فتح كل قبة وإغلاقها في دقيقة واحدة. تفتح قباب المسجد النبوي آلياً من خلال غرفة التحكم، بحيث يتم المحافظة على الهواء البارد داخل المسجد، وموضوعة على هيكل فولاذي ضخم وصممت وفق أحدث طرق الإنشاء وأفضل أساليب العمارة لتنسجم وتتناسق مع مبنى التوسعة السعودية الأولى.
1: وضيف الله في أرض الكرام.
2: لو جيت الحرم فيها معلومات إثرائية عن الحرمين الشريفين، عارفين إيش هذه؟ تعالوا نشوف وش في داخل هذا المعرض. سلام حبايبي، لو جيت الحرم طفت وسعيت وخلصت النسك، بعدها وين تروح؟ تعالوا أدلكم على مكانين بإذن الله راح تنبسطون إذا زرتموهم. هذه الموقعين فيها معلومات إثرائية عن الحرمين الشريفين، تعالوا نتعرف عليها مع بعض. حياكم الله في الموقع الأول، معرض عمارة الحرمين الشريفين. تعالوا نشوف وش في داخل هذا المعرض. في هذا المعرض 7 قاعات، كل قاعة يا بنلاقي فيها قطع أثرية أو نقوش كتابية أو مخطوطات أو صور نادرة، وكل هذه الأشياء بتحكي لنا عن تطور عمارة الحرمين الشريفين. هذا عمود من أعمدة الكعبة المشرفة، وهو أقدم قطعة أثرية موجودة في هذا المعرض. أوقات الزيارة في معرض الحرمين من الساعة 8 الصباح إلى الساعة 8 المساء، وفي المواسم يكون على مدار 24 ساعة. كذا خلصنا جولتنا في المعرض، تعالوا نشوف الموقع الثاني. مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة. عارفين إيش هذه؟ هذه خيوط الحرير اللي تبدأ فيها صناعة ثوب الكعبة المشرفة حتى يتكون معنا الشكل النهائي لهذا الثوب. وفي كل عام في 9 من شهر ذي الحجة يسدل الثوب الجديد للكعبة المشرفة. طبعا تفاصيل هذا المجمع كثيرة، لكن مع الأستاذ أحمد باعنتر راح يفيدنا بخصوص هذا المجمع. يعطيك العافية أستاذ أحمد.
3: حياكم الله في مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة.
2: أستاذ أحمد، إيش ممكن يشوف الزائر لما نجيكم في هذا المكان؟
3: طبعا نطلع الزوار على

0: جميع مراحل تصنيع الثوب من بدايتها اللي هو المختبر إلى المطبعة إلى قسم الحزام، النسيج اليدوي، الطباعة، النسيج الآلي.
1: أيضا أوقات الزيارة المتاحة عندكم؟
0: أوقات الزيارة من الساعة 8:30 صباحا إلى الساعة 2 ظهرا من أيام المواسم، كل يوم طبعا من الساعة 8:30 إلى الساعة 2:30 ظهرا.
1: الله يعطيك العافية ويبارك فيك أستاذ.
0: حياكم الله.
1: بارك الله فيك. عارفين ايش هذه؟ هذه خيوط نحاسية مطلية بماء الذهب، تستخدم في المذهبات في ثوب الكعبة المشرفة. الحين عرفتم معرض عمارة الحرمين الشريفين، وعرفتم جمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة. ضروري لما تزور مكة تمر هذه الموقعين، لأنها راح تثري رحلتك الدينية وراح تعيش فيها ثقافة مختلفة. في أمان الله.

عيدكم مبارك وعساكم من عوادة. عيدكم مبارك وعساكم من عوادة. إذاعة ذكركم للقرآن الكريم تهنئكم بحلول العيد السعيد، سائلين الله أن يجعله عيد خير وبركة على الجميع. ذكركم صوت الإيمان ونور القرآن.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.

0: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. لكن عشر الحجة اختصت بمزيد، فيشرع للناس الذكور والإناث من دخول شهر الحجة إلى آخر يوم من أيام التشريق أن يكبروا ويهللوا ويحمدوا، يقولون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد في كل وقت. لكن العلماء رحمهم الله يقولون من طلوع الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق يسن أن يكبر فيها تكبيرا مقيدا في أدبار الصلوات، يعني بعد أن تستغفر الله وتقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تكبر من طلوع الفجر يوم عرفة إلى إيش؟ إلى آخر يوم من أيام التشريق، وذلك يوم وذلك في صلاة العصر يوم التشريق آخر أيام التشريق. ولك أيضا أن تكبر في جميع الوقت، فيجتمع في يوم من يوم عرفة إلى آخر يوم التشريق يجتمع تكبير مطلق وتكبير مقيد.
1: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم،
3: دروس من الحج المبرور.
2: الدرس الحادي عشر.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات إلى درس من دروس الحج المبرور. ضيفنا في هذا الدرس وفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بكم الشيخ صالح مع الإخوة والأخوات.
5: حياكم الله وبارك فيكم.
4: أيام التشريق فضيلة الشيخ أيام فاضلة، يقول فيها الرسول صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. حدثونا عن أيام التشريق والعمل في هذه الأيام.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيام التشريق هي الأيام الثلاثة بعد يوم النحر، بعد يوم النحر ثلاثة أيام: الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. هذه أيام التشريق، هي أيام أكل وشرب لأنها أيام عيد ولا يجوز صيامها، فهي أيام عيد، أيام أكل وشرب وذكر لله سبحانه وتعالى بالتكبير والتهليل والتسبيح والدعاء وغير ذلك، فهي أيام عظيمة. سميت أيام التشريق لأنهم كانوا يشرقون فيها اللحوم، لحوم الهدي، ينشرونها في الشمس حتى تجف، لذلك سميت أيام التشريق، وهي أيام عظيمة وأيام فاضلة تستغل في طاعة الله سبحانه وتعالى. ينزل الحجاج فيها في منى ويقيمون فيها ليلا ونهارا، وهذا واجب من واجبات الحج، النزول في منى. المبيت واجب، وأما البقاء فيها بالنهار فهو أفضل. كذلك تقصر الصلاة فيها من غير جمع، تقصر الصلاة فيها الرباعية إلى ركعتين من غير جمع، لأن النازل لا يجمع، المسافر إذا نزل يقصر ولكن لا يجمع، إذا كانت مدته لا تقطع السفر فإنه يقصر بلا جمع. هنا يغلط بعض الناس. النبي صلى الله عليه وسلم أقام في منى ثلاثة أيام، يقصر الصلاة الرباعية ولا يجمع، صلي كل صلاة في وقتها، هذا هو هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق، أيام أكل وشرب لأنها أيام عيد، وينهى عن صيامها إلا لمن ليس معه هدي، وقد فرض الله عليه يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. فإذا تأخرت ثلاثة الأيام عن يوم العيد فإنه يصومها في أيام التشريق، بقول عائشة رضي الله عنها: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا عن دم متعة أو قران، فيصوم 3 ولو في أيام التشريق. نعم.
4: الذي يوكل الشيخ يوم 11 ويرجع إلى أهله
5: لا يجوز هذا، ما أتم الحج. الله جل وعلا يقول: وأتم الحج والعمرة لله، فلا يجوز له أن يسافر إلا في التعجل في اليوم 12، في اليوم 12 إذا رمى الجمرات 3 بعد الزوال وقبل غروب الشمس جاز له أن يتعجل ويرحل من منى. أما إذا غربت الشمس ليلة 13 فإنه يلزمه المبيت ويلزمه رمي الجمار يوم 13، جمار 3، ثم ينصرف. قال الله جل وعلا: الحج أشهر معلومات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، يعني يومين بعد العيد 11 أو 12، ومن تأخر يعني أتم 3 في منى فلا إثم عليه لمن اتقى. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتعجل وإنما تأخر، وفعله هو الأفضل للمسلم. نعم.
4: شكر الله لكم شيخ صالح وبارك الله فيكم على ما بينتم في هذا الدرس المبارك عن أيام التشريق، جزاكم الله عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء. وشكرا لزميلي مهندس الصوت عبد الله المواش الذي سجل هذا اللقاء، كما أشكر فريق العمل في هذا البرنامج. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: من باب المحبة للرسول صلى الله عليه وسلم أو أحد الصحابة، هل يجوز للإنسان أن يحج عنهم؟ أما الصحابة فلا بأس، يحج عنهم الإنسان كما يحج عن أي مسلم، لكن مع ذلك نرى أن الدعاء للأموات أفضل بكثير من الأعمال الصالحة، حتى الأب والأم إذا دعوت الله لهما فهو أفضل من أن تحج عنهما إذا لم يكن فرضا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما تحدث عن عمل الإنسان بعد موته قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. يدعو له، ما قال يحج عنه ولا يتصدق عنه ولا يصوم عنه ولا يزكي ولا يحج، ما قال له، قال ولد صالح يدعو له. وهل تظن أيها المؤمن أحدا أنصح للأحياء والأموات من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ لا والله لا نظن، بل نظن عدم ذلك، أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنصح الخلق للأحياء والأموات، ومع ذلك كان أول صالح يدعو له. هذه واحدة. ثانيا، بالنسبة للصحابة انتهينا منهم وقلنا أنهم كسائر الناس، ولكن الدعاء أفضل لهم ولغيرهم. أما النبي صلى الله عليه وسلم فإهداء القرب له من السفه، من السفه من حيث العقل، ومن البدعة من حيث الدين. أما كونه بدعة في الدين فلأن الصحابة رضي الله عنهم الذين شاهدوا الرسول ولازموه وأحبوه أكثر منا ما كانوا يفعلون هذا. هل أبو بكر حج عن الرسول؟ عمر، عثمان، علي، العباس عمه، كلهم لم يفعلوا هذا. نأتي نحن في آخر الدنيا ونقول بنا نبر الرسول بالحج عنه أو الصدقة عنه؟ غلط، غلط من ناحية شرعية. من الناحية العقلية هو سفه، لأن كل عمل صالح يقوم به العبد فإن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، لأن من دل على خير فله مثل فعل. وإذا أهديت ثواب العمل الصالح للرسول فهذا يعني أنك حرمت نفسك فقط، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم منتفع بعملك، له مثل أجرك سواء أهديته أم لم تهديه. وأظن هذه البدعة لم تحدث إلا في القرن الرابع، ومع ذلك أنكرها العلماء وقالوا لا وجه لها. وإذا كنت صادقا في محبة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأرجو أن تكون صادقا فعليك باتباعه، اتباع سنته وهديه. كن وأنت تتوضأ كأنما تشعر بأن الرسول صلى الله عليه وسلم يتوضأ أمامك، وكذلك في الصلاة وغيرها، حتى تحقق المتابعة. ولست أقول أن أمامك أنه عندك في البيت، هذا لا أقول، لكن المعنى من شدة اتباعك له كأنه أمامك يتوضأ. ولهذا أنبه الآن على نقطة مهمة. مثلا نحن نتوضأ للصلاة الحمد لله، عندما نتوضأ أكثر الأحيان وأكثر الناس لا يشعرون إلا أنهم يؤدون شرطا من شروط الصلاة، لكن ينبغي أن نلاحظ أولا أن نشعر بأننا نمتثل أمر الله عز وجل، حيث قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى آخر. هذه واحدة. ثانيا أن نشعر باتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه توضأ نحو وضوئنا، بل لأننا توضأنا نحو وضوئه. ثالثا أن نحتسب الأجر، لأن هذا الوضوء يكفر الله سبحانه وتعالى به كل خطيئة حصلت من هذه الأعضاء. الوجه إذا غسله آخر قطرة يكفر بها الإنسان، وكذلك بقية الأعضاء. هذه ثلاثة أمور غالبا لا, لا, لا, لا, لا نشعر بها، إنما نعمل كأننا أدينا شرطا من شروط الصلاة. فأسأل الله أن يعينني إخوان المسلمين على استحضارها حتى تكون العبادة طاعة لله واتباع لرسول الله واحتسابا لثواب الله. نعم،
2: جزاكم الله خير. ولكن فضيلة الشيخ، هناك أناس غلوا في الرسول وتجاوزوا الحد في محبته، وهناك أناس فرطوا وتساهلوا في محبته، كيف نوجه مثل هؤلاء؟
1: كلهم أخطأوا، لا الذين فرطوا ولا الذين أفرطوا، والخطر عظيم على الجميع. أما الذين غلوا فيخشى عليهم من الإشراك به، ولهذا ادعى بعضهم أنه أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم الغيب، وأنه يشفي المريض، وأنه يزيل الكربات، فصاروا يدعونه، فالتحقوا بذلك، التحقوا بالمشركين وهم لا يشعرون. وأما الطرف الثاني فيخشى عليهم من التهاون في الشريعة شيئا فشيئا حتى يقضى عليهم. ولهذا المحب له حقيقة هو المتبع لسنته بدون غلو ولا تفريط.
0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم.

0: مع بداية إشراقة هذا العيد المبارك، تتمنى لكم إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت عيداً مليئاً بالخير والسلام.
1: تابعونا في أجواء إيمانية وبرامج خاصة
0: تحمل لكم الفرحة والفائدة. ذكركم صوت يضيء دروبكم،
1: صوت يضيء دروبكم، يضيء دروبكم.
2: يعيد ذا تكبيرنا تهليلنا، غجت حناجرنا به يا عيد.
1: عيدكم سعيد،
0: عيدكم سعيد، وكل عام
1: وأنتم بخير.
3: الحديث 38. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري.
4: جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. متفق عليه.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن علي رضي الله عنه أنه قال لابن أعبد: ألا أحدثك عني وعن فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت من أحب أهله إليه، وكانت عندي؟ قلت: بلى. قال: إنها جرت بالرحى حتى أثرت في يدها، واستقت بالقربة حتى أثرت في نحرها، وكنست البيت حتى اغبرت ثيابها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم خدم فقلت: لو أتيت أباك فسألته خادما. فأتته فوجدت عنده حدثاء فرجعت، فأتاها من الغد فقال: ما كان حاجتك؟ فسكتت، فقلت: أنا أحدثك يا رسول الله، جرت بالرحى حتى أثرت في يدها، وحملت بالقربة حتى أثرت في نحرها، فلما أن جاء الخدم أمرتها أن تأتيك فتستخدمك خادما يقيها حر ما هي فيه. قال: اتق الله يا فاطمة، وأدي فريضة ربك، واعملي عمل أهلك، وإذا أخذت مضجعك فسبحي 33، واحمدي 33، وكبري 34، فتلك 100، فهو خير لك من خادم. قالت: رضيت عن الله وعن رسوله. زاد في رواية: ولم يخدمها. رواه البخاري ومسلم وأبو داود واللفظ له، والترمذي مختصرا. وعن فروة بن نوفل عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنوفل: اقرأ قل يا أيها الكافرون، ثم نم على خاتمتها، فإنها براءة من الشرك. رواه أبو داود واللفظ له، والترمذي والنسائي متصلا ومرسلا، وابن حبان في صحيحه، والحاكم وقال صحيح الإسناد. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خصلتان أو خلتان لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا دخل الجنة، هما يسير ومن يعمل بهما قليل، يسبح في دبر كل صلاة عشرا، ويحمد عشرا، ويكبر عشرا، فذلك 50 و100 باللسان، و1500 في الميزان، ويكبر 34 إذا أخذ مضجعه، ويحمد 33، ويسبح 33، فذلك 100 باللسان، و1000 في الميزان. فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدها. قالوا: يا رسول الله، كيف هما يسير ومن يعمل بهما قليل؟ قال: يأتي أحدكم، يعني الشيطان، في منامه فينومه قبل أن يقوله، ويأتيه في صلاته فيذكره حاجة قبل أن يقولها. رواه أبو داود واللفظ له والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: مع بداية إشراقة هذا العيد المبارك، تتمنى لكم إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت عيدا مليئا بالخير والسلام.
1: تابعونا في أجواء إيمانية وبرامج خاصة
0: تحمل لكم الفرحة والفائدة. ذكركم صوت يضيء دروبكم،
1: صوت يضيء دروبكم.
2: يعيد ذا تكبيرنا تهليلنا، ضجت حناجرنا به يا عيد.
1: عيدكم سعيد،
0: عيدكم سعيد، وكل عام
1: وأنتم بخير.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.

0: معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن

الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة يقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين.
ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن

يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع

قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله: إني منزلها عليكم.

0: يعذبه أحدا من العالمين. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، وهو على كل شيء قدير.
1: بسم الله الرحمن

وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله يتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا

كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى

0: قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة
1: الله العتيق حيث تتنزل السكينة وتخشع القلوب وترتفع الأكف بالدعاء نعيش وإياكم هذه الأجواء الإيمانية المباركة نسأل الله أن يتقبل من المصلين صلاتهم وقيامهم وأن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب وأن يبلغنا فضل هذه الليالي المباركة كونوا معنا في هذه اللحظات العامرة بذكر الله ونترككم الآن مع النقل المباشر من مكة المكرمة.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ هزاع البلوشي من سورتي الملك والقلم.
1: محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ليست كلمات تردد، بل هي عقيدة وسلوك، تعني طاعته صلى الله عليه وسلم فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع.
2: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
3: صلوا عليه،
4: صلوا عليه، صلوا عليه.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
5: دخل الآن وقت أذان العشاء حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة العشاء، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة العشاء من رحاب بيت الله الحرام بمكة المكرمة. إلهي، دعاك المذنبون فوجدوك طبيبا، وقصدك التائبون فوجدوك حبيبا، ورغب فيك المجتهدون.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن

استووا استووا قيموا صفوفكم وسدوا الخلل.

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: سمع الله لمن حمده
1: ربنا.

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
3: عن عطاء بن أبي رباح قال: قال لي ابن عباس رضي الله عنه: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء، أتت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: إني أسرع وإني أتكشف، فادعوا الله لي. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. قالت: أصبر. قالت: فإني أتكشف، فادعوا الله ألا أتكشف، فدعا لها. متفق عليه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا بموعظة، فقال: يا أيها الناس، إنكم تحشرون إلى الله حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام، ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي، فيؤخذ بهم ذات اليمين وذات الشمال، فأقول: يا رب أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال: فيقال لي: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. وفي حديث وكيع ومعاذ: فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا.
4: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

عيدكم مبارك وعساكم من عوادة. عيدكم مبارك وعساكم من عوادة. إذاعة ذكركم للقرآن الكريم تهنئكم بحلول العيد السعيد، سائلين الله أن يجعله عيد خير وبركة على الجميع. ذكركم صوت الإيمان ونور القرآن.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا، وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829935999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: محاسن الإسلام.
2: الدين عند الله هو الإسلام.
1: الإسلام دين رب العالمين.

0: البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
1: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
2: والسلام من محاسن الإسلام، تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
0: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
3: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
0: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لكم أينما كنتم في هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام. في بدايتها تقبلوا تحياتي، محدثكم وائل حمدان الصبحي، من الإخراج عادل السلهبي.
0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
2: حياكم الله مستمعين الكرام، نحييكم ونرحب بكم ونرحب بضيف حلقات برنامج محاسن الإسلام الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. دكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بك أخي الشيخ وائل، ومرحبا بالمستمعين الكرام.
2: أهلا وسهلا دكتور. نتحدث في هذه الحلقة إن شاء الله عن محاسن الإسلام في الزواج. تحدثنا في حلقات سابقة عن محاسن الإسلام في الزواج، لكن في هذه الحلقة دكتور بودي أن نبدأ حديثنا حول هذه المحاسن التي جاءت في الإسلام، ابتداء بالخطبة فيما قبل الزواج. نريد أن نتحدث عن الخطبة وكيف أطر الإسلام هذا الموضوع وكيف أوجد هذه الأخلاق وهذه الآداب في موضوع الخطبة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. الزواج نعمة من الله تبارك وتعالى على الإنسان، وآية كبرى في هذا الكون، ولذلك الله تبارك وتعالى ختم آية الزواج بقوله إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. والزواج يبدأ بالخطبة، والخطبة في الإسلام طلب يد المرأة، وعندما يجيب أهل الزوجة فإنه وعد بالزواج. وعندما ننظر في الخطبة وما يتعلق بها من آداب وأحكام نجد محاسن الإسلام واضحة وظاهرة، ولا نحتاج أصلا إلى أن نقتنع بمحاسن الإسلام، لأنها أصلا في كل عمل من الأعمال محاسن الإسلام قائمة وموجودة. الخطبة الإسلام جعلها وعدا بالزواج، ولذلك أباح الإسلام للرجل أن ينظر إلى المرأة وليس إلى أي شيء في المرأة، بل أباح له أن ينظر إلى وجهها وكفيها، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أولا انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، وأباح النظر إلى الوجه والكفين. والعلماء يقولون النظر إلى الوجه ليدل على الجمال، والنظر إلى الكفين يدل على حالة الجسم نعومة وخشونة وغير ذلك، وهذا ليس عيبا، لأن الإنسان عندما يتزوج امرأة إنما يتزوج ليعف نفسه، وطلب الجمال شيء طيب. ولكن إذا عندما النبي صلى الله عليه وسلم قال اظفر بذات الدين تربت يداك، قال ولا أمة خرماء ذات الدين أفضل، إنما هو عند التعارض، يعني إما أن تكون هناك امرأة يعني جميلة جدا وليس لها دين، وامرأة يعني ليست بالجمال، مع أننا نقول بأن المرأة جميلة في كل الأحوال، يعني لا توجد امرأة مش جميلة، وإنما هناك امرأة أجمل من امرأة فقط عند التعارض، يعني أنا إما هذه التي لا دين لها أو هذه التي لها دين وهي أقل جمالا منها. فالإسلام لأنه يريد أن يبني أسرة ويريد أن يحقق غرضا شرعيا من هذا الزواج، أمرنا بأن يعني نقوم بال يعني أن نبحث عن المرأة ذات الدين. الإسلام حرم النظر إلى المرأة، ومع ذلك أجاز للرجل أن ينظر إلى الوجه والكفين ليطمئن إلى أن هذه المرأة التي سيعيش معها بقية حياته يعني فيها من

0: قاصد الزواج ما يريد. أيوة فيها يعني أحيانا بعض النساء ليست جميلة ولكنها مأنوسة، وبعض النساء جميلة جدا ولكن لا تأنس إليها، سبحان الله.
1: ايه
0: وبعض الناس يعني ينظرون يقول فلان يا أخي تركت فلانة وتزوجت فلانة، فلانة أجمل، يا أخي أنس إلى فلانة من الناس. يعني فالأمر ليس مسألة جمال، وإنما مسألة أيضا روح، والأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. فالإسلام مع أنه يحرم نظر الرجل الأجنبي إلى المرأة الأجنبية، إلا أنه أجاز في الخطبة أن ينظر الرجل إلى الرجل، ولكن بشروط وبحشمة وبما يحقق الغرض من الزواج. بمعنى أنه إذا رأى الإنسان من المرأة ما يدعوه إلى نكاحها أقدم على الأمر، وإلا انصرف مع حفظ الأسرار وعدم إفشاء ما يتعلق بتلك المرأة، سواء كان في صالحها بأن يمتدح جمالها، أو كان في غير صالحها بأن يظهر يعني عدم جمالها أو قلة جمالها. في هناك أدب في الخطبة، إذا أجاب الناس الرجل إلى الخطبة أصبح الوعد ملزما دينيا، يعني هم يستطيعون أن يتمردوا عليه بأي طريقة من الطرق، لكن دينيا يصبح ملزما، ولذلك تحرم الخطبة على الخطبة، تحرم الخطبة على الخطبة. ولذلك قال لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، وأن هنا لا ناهية، فنهى الإسلام عن أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، وفي هذا من الآداب. بمعنى أنك يعني تعيش حينها في مجتمع تحس أنه مجتمع يحترم كلمته، يحترم نفسه، ويحترم المواعيد، ويحترم ويحفظ الحق، مع أن الرجل الآن في الخطبة ليس له أي حق على المرأة، لكن لأن الإسلام محاسنه كله فإنه يحفظ للإنسان حقه في مجرد الوعد، فلا يجوز لأحد أن يتعدى على حقه بعد أن قبل الناس خطبته. وهذه
1: جميل.
0: من المحاسن العظيمة التي لا نجدها عند غير المسلمين.
1: جميل دكتور، أيضا في الزواج تحديد للمسؤولية من هذه المحاسن التي جاءت بها الشريعة الإسلامية، وهي تحديد المسؤولية من خلال الزواج.
0: طبعا لا يخفى أن الزواج حقيقة هو في حد ذاته تحديد للمسؤولية. فأنت الآن المرأة قبل أن تتزوج هي في مسؤولية أهلها، فهم الذين يحافظون عليها وعلى عرضها وعلى سمعتها وعلى ما يتعلق بها. فإذا ما ذهبت لتطلب هذه المرأة فإنك تقول لهم انقلوا مسؤوليتها منكم إلي. طيب ما هي وسائل تحديد المسؤولية؟ أنك لا تأخذها من الشارع، وإنما أنت تذهب إلى أهلها فتطلبها منهم. لماذا؟ حتى يعرف الناس كلهم أن المسؤولية انتقلت من بني فلان إلى فلان في مسؤولية هذه المرأة. والله تعالى يقول فانكحوهن بإذن أهلهن. لما كان الإسلام أيضا فيه تحديد للمسؤولية، كان هناك إشهاد، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. لما كان الزواج فيه تحديد للمسؤولية، كان هناك إشهار، وعند المالكية يكتفون بالإشهار عن الإشهاد. إيش الإشهار؟ قال الدف والنار والدخان، وأن يعرف الناس أن فلانة انتقلت إلى زواج فلان وفي عصمته، بحيث لو حصل أولاد ولا شيء خلاص يعرف أن لا تتهم بما يؤثر على عرضها وسمعتها. من تحديد المسؤولية لحقوق الولد، فالإنسان إذا تزوج امرأة وثم جاء ولد ليس من حقه أن يقول هذا ليس لي، وإنما يعني يلزمه ولو لم يكن له. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الولد للفراش. فإذا ثم من تحديد المسؤولية أن الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم منع الرجل أن يطعن في زوجته. المرأة انتقلت إلى مسؤوليتك فكيف تطعن فيها؟ الله تبارك وتعالى وإن أباحها لك نكاحا فإنه لم يبحها لك قذفا وإذاية. هذا فيه تحديد للمسؤولية، لا تستطيع أن تنفي النسب إلا باللعان. إذا قذفها دون أن يلاعن أو دون أن يثبت بالأدلة فعليه حد القذف. هذه كلها أحكام تجعل الزواج تحديدا للمسؤولية، بحيث تنتقل مسؤولية المرأة من الأهل إلى الزوج الذي أخذها بأمانة الله واستحلها بكلمة الله.
1: جميل دكتور، أيضا فيما يتعلق بهذا الموضوع تحديدا من محاسن الإسلام في الشريعة الإسلامية، الزواج وحدة وليس شراكة، هل من استشهاد على هذا من كتاب الله عز وجل؟
0: الزواج، شوف الإسلام احنا عندنا مجموعة من القيم في الزواج في الإسلام لا توجد عند غير المسلمين. يعني عند غير المسلمين الزواج شركة بين امرأة ورجل، وقد تسربت إلينا هذه الكلمة فأصبحنا نقول المرأة شريكة الرجل، والحقيقة المرأة ليست شريكة الرجل في الإسلام. المرأة ليست شريكة للرجل. لماذا؟ لأن الإسلام عندما يرتبط رجل بامرأة بعقد الزواج إنما ارتبط الجسد ببعضه الذي كان قد انفصل عنه. فانظر الفرق، الفرق الكبير جدا. عندنا في الإسلام يقول الله تبارك وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فالآن الزوجة هل هي جزء منك وإلا شريكة لك في الإسلام؟ فهي وحدة. فعندما يعني يلتقي الرجل بالمرأة نحن نقول لا ليس عندنا شراكة فيها، وإنما عندنا التقى الجزء بالكل فحصلت الوحدة البشرية التي كان ينبغي أن تكون. ولذلك أي امرأة التقت برجل في الإسلام ليست شريكته في الحياة، بل هي بعضه الذي انفصل عنه في يوم من الأيام ثم عاد إليه. في الغرب عندما يعتبرون المرأة شريكة إذا طلقها تأخذ نصف ماله وتأخذ نصف مش عارف إيه ونصف نصف نصف نصف، لأنهم يعني المعاني المدنية والمعاني الحياتية متسلطة على العلاقة بين الرجل والمرأة. أما عندنا هي علاقة قدسية، علاقة ربانية، الإنسان يموت من أجل عرضه ثم يسلم عرضه هكذا بيده إلى الزوج. لأن المسألة تختلف تماما من فلسفة الزواج عند المسلمين وفلسفة لقاء الرجل بالمرأة عند غير المسلمين. انظر أقول لك من الأشياء التي تسربت في الزواج من أجل أن نعرف أنه هي وحدة فعلا وليست إيه؟ وليست شراكة. عندنا في الإسلام المهر مثلا، المهر في الإسلام عندنا يدفع وما دفع. ولذلك المفترض، وإن كان بعض العلماء يذكرون أنه عرف ومشى العرف وما عرف، لا، عندنا المهر هو الذي يدفع والذي لا يستحل الإنسان المرأة إلا به ويجب عليه أن يدفعه. مما تسرب إلينا من هذه موضوع الشراكة وما شراكة، موضوع أن اللي هو يسمونه المؤخر. ليش مؤخر؟ قال متى يدفع هذا المؤخر؟ قال إن طلقها. طيب إذا ما طلقها
1: أيه ما يدفع،
0: ما يدفع. يعني أنت تعرف هذا الكلام أشبه بإيه؟ أشبه بالشرط الجزائي. تقاولت مع شخص وقلت له أنت تصنع هذا العمل، فإذا أخللت به وجب عليك شرط جزائي،
1: لكنه جائز شرعا.
0: العلماء جعلوه عرفا، لكن الحقيقة الأصل أنه ليس، ما ينبغي أن يكون في الزواج، ما ينبغي أن يكون في الزواج. لأنه إن كان مهرا، إن كان مهرا وجب دفعه، وإن لم يكن مهرا فالزواج لا علاقة له بالشروط الجزائية. ولذلك لو أن العلماء ينظرون فيه النظرة الشرعية يجب أن ينبه الناس على أنه إن كان مهرا وجب دفعه ويستحق، مثلا ممكن يقول يستحق بالطلاق، يستحق بالموت، بس لا، مش معنى أنه لا يدفع نهائيا. أما شرط جزائي كأنها مقاولة، أنت الآن أنا سأعطيك هذه البنت لكن لو تطلقها، ويقعد يعذب فيها عذاب لا يعلمه إلا الله حتى تتنازل عن المؤخر. هذه أمور تسربت إلينا من غيرنا. الزواج ليس مقاولة، الزواج ليس شركة، الزواج وحدة، الزواج وحدة استحلها. طيب أقول لك شيء، لماذا نقول هذا الأمر ما ينبغي أن يكون؟ لأن ما يعطى من المهر للمرأة إنما هو هبة من الله تبارك وتعالى لها وإكرام لها، ليس مقابل ما يأخذه الرجل من المرأة. لو كان مقابل هننظر، هتقعد معها كم؟ قال 20 سنة. طيب 2000، طيب هتقعد معها كم؟ قال 30 سنة، زيد 1000 ثالث. طيب 40 سنة، 1000 رابع، و50، 1000 خامس. ولكن المرأة يا شيخ وائل تستحق المهر بمجرد الخلوة الممكنة من أخذ الحق الشرعي. تعرف أنها تستحق المرأة، بل تستحق المهر كاملا بالوفاة. طيب الرجل لم يدخل بالمرأة، فلما استحقت المهر؟ قال إن المهر عطية وهبة من الله تبارك وتعالى للمرأة وليس مقابل. طيب أنا الآن لما أحول الزواج عندي مؤخر، أنا استشارني أحدهم قال أنه يزوج ابنته، قال طيب كيف أعمل في المؤخر؟ قلت له إياك، احذر ثم احذر ثم احذر. أن تجعل مؤخرا في الزواج. قال ليش؟ قلت له الرجل يستحلها بما أعطى من مهر، قليلا كان أم كثيرا، بل القليل هو المرغب فيه في الإسلام، والمهر إنما هو كرامة من الله للمرأة نحلة. قال وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، أي هبة، ليس مقابل يعني ما يأخذ الرجل من المرأة، ولذلك وإنما هو مقابل رضاها بأن تعيش معه. ولذلك إذا طلبت المرأة فراق الزوج، عاشت معه سنة، سنتين، ثلاث، أربع، خمسين، عشرين، ثلاثين، ما الذي يفرضه الإسلام عليها؟ أتردين عليه حديقته؟ قالت والزيادة، قال اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. بعض الناس لأن في أذهانهم أن المهر مقابل ما يأخذه الرجل من المرأة، يقول كيف ترد المهر وقد عاش معها عشرين عاما؟ يا أخي عاش معها عشرين عاما بما أحله الله بشرع الله، أما هذا المهر هو مقابل النعمة، قبلت أن تعيش مع هذا الرجل، استحقت المهر، أرادت أن ترفض هذه النعمة، خلاص خرجت، إذن هو مقابل نعمة وليس مقابل إيه. ولذلك الناس لو أعطوهم ملايين الدنيا في أن يأخذوا أعراضهم ما أعطوا، ولكنه يقبل المهر اليسير. أعظم النساء بركة، أيسرهن مؤنة. ولذلك نقول الزواج في الإسلام فعلا وحدة وليست شراكة، وما تسرب إلى الزواج من الأمور التي تتعلق بالغرب وتتعلق بغير المسلمين الحقيقة ينبغي أن نعيد النظر فيها ونعود إلى النبع الصافي وإلى المقاصد التي جاء بها الإسلام.
1: جميل.
0: أيوة. ولذلك في الإسلام إذا طلق الرجل امرأته هل يحكم لها بأن بماله أو بمالها؟
1: لا.
0: ولا يحكم لها بالحقوق العادية اللي هي النفقة، وأن لا يظلمها، وأن يحسن عشرتها، وأنها إذا رفضت تعيد المال لأنه ليس مقابلا لذلك الأمر، وإنما هو جميل. منحة من الله تعالى.
1: جميل. دكتور اسمح لنا نذهب إلى فاصل، بعده إن شاء الله سنستكمل حديثنا في هذا الموضوع. مستمعين الكرام، فاصل قصير، بعده نكمل الحديث، ابقوا معنا.
2: محاسن الإسلام.
3: محاسن الإسلام.
2: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
3: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
1: حياكم الله مستمعينا الكرام، اهلا وسهلا ومرحبا بكم الى هذه الحلقه لبرنامج محاسن الاسلام. نعود الترحيب بكم مجددا وبضيفنا الكريم الشيخ الاستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الاستاذ في جامعه ام القرى بمكه المكرمه. حياك الله يا دكتور.
0: مرحبا بك اخي الشيخ وائل، ومرحبا بالمستمعين الكرام.
1: دكتور، من محاسن الاسلام في الزواج الربط بين الدين والاخلاق تحديدا لمقاصد الزواج.
0: الحقيقة عندما ننظر إلى عظمة الإسلام، انظر بعض الناس يأتي إذا رأى شخصا يصلي في الجامع ويصوم ويعني ويحج وجاء يخطب إليه قال مرحبا هذا صاحب دين. طيب هل نظر إلى أخلاقه حتى يعطيه كريمته؟ لأن الإسلام ينظر في مسألة الزواج إلى أمر آخر، في مسألة الزواج ينظر إلى أن هذه عشرة وهذه حياة ستعيش هذه المسكينة مع هذا الرجل. بعض الناس كما نذكر دائما ونكرر، هذا ليس عيبا في من يكون على دين، لكن أقول أنا هو على مظهر ليس له أساس من العمل، يعني يرى منه الدين ولكنه ليس له أخلاق، ولذلك هذه المسكينة ستعيش مع دينه ومع صلاته وصيامه، وإلا هي محتاجة رجل يرؤوف بها ويتعامل معها ويكون كريما معها. هذا الأمر هو الذي أراده الإسلام، ولذلك قال إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، بمعنى أنه إذا كان هناك رجل عنده دين ولا أخلاق له فإنه لا يزوج، وإذا كان هناك رجل عنده أخلاق ولكن لا دين له أيضا لا يزوج. طيب من الذي يزوج؟ هو الرجل الذي عنده دين والذي عنده أخلاق، بمعنى جمع بين المظهر والمخبر، جمع بين المظهر والمخبر. وأنا أردد دائما أقول لا خير في دين لا يزينه خلق. واحد عنده دين وترى عليه تسبير العيون والدموع التي تنزل من عيونه ويصلي ويصوم ويذكر الله، ولكن عند أول اختبار في الأخلاق
1: يفشل.
0: لماذا؟ طيب الحياة الزوجية اختبارات، حياة واحد يعيش في وجهك 24 ساعة بل دهرا إلى أن يلقى الله، فإذا كان سيء الأخلاق آذاها وأتعبها ودمر حياتها. طيب إذن لا خير في دين لا يزينه خلق، المتدين الذي لا خلق له ما عنده الدين هذا عبارة عن مظهر أجوف، وكذلك لا خير في خلق لا يزينه دين. بعض الناس يتظاهر بالأخلاق، يحافظ على منظره في المجتمع، ولكن لا دين يحميه من الوقوع في الظلم. إذن لا خير في دين لا يزينه خلق، ولا خير في خلق لا يحميه دين. صاحب الأخلاق لابد له من ديانة تحميه من الخروج عن تلك الأخلاق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ربط هنا في الزواج بين الدين والخلق، فقال: إذا أتاكم من ترضون دينه فزوجوه، إلا تفعلوه تكون فتنتهم في الأرض وفساد كبير. وكأنه يريد أن يقول بأن غاية ما يطلب من الزوج الذي يتقدم إنما هو الدين والخلق، أما أحدهما فلا ينفع في حياة هي عبارة عن عيشة دائمة إلى أن يلقى الإنسان ربه.
1: دكتور، من محاسن الإسلام أيضا أو من إكرام الإسلام للمرأة في خطبتها من الرجل، مع أن مقاصد المرأة من الزواج مثل مقاصد الرجل، لماذا؟ أولا، ما هو الإكرام في قضية خطبتها من الرجل؟
0: طيب، الآن عندما ننظر في الزواج وفيما يتعلق بمقاصد الزواج، نجد أن الرجل والمرأة يشتركان في مقاصد الزواج. طيب، المرأة أليست في حاجة إلى زوج يعفها؟
1: بلى.
0: والرجل في حاجة إلى زوجة تعفه؟
1: بلى.
0: طيب، الرجل في حاجة إلى أسرة والمرأة في حاجة إلى أسرة، الرجل في حاجة إلى أولاد والمرأة في حاجة إلى أولاد، المرأة في حاجة إلى استقرار والرجل في حاجة إلى استقرار. طيب، إذا المقاصد واحدة، لما طيب مفروض المرأة تروح تخطب مثل ما يخطب الرجل؟
1: أيه.
0: لكن الإسلام أكرمها وحمى حياءها،
1: هذه النقطة،
0: فجعل الرجل يطلبها. فانظر إلى إكرام الإسلام للمرأة، وهذه من محاسنه العظيمة جدا. أنت لك مقاصد، وما في امرأة تقول أنا ما أريد أتزوج، ولكن قد تستحي. طيب، هل المرأة الآن لو ذهبت امرأة إلى بيت شخص من الناس وذهبت معها جاهة كما يقولون، أو معها مجموع من الناس، ماذا تريد هذه المرأة؟ قالت ذهبت لتخطب ابن فلان، ماذا يقول الناس؟ هذه المرأة لا تستحي. الأمر شرعي، عن الأمر شرعي ولا شيء فيه، لكن الناس يقول هذه امرأة لا تستحي، فين؟ والنساء يقولوا يا ويل الحياة، أين ذهب الحياة؟ امرأة تخطب رجلا، تمام؟ بمعنى الخطبة التي هي ظاهرة، لكن أن تخطب المرأة رجلا بمعنى تقول له والله أنت رجل فيك دين، وتقدم إلى أهلي، بحيث تكون مظهر الخطبة من الرجل أيضا، فهذا لا شيء فيه. بل فعلته خير النساء، خديجة رضي الله عنها حين خطبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن خطبته كلاما ولا خطبته بالجاهة وبالناس الذين يأتون؟
1: لا،
0: أي، لأن السيرة تحكي أن أبا طالب لما جاء إلى يخطب خديجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم خطب خطبة عصماء، وذكر محاسن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يزن بأحد من الشباب. فإذا الخطبة كانت من رسول الله أمام الناس، وإن كانت أشارت عليه بذلك، فهذا مشروع للمرأة إذا وجدت، لأن الأمر خطير، أحيانا تجد المرأة،
1: لكن لا لا لا تطلب بنفس الصيغة التي يطلب بها الرجل من المرأة
0: أبدا. لا لا،
1: هذا الفرق.
0: أيوة، وحمل الإسلام وجهها فجعلها تطلب، وكونها تطلب معناها هي المرغوبة المطلوبة.
1: وحتى وهي تطلب لا تطلب بنفس الطريقة التي يطلب بها الرجل المرأة،
0: تعرض، تذكر
1: وترسل
0: ويعني بشكل لطيف، لكن المظهر العام حمى الإسلام المرأة من أن تقع فيه، حماية لحيائها ولمقامها ولسمعتها، من أن يقول الناس ذهبت فلانة بأهلها ليخطبوا فلانا. فهذا من إكرام الله تبارك وتعالى للمرأة.
1: طيب، جميل دكتور،
0: فلوس كمان هي
1: لماذا لا تدفع الصداق؟
0: ليش تدفع؟ أيوة، مش لها نفس المقاصد؟ طيب خلاص تدفع لي، ولا ليش أدفع لها أنا؟ الإسلام أكرمها وقال أنت مخطوبة مرغوبة معطاة مالا. هذا إكرام، إكرام عظيم. ولذلك الذين يعني يتغالون في المهور، تغال على إيش؟ لها من مقاصد الزواج مال الرجل. احمد الله أن تجد الرجل الصالح الذي يحميها ويحافظ عليها ويكمل حياتها، وتخرج من بيتك إلى بيتها. يعني انظر، الرجل يصبح أقرب من أبيها وأمها. تصور، في من المسائل التي لو تأملتها تعجب، لو ماتت امرأة وخلفت زوجا وأبا وأما، أتدري كم يرث الزوج؟ نصف المال.
1: أي.
0: والأب والأم يرثون نصف المال، يعني هذا الزوج
1: نصف
0: يساوي الأب والأم.
1: أي.
0: يعني من أين أتى هذا الأجنبي الغريب الذي يمكن يكون من دولة أخرى، من أسرة أخرى، من بلد آخر، من مكان آخر، يعني ثم أصبح يوازي الأب والأم؟ شيء عظيم.
1: أحد كبار السن يقول لابنتي اجلسي في في في عندنا في البيت، قالت لا سأذهب إلى بيتي.
0: إلى بيتي.
1: أصبح بيتها.
0: أصبح بيتها.

0: ولذلك هذه آية من آيات الله الكبرى في هذا الكون، وشيء عظيم، وهو نعمة على الرجل والمرأة. من أعظم النعم يا شيخ وائل بعد الدين وبعد نعمة الإسلام أن يرزقك الله المرأة الصالحة، وأن يرزق الله المرأة الصالحة زوجا صالحا. فهذه أمور، هذا من إكرام الله للمرأة، جعل لها الصداق. ولذلك قلنا بأنه ليس مقابل ما يأخذه الرجل من المرأة، لأن المرأة تأخذ من الرجل مثل ما يأخذ منها، وإنما هو هبة من الله ونحلة وحق واجب يدفع. ويمنع الإسلام أن يتمرد الإنسان على أهله فلا يدفع لهم المهر إلا لقي الله آثما مخطئا.
1: جميل. فقرة أخيرة دكتور، لما تبقى أمامنا سوى دقيقتين، ما أعرف هل تكفينا أو لا، أمر الإسلام الرجل بإحسان معاملة الزوجة في قول الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف.
0: نعم، هذه ممكن أن نعمل فيها حلقة كاملة، وممكن أن نشير إشارة سريعة،
1: نشير إليها.
0: من ضمن محاسن الإسلام، من ضمن محاسن الإسلام أنه أمر بحسن معاشرة الزوجة. طيب، قال وعاشروهن بالمعروف، ثم يقول فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. انظر، يعني أمر الزوجة بحسن المعاشرة، وأمر المرأة بطاعة الزوج، لأن الرجل هو الذي يتعامل وهو الذي يعاشر أكثر. والعشرة هنا بمعناها العام، وليس العشرة اللي هي يعني التي ينظر إليها الناس في الزواج، بمعنى التعامل، أن يتعامل الإنسان مع زوجته بالأخلاق، بالعطاء، بالخير، أن يكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، بالاحترام، بالتغاضي عن أخطائها. احنا احيانا نقول، بعض الناس يقول المرأة ناقصة عقل وناقصة عقل، والله لو كان لها عقل كامل ما كان يرضي يعيش معنا. هي امرأة عاقلة تصبح تبعا وتعيش في أسرة، الحمد لله انهم ناقصة عقل عشان يعيشوا معنا بس. ايوه، فالشاهد أن الله أمر الرجل أن يعاشر المرأة بالمعروف، يحسن إليها، يعطيها، يكرمها، يعالجها، يؤكلها، يشربها، يعفها، لا يجعلها تحتاج إلى أحد غيره، وفي نفس الوقت يستحق مقابل ذلك أن تطيعه المرأة.
1: جميل.
0: الطاعة التي تقوم بها أسرة وتنشأ فيها أجيال تعبد الله تعالى على ما يحب ويرضى.
1: الله يعطيك العافية دكتور، شكرا جزيلا، بارك الله فيك، أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلت في ميزان حسناتك
0: وفي ميزان حسناتكم. أنتم السبب في هذه الحلقات وفي هذا البرنامج المبارك، وأيضا أن يبارك في من كان سببا فيها مثل هذا الأمر، وهذا أمر يعم كل من كان سببا.
1: آمين، الله يعطيك العافية. شكرا جزيلا مستمعينا الكرام، في نهاية هذه الحلقة تقبلوا تحياتي محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السليهبي، نلتقيكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: محاسن الإسلام،
3: محاسن الإسلام،
4: الدين عند الله هو الإسلام،
3: هو الإسلام.
2: الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
5: إن الدين عند الله الإسلام.
6: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
2: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
4: والسلام من محاسن الإسلام، تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
6: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
7: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
6: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: مواقف قرآنية.
2: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.
1: رحلة ممتعة لتاريخ البشرية من كتاب رب البرية، نبحر فيها معا ونقف في كل محطة لنأخذ العبرة لنكمل بها المسيرة، فما حياتنا إلا مجموعة مواقف.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سورة في القرآن الكريم سميت باسم شخص أحيانا في بعض أسماء القرآن دون ذكر اسم ذلك الشخص وإنما بصفة. نحن لا نزال مع موسى عليه السلام وفرعون وما دار بينهما، لكن حديثنا اليوم سيكون في موقف عظيم، أطول حوار في كتاب الله ستجدونه في هذا الأمر، مشهد وموقف أنا حقيقة أعجز في كثير من الأحيان أن أفصل فيه كثيرا لما فيه من الدروس والعبر. دعونا نستعين بالله ونبدأ في هذا الموقف العظيم. لقد كان لدعوة موسى صدى واسع، وكان من المتوقع أن يؤمن به البعض، وهذا ما تجلى في هذا الموقف. فخلال حديث موسى مع فرعون ومع سقوط حجة فرعون وبطلانه ينتقل إلى التهديد. الآن فرعون سيهدد موسى، ماذا سيقول؟ يقول الله سبحانه وتعالى في سورة غافر التي تسمى سورة المؤمن: وقال فرعون ذروني أقتل موسى. أوه، القضية الآن قضية قتل لذلك الرسول. فيتعوذ موسى بربه. عندها تأتي صورة من صور نصر رب العالمين لعبده موسى عليه السلام بصورة لم يتخيلها حتى فرعون. ولنقرأ ماذا يقول الله سبحانه وتعالى: وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه. الوقوف في وجه الطاغية فرعون يتطلب شجاعة وافية وكبيرة، فكيف إذا كان هذا الطاغية قال أنا ربكم الأعلى؟ فكيف إذا كانت القضية التي يناقشها ذلك المتحدث هي قضية حياة أو موت بالنسبة لهذا الطاغية وهو فرعون؟ وكيف إذا لم يكن لديك أعوان من البشر؟ ما يوجد مع المؤمن، قال مؤمن. الآن موسى عليه السلام مهدد بالقتل فهو تحرك. لعل هذا وغيره هو من الأسرار التي جعلت القرآن الكريم يذكر هذا الموقف كأطول حوار في كتاب الله سبحانه وتعالى. ولنبدأ. الله سبحانه وتعالى يقول رجل، أربع صفات. احسبوا هذا الرجل، أنا لا يهمني حقيقة الاسم، وإن ذكروا كتب التفسير من هو وفصلوا وذكروا من الإسرائيليات، القرآن الكريم طالما لم يذكر الاسم ولم يبينه حبيبنا صلى الله عليه وسلم فليسنا في صدد دراستي والتفصيل في ذلك الاسم كائنا من كان اسمه. يكفي أنه واحد رجل، اثنين مؤمن، ثلاثة من آل فرعون، أربعة يكتم إيمانه. نعم هو كاتم إيمانه، لكن الآن الوقت وقت حراك ودفاع عن الرسول الذي هو موسى عليه السلام الذي هدد بالقتل. ولذلك استدعى مثل هذا الموقف أن يظهر أو أن تظهر حقيقة ذلك المؤمن. سأذكر أربع محاور أساسية في الحوار، ثم سنبدأ بإذن الله تعالى، ولعل الله سبحانه وتعالى يعيننا وإياكم وأن نستفيد من هذا الوقت كله. أغلب الحوار أكثر من 300 كلمة، هو من كلام المؤمن وحججه. أكثر من 200 كلمة، يعني أكثر من 75% من الكلام هو للمؤمن وليس لفرعون. اثنين، استخدم المؤمن عدة أساليب وسنذكر بعضها. ثلاثة، كان التركيز على قضية الجمع بين الدين الدنيا والآخرة واضحة في كلام المؤمن. أنا أذكر هذا حتى نحن في دعوتنا وفي تبليغنا وفي دعوتنا للآخرين مهما كان أولئك الناس نستفيد مما ذكره الله سبحانه وتعالى. أربعة، الوعد والوعيد والتهديد سمة فارزة في هذا في حوار ذلك المؤمن. ولنبدأ الآن بذلك المؤمن وهو يتحدث. عيشوا مع هذا الموقف. فرعون يهدد موسى، موسى عليه السلام واقف في الاتجاه الآخر، يبرز ذلك المؤمن فيقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ يا سلام، والله كلام جميل. وضعها في صيغة سؤال لتحريك الأذهان، أتقتلون رجلا، ثم أن ربه الله أن يقول ربي الله أي موسى، وثم ثالثا قال وقد جاءكم بالبينات من ربكم. لاحظتم كيف قال ربكم؟ جمعهم. الآن بدأ ضمنيا يدخلهم في دعوتهم للإيمان بذلك الرب أو بذلك الإله الذي هو رب موسى. ثم يقول وإن يك كاذبا فعليه كذبه، وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم. إذن لن تخسروا شيئا، فالكذب عليه، والصدق قد يجعلكم معرضين لبعض مقالاته التي قالها، تلك حجج عقلية راقية. ويختم كلامه بقاعدة مهمة، وقد ذكر بعض أهل التفسير أن هذا من كلام الله وليس من كلام ذلك المؤمن، بقول الله سبحانه وتعالى إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. من هو؟ هو يقصد فرعون، لكنه لم يذكر باسمه تحاشيا لمسألة أن تنتقل الأمور إلى أسماء وحبارات، إنما المقصد هو الصفات. مسرف أي متجاوز الحد في عناده مع وضوح الأدلة وكثرتها، كذاب في ادعائه، وفي هذا إشارة إلى فرعون. ويستمر في ذكر حجته الثالثة فيقول يا قومي، يا جميل، يا كلام، يا سلام، حينما يقول يا قومي لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض أي في مصر، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا؟ تذكير بالنعم وتهديد بزوالها وتحولها إلى نقم دون تحديد لطبيعة تلك النقم، ويكفي أنه بأس الله أي عذابه وعقابه. وهنا سينتقل فرعون لكي يتحدث مع ذلك المؤمن أمام هذا الناس. ماذا سيقول وكيف سيتحدث وكيف سيدافع؟ سنعرف هذا بإذن الله تعالى بعد الفاصل، فلا تذهبوا بعيد. أهلا بكم أحبتي من جديد. قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. يا جماعة، نحن نتحدث عن أدلة وحجج عقلية، لم يذكر فرعون أي حجة، إنما قال كل الذي قال أنا ما أريكم إلا ما أرى، أنا ما أراه في نفسي، وما أدعوكم إلا إلى طريق الحق، وقد كذب في الثنتين. أما في نفسه حينما قال ما أريكم إلا ما أرى وأن هذا في نفسي هو طريق الحق، كذاب. أنا لا أقول كذاب من عندي، إنما الله سبحانه يقول قال لقد علم موسى عليه السلام يخاطب موسى فرعون فيقول قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. علمت أي علمت يا فرعون. أما ادعائه الثاني وما أهديكم إلا سبيل الرشاد فأيضا كذابوا فيها، فيقول الله سبحانه في آية أخرى بعد ذلك يقول فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. أضل فرعون قومه وما هدى. إذن هذا حتى الدعاء كذب. ولنرجع إلى كلام المؤمن الجميل البديع بعد أن أسقط في يد فرعون، وقال الذي آمن يا قومي إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. الأحزاب، نعم، الناس الذين يجتمعون مع بعض وتجمعهم رابطة معينة ويكون بينهم تناصر، فهناك يسمى أحزب، فمجموعه أحزاب. ثم ذكر أمثلة لأناس يعرفونهم قومه ويعرفهم فرعون ويعرفهم كل الحاضرون. قال مثل دأب يعني عادة، الشيء الذي يتكرر، الذي يكرره الإنسان حتى يصبح عنده عادة. قال مثل دأب قوم نوح واحد، وعاد اثنين، وثمود ثلاثة، والذين من بعدهم. ثم ذكر قاعدة ونرجع نقول بعض أهل التفسير يقول هو يقول وما الله يريد ظلما للعباد، لم يظلم أولئك لا قوم نوح ولا عاد ولا ثمود ولا الذين من بعدهم، ومن باب أولى لا يظلمنا نحن. لاحظتم كيف العبارات تتغلغل في القلوب دون أن يكون هناك كلام مباشر، ويستمر في النصح وبطريقة. شوفوا الأساليب كيف يعني ينتقل مؤمن آل فرعون فيقول يا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد. اختار من أسماء يوم القيامة ما يناسب المقام فسماه يوم التناد، ويوم سمى لأن الخلق يتنادون فيه يوم القيامة، فمن مستشفع ومن متضرع ومن مسلم ومن مهنئ ومن موبخ ومن معتذر ومن آمر، كل ينادي. ثم يفسر فيقول يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم، ومن يضلل الله فما له من هاد. إذن لا يوجد ولعل اختيار يوم التناد التناصح ورفع الأصوات لأني أنصحكم الآن يا قومي فقعد أناديكم، فهو ذلك اليوم، ولذلك اختار من أسماء يوم القيامة ذلك اليوم الذي سماه الله سبحانه وتعالى يوم التناد. ومن يضلل الله

شوفوا البينات، فما زلتم، لاحظوا أحبتي، فما زلتم في شك. الآن ليسوا هم الذين أتاهم يوسف عليه السلام، إنما أسلافهم، فما زلتم في شك مما جاءكم به. هو لم يأتيهم، إنما أتى أسلافهم. حتى إذا هلك، أي حتى إذا هلك يوسف عليه السلام، قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. نرجع إلى القاعدة، كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. اللام في القسم، ولقد جاءكم لام القسم. يوسف النبي المعروف إيمانه وصلاحه، أمر عظيم حينما بالبينات، فما زلتم تشكون، أي أسلافكم يشكون. استخدم هذا الضمير جاءكم، زلتم، قلتم، تسجيلا عليهم بأن التكذيب للناصحين واضطراب عقولهم في الانتفاع بدلائل الصدق قد ورثوه من أسلافهم. ورثتم العناد وورثتم الشك، حتى إذا هلك يوسف كنتم تعيشون في ريبة، فتقولون الآن ارتحنا من يوسف عليه السلام، فلا نشك بعد الآن، ولا يوجد من يدعون إلى التوحيد وإلى الإيمان، فلا نعيش في شك. هكذا فسروها. ثم قال الله سبحانه وتعالى كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب، متجاوز في الشك والريبة وعدم الإيمان، يبحث عن الضلال لأنه رفض الإيمان وعاش في الشك والحرمان. ويبين الله حقيقة المسرف المرتاب، وهو الذي يجادل بغير دليل ولا برهان. لاحظتم؟ بلا دليل. وبهذا الاستئناف تقرير فظاعة طريقتهم والنكاية بهم والتصريح عليهم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى الكبر مستعار للشدة، أي مقت شديد، مقت شديد. نرجع إلى تكملة حوار ذلك المؤمن، وقال فرعون، رجعنا الآية إلى فرعون. لاحظتم كم كلمة، كم جملة قالها المؤمن؟ الآن سيأتي فرعون، ماذا سيفعل؟ سيعمل خطة. انتبهوا أثناء الحوار، يحاول أن يخرج من موضوع الإيمان وموضوع المسرف المرتاب وموضوع الشك. وقال فرعون يا هامان، الآن الموضوع يتكلم بينه وبين المؤمن، ماذا ينادي يا هامان؟ ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. ما هي هذه الأسباب؟ قال أسباب، أي أبواب، أسباب السماوات. لماذا تريد أن تصل إلى أسباب السماوات أبوابها؟ فقال فأطلع إلى إله موسى، فأنظر إلى ذلك الإله الذي هو إله موسى. ثم ذكر القاعدة عنده فقال وإني لأظنه كاذب. طالما هو كاذب فلماذا تريد؟ إنما هي محاولة إشغال الوقت وصرف الأنظار عن القضية التي يطرحها، عن القضية التي يطرحها ذلك المؤمن، لأنه أصبح بلا حجة ولا برهان. ربنا سمعنا يقول وكذلك زين لفرعون سوء، وعوذ بالله من تزيين سوء العمل، وصد عن السبيل. لماذا؟ لأنه رفض من الأول، قال لأني لا أظنه كاذبا. ثم يقول الله سبحانه وتعالى مهما كاد فرعون إنه في تباب، أي في خسارة. ثم نرجع إلى المؤمن، وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. ثم يذكر القاعدة، من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة. يا الله تجعلنا من أهل الجنة، يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ثم يكمل فيقول، يحظوا الرقة الآن، سيختم، يا قومي ما لي أدعوكم إلى النجاة، الله، إلى عبادة الله، إلى النجاة من النار، إلى الفوز بالجنة. هو حتى الآن لم يذكر اسم موسى، هل علكم لاحظتم أنه لم يذكر اسم موسى عليه السلام؟ تدعونني وأنتم تدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، ما عندكم أي دليل، ما في أي برهان، وأنا أدعوكم. لاحظوا، اختار قبل قليل، اختار من أسماء يوم القيامة التناد، الآن اختار من أسماء الله العزيز الذي يعزكم ويظهركم ويعطيكم من القوة. ثم قال الغفار يغفر لكم ما مضى من ذنوبكم. لكن مع الأسف، لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في لا في الدنيا ولا في الآخرة. ثم قال وأن مردنا أنا وأنتم وموسى عليه السلام وفرعون إلى الله. ثم قال وأن المسرفين، المتجاوزين في حدود رفضهم وعدم قبولهم للحق، هم أصحاب النار. ونختم هذا المشهد، اسمحوا لي أطلت في هذه الحلقة لأن الموقف يستدعي، يختم بهذه الجملة فيقول فسد

0: أقول لكم أي والله ستذكرون. أما أنا سأسلم إلى الله يفعل بي ما شاء وأفوض أمري إلى الله. ثم قال: إن الله بصير بالعباد بأني بي وبكم وجميع العباد. ومثل ذلك المؤمن استحق أن يأخذ جائزة عظيمة في هذه الدنيا قبل الآخرة، يعبر عنها القرآن الكريم في آيات تتلى إلى يوم القيامة: فوقاه الله سيئات ما عملوا. يا سلام، كم هي جميلة عناية الله بعباده الصالحين وأوليائه المطيعين. فمع قوة فرعون وشدة بطشه، ومع كلام المؤمن ومناصرته لعدو فرعون، ومع توفر كل دواعي الأذية بأشد أنواعها لذلك المؤمن، إلا أن الله حماه وصانه، فبعد صدعه بالحق حاولوا أذيته والنيل منه، لكنهم لم يستطيعوا. ولسنا في حاجة إلى معرفة كيفية محاولاتهم ولا أساليبهم، لكن يكفينا قول الله سبحانه وتعالى: فوقاه لم يصلوا إليه. وهكذا أسدلنا الستارة على أطول حوار قرآني، لكن موسى عليه السلام لا يزال في مصر، وسنعرف تفاصيل ذلك في مواقف أخرى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبيكم الحق حق والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: مواقف قرآنية. لقد

0: بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.
1: رحلة ممتعة لتاريخ البشرية من كتاب رب البرية، نبحر فيها معا ونقف في كل محطة لنأخذ العبرة لنكمل بها المسيرة، فما حياتنا إلا مجموعة مواقف.

0: مع بداية إشراقة هذا العيد المبارك، تتمنى لكم إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت عيداً مليئاً بالخير والسلام.
1: تابعونا في أجواء إيمانية وبرامج خاصة
0: تحمل لكم الفرحة والفائدة. ذكركم صوت يضيء دروبكم،
1: صوت يضيء دروبكم، يضيء دروبكم.
2: يعيد ذا تكبيرنا تهليلنا، ضجت حناجرنا به يا عيد.
1: عيدكم سعيد،
0: عيدكم سعيد، وكل عام
1: وأنتم بخير.
0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. بكم نرتقي، بكم نرتقي.
3: من بديع بيان القرآن الكريم عنايته بتعريف الألفاظ وتنكيرها، ومن ذلك ما جاء في قوله تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فيلاحظ تكرار العسر واليسر مرتين، كما يلاحظ أن العسر جاء في المرتين معرفا، بينما جاء اليسر فيهما منكرا. وتعريف العسر في الآيتين يدل على أنهما واحد، وتنكير اليسر في الآيتين يدل على أن اليسر الأول خلاف الثاني. فمثلا نقول: دخل الرجل وخرج الرجل، فهذا يعني أن الرجل الداخل هو نفسه الرجل الخارج، لأن لفظ الرجل جاء معرفاً بأل التعريف. بينما إذا قلنا جاء رجل وخرج رجل، فهذا يعني أنهما رجلان مختلفان، لأن لفظ رجلاً جاء نكرة. وعليه ففي الآية عسر واحد ويسران، ولن يغلب عسر يسرين.
4: بديع.

0: ما
1: عن أوس بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ يقولون بليت. فقال إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء. حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. متفق عليه.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الحديث السابع والثلاثون. الحديث السابع والثلاثون. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات، ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده 10 حسنات كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله 1 سيئة. رواه البخاري.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: خفت أزواد القوم وأملقوا، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم في نحر إبلهم، فأذن لهم، فلقيهم عمر رضي الله عنه فأخبروه، فقال: ما بقاؤكم بعد إبلكم؟ فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما بقاؤهم بعد إبلهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناد في الناس يأتون بفضل أزوادهم. فبسط لذلك نطع وجعلوه على النطع، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا وبرك عليه، ثم دعاهم بأوعيتهم فاحتث الناس حتى فرغوا، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. رواه البخاري. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد، ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم. رواه البخاري. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة، فأصاب الناس جوع فأصابوا إبلا وغنما، قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم، فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأكفئت، ثم قسم فعدل 10 من الغنم ببعير، فند منها بعير فطلبوه فأعياهم، وكان في القوم خيل يسيرة، فأهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله، ثم قال: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. فقلت: إنا نرجو العدو غدا وليست معنا مدى، أفنذبح بالقصب؟ فقال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه، ليس السن والظفر. وسأحدثكم عن ذلك: أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. رواه البخاري. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. رواه البخاري. وعن عبد الله بن هشام رضي الله عنه، وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وذهبت به أمه زينب بنت حميد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله بايعه، فقال: هو صغير. فمسح رأسه ودعا له، وكان يخرج إلى السوق فيشتري الطعام فيلقاه ابن عمر وابن الزبير رضي الله عنهم فيقولان له: أشركنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لك بالبركة، فيشركهم، فربما أصاب الراحلة كما هي فيبعث بها إلى المنزل. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله.

بالله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله

لله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. لكن عشر الحجة اختصت بمزيد، فيشرع للناس الذكور والإناث من دخول شهر الحجة إلى آخر يوم من أيام التشريق أن يكبروا ويهللوا ويحمدوا، يقولون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد في كل وقت. لكن العلماء رحمهم الله يقولون من طلوع الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق يسن أن يكبر فيها تكبيرا مقيدا في أدبار الصلوات، يعني بعد أن تستغفر الله وتقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تكبر من طلوع الفجر يوم عرفة إلى إيش؟ إلى آخر يوم من أيام التشريق، وذلك يوم وذلك في صلاة العصر يوم التشريق آخر أيام التشريق. ولك أيضا أن تكبر في جميع الوقت، فيجتمع في يوم من يوم عرفة إلى آخر يوم التشريق يجتمع تكبير مطلق وتكبير مقيد.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.

0: مع بداية إشراقة هذا العيد المبارك، تتمنى لكم إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت عيداً مليئاً بالخير والسلام.
1: تابعونا في أجواء إيمانية وبرامج خاصة
0: تحمل لكم الفرحة والفائدة. ذكركم صوت يضيء دروبكم.
1: صوت يضيء دروبكم.
2: يعيد ذا تكبيرنا تهليلنا ضجت حناجرنا به يا عيد.
1: عيدكم سعيد.
0: عيدكم سعيد وكل عام
1: وأنتم بخير.

اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله.

بالله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول

لله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه.

يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. لكن عشر الحجة اختصت بمزيد، فيشرع للناس الذكور والإناث من دخول شهر ذي الحجة إلى آخر يوم من أيام التشريق أن يكبروا ويهللوا ويحمدوا، يقولون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد في كل وقت. لكن العلماء رحمهم الله يقولون من طلوع الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق يسن أن يكبر فيها تكبيرا مقيدا في أدبار الصلوات، يعني بعد أن تستغفر الله وتقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تكبر من طلوع الفجر يوم عرفة إلى إيش؟ إلى آخر يوم من أيام التشريق، وذلك يوم وذلك في صلاة العصر يوم التشريق آخر أيام التشريق. ولك أيضا أن تكبر في جميع الوقت، فيجتمع في يوم من يوم عرفة إلى آخر يوم التشريق يجتمع تكبير مطلق وتكبير مقيد.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829935999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

0: مع بداية إشراقة هذا العيد المبارك، تتمنى لكم إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت عيدا مليئا بالخير والسلام.
1: تابعونا في أجواء إيمانية وبرامج خاصة
0: تحمل لكم الفرحة والفائدة. ذكركم صوت يضيء دروبكم،
1: صوت يضيء دروبكم.
2: يعيد ذا تكبيرنا تهليلنا رجت حناجرنا به يا عيد.
1: عيدكم سعيد،
0: عيدكم سعيد، وكل عام
1: وأنتم بخير.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: وأما التكبير المقيد فيكون من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، بمعنى إذا غربت شمس يوم الثالث من أيام التشريق ينتهي التكبير. والمقصود بالتكبير المقيد أن يكبر الناس بعد الصلوات المكتوبات قائلين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.

من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم.

تكنزون إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض

قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين.

في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين

عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن

ذلك الخزي العظيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم.

فأولئك هم الخاسرون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله

تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين.

ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم

الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير.

من رحاب بيت الله العتيق، حيث تتنزل السكينة وتخشع القلوب وترتفع الأكف بالدعاء. نعيش وإياكم هذه الأجواء الإيمانية المباركة. نسأل الله أن يتقبل من المصلين صلاتهم وقيامهم، وأن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب، وأن يبلغنا فضل هذه الليالي المباركة. كونوا معنا في هذه اللحظات العامرة بذكر الله، ونترككم الآن مع النقل المباشر من مكة المكرمة.

إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه

يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم

0: الباب.
1: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ ماجد بن عبد الله الزامل من سور ياسين والصافات وصاد.
2: منبر الحج.
3: الحج يا أمة الإسلام مظهر عملي للأخوة الإسلامية ووحدة الأمة الإسلامية، حيث يجتمع المسلمون لأداء هذه العبادة كما أداها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، ويحصل بهذا التجمع من أفعال اقتداء وعبرة وتذكرة وتعظيم شعائر الله. فالمسلم حين يقف في هذه المشاعر المقدسة يستشعر الحقائق التي كانت قد وقعت فيها، ومنها قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وزوجه هاجر حين قالت: إلى من تتركنا؟ قال: إلى الله. قالت: إذن لا يضيعنا الله. وقصة الرضيع الذي يفحص بقدميه من العطش وأمه تسعى بين الصفا والمروة طلبًا للغوث حتى أتمت سبعة أشواط، فنبع الماء من تحت قدم الرضيع إسماعيل عليه الصلاة والسلام. وقصة بناء البيت ورفع القواعد على التوحيد والإيمان الخالص لله وحده لا شريك له، وقصة مقدمات النبوة المحمدية وإرهاصاتها العجيبة، ثم قصة النبوة والرسالة والدعوة والأذى والصبر والتحمل والهجرة ثم الفتح والانتصار. فالمسلم حين يقف في هذه المواقف ويستشعر هذه الحقائق يحس بالقرب من الله عند بيته الحرام. تحوم حوله هذه المعاني وهذه العبرة والتذكرة فتسيطر على مشاعره وأحاسيسه، فلا يرى حوله إلا توحيد الله وإخلاص العبادة له، فيحاسب نفسه على أفعاله في عمره، وهل صرف شيئًا مما يجب لله لغير الله، فيتوب ويرجع بقلبٍ سليم وعملٍ صافٍ وعقيدةٍ نقيةٍ طاهرة. وكل هذه الحكم والأهداف تدور حول المعنى الذي يربط الإنسان بخالقه، ويصل أهل الأرض برب السماء والأرض، فهو المعنى الذي يليق بالناس أن يجتمعوا عليه دائما.
2: منبر الحج.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خالد المهنا من سورة الجاثية.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس. هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله من سورة المرسلات وحتى سورة عبسة.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله من سورة المرسلات وحتى سورة عبس.
1: آداب يزدان بها سلوك المسلم. آداب
2: الاهتمام بمعالي الأمور. المسلم الحق يتوخى في علاقاته الاجتماعية دوما معالي الأمور، إذ لا وقت لديه للسفاسف، إذ لا وقت لديه لسفاسف الأمور وصغير الأهداف وتوافه الأغراض، وهو بحكم تكوينه على هدى من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يميل إلى السمو والارتقاء وينفر من الهبوط والانحدار، وهذا ما يحبه الله تبارك وتعالى من أخلاق الرجال.
1: آداب يزدان بها سلوك المسلم. آداب.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد مصطفى من سورة الشورى.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.